0: الإسرائيلية قرب النبطية. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا فالنتينا سمعان.
1: لم يقتصر التوسع البري على قرى شمال الليطاني، بل عاد ليشمل بلدات جديدة في جنوبه، منها الغندورية التي حاولت قوى إسرائيلية التقدم باتجاه أطرافها الشرقية لتقع في كمين أعده حزب الله، إذ فجر بها عبوات ناسفة بالتزامن مع استهدافها بالقذائف المدفعية والصليات الصاروخية. أما في النبطية فتكثفت الضربات الجوية والمدفعية على كفر تبنيت، ميفدون، علي الطاهر وغيرها، خصوصا البلدات المحيطة بقلعة شقيف، فيما قتل أب وابنه وأصيب 7 من أفراد عائلته في غارة على منزلهم في أنصار، كما قتل شخص وجرح آخر في حبوش، وأصيب 3 آخرون في استهداف خيمة على طريق المستشفى الحكومي في النبطية. وفي عريض مرجعيون نفذت عملية تفجير كبيرة، كما شنت سلسلة غارات على دبين وبلاط وبلدات أخرى في بنت جبيل، سور وجزين. هذا التصعيد ترافق مع توجيه إنذارات جديدة لست بلدات جنوبية ومشغرة البقاعية، في حين استهدف حزب الله كريات شمونة وقاعدة ميرون. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
0: هذا ويتواصل التوتر حول الملف الإيراني، إذ اتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية عبر مواصلة الحصار البحري طرح مطالب وصفها بالمفرطة خلال المفاوضات. وفي المقابل أكد وزير الدفاع الأمريكي بات هيكسيث استعداد واشنطن لاستئناف الهجمات إذا فشلت الجهود الرامية إلى التوصل للاتفاق. بالتزامن دعا مركز الأمن البحري العماني السفن إلى توخي الحذر أثناء عبور مضيق هرمز بعد رصد جسم عائم يشتبه في كونه لغما بحريا داخل المياه العمانية. أنتم في الاستماع إلى نشرة الأخبار تأتيكم من مونت كارلو الدولية. أعلنت السلطات الروسية تعرض ناقلة في ميناء تاجانروج ومستودع نفط في أرمافير لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها وإصابة شخصين. وأكدت موسكو إسقاط نحو 50 مسيرة، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف منشآت نفطية روسية، معتبرا ذلك ردا مشروعا على الهجمات الروسية المتواصلة. رحل المفكر والفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران عن عمر ناهز 104 أعوام، ويعد موران أحد أبرز رموز الفكر الفرنسي المعاصر وصاحب مؤلفات مرجعية عديدة. وتفاصيل مع كيري التخوري.
2: نعم هجيرة، رحل الرجل الذي عاش 104 أعوام دون أن يشيخ عقله لحظة واحدة. باريس ودعت اليوم أحد أعظم عقولها، الفيلسوف وعالم الاجتماع الشهير إدغار موران. موران لم يكن مجرد مفكر، بل كان مقاتلا في المقاومة الفرنسية ضد النازية وصاحب النظرية المعقدة التي فككت تشابكات القرن العشرين وأزماته الكبرى. ناضل ضد الاستعمار في الجزائر وصرخ بأعلى صوته ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة، واليوم تدفقت عبارات النعي من شتى أصقاع الأرض، ورساه الرئيس إيمانويل ماكرون بوصفه الإنسانية مجسدة في شخص، بينما تداول العالم وصيته الخالدة: إذا عرفنا كيف نفهم قبل أن ندين سنكون على طريق إنسانية العلاقات البشرية. غاب إدغار موران تالكا خلفه 100 كتاب، لكن بصيرته النافذة ستبقى حية تلهم الأجيال.
0: قتل 20 شخصا من بينهم 12 طفلا في حادث انقلاب شاحنة اليوم في شرق أفغانستان، بحسب ما أفادت السلطات المحلية في حصيلة جديدة. وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم إلى بونيا عاصمة مقاطعة إيتوري، بؤرة تفشي وباء إيبولا المتسارع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، موعدكم على رأس ساعة مع المسائية والزميلة وهيبة خداش. إلى اللقاء.

Australia. 2ME Australia.

0: update to MEE Australia.
1: ABC News.
2: Today, Connor, with the top stories. The four remaining miners found alive in a flooded cave in central Laos have emerged safely. One member of the group was rescued on Friday, and specialist cave divers were planning exactly how they were going to retrieve the remaining four. To their astonishment, the four men managed to free themselves after pumps drained flooded sections of the cave. The villagers spent about 10 days trapped in the cave, and heavy rains caused flash flooding and landslides that blocked their exit. The US, Australia and the United Kingdom have unveiled a new project to create more sophisticated underwater drones as they try to reinvigorate the second pillar of the AUKUS agreement. They want to develop cutting-edge weapon systems and sensors for underwater drones to help them conduct surveillance, protect undersea cables and attack enemy targets. The UK says it will pour more than $280 million into the project, although it's not clear yet how much the US and Australia will contribute. And wild weather's hitting a large stretch of western and southwestern Australia this weekend, with areas from Perth all the way to Adelaide experiencing strong winds and bursts of very heavy rain. The Weather Bureau says people in the southwest of WA should prepare for an intense weather system, with a strength only seen every 3 to 5 years. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: AM to ME أستراليا بدي أسلم عليكم جميعا بكل محبة بدعي الكل لا يبقوا معنا فترتنا مستمرة عبر أسير to ME أستراليا
0: Feel the summer magic with the summer music on 2ME
4: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع ولكن ليس كحالة طوارئ للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا، ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: One, two, three.

0: 16:38 AM عم بترافقونا عبر موجتنا الأرضية العاملة كمان عبر شبكة الإنترنت ume.com.au. بحيي الجميع، خليكم برفقتنا، بعد شوي نعود للمتابعة.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
9: ME Australia News.
10: الرابع مساء في باريس.
11: هجيرة بن عدة،
10: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. تصعيد متبادل بين حزب الله وإسرائيل وإصابة عسكريين لبنانيين في غارة قرب النبطية. توتر في مفاوضات واشنطن وطهران وتحذير ملاحي جديد في مضيق هرمز. مسيرات أوكرانية تستهدف منشآت نفطية جنوب روسيا، وموسكو تعلن إسقاط عشرات الطائرات. رحيل إدغار موران أحد أبرز أعلام الفكر الفرنسي المعاصر.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. يتواصل التصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 13 بلدة في الجنوب والبقاع، متهما حزب الله بخرق وقف إطلاق النار. في المقابل أعلن الحزب استهداف كريات شمونة وقصف بنى تحتية عسكرية في صفد، إضافة إلى كمين قرب الغندورية، كما أصيب عسكريان لبنانيان بجروح بليغة جراء غارة إسرائيلية قرب النبطية. المزيد من التفاصيل مع مراسل سلتنا فالنتينا سمعان.
11: لم يقتصر التوسع البري على قرى شمال الليطاني، بل عاد ليشمل بلدات جديدة في جنوبه، منها الغندورية التي حاولت قوى إسرائيلية التقدم باتجاه أطرافها الشرقية لتقع في كمين أعده حزب الله، إذ فجر بها عبوات ناسفة بالتزامن مع استهدافها بالقذائف المدفعية والصليات الصاروخية. أما في النبطية فتكثفت الضربات الجوية والمدفعية على كفر تبنيت، ميفدون، علي الطاهر وغيرها، خصوصا البلدات المحيطة بقلعة شقيف، فيما قتل أب وابنه وأصيب 7 من أفراد عائلته في غارة على منزلهم في أنصار، كما قتل شخص وجرح آخر في حبوش، وأصيب 3 آخرون في استهداف خيمة على طريق المستشفى الحكومي في النبطية. وفي عريض مرجعيون نفذت عملية تفجير كبيرة، كما شنت سلسلة غارات على دبين وبلاط وبلدات أخرى في بنت جبيل، سور وجزين. هذا التصعيد ترافق مع توجيه إنذارات جديدة لست بلدات جنوبية ومشغرة البقاعية، في حين استهدف حزب الله كريات شمونة وقاعدة ميرون. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
10: هذا ويتواصل التوتر حول الملف الإيراني، إذ اتهم محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية عبر مواصلة الحصار البحري طرح مطالب وصفها بالمفرطة خلال المفاوضات. وفي المقابل أكد وزير الدفاع الأمريكي بات هيكسيث استعداد واشنطن لاستئناف الهجمات إذا فشلت الجهود الرامية إلى التوصل للاتفاق. بالتزامن دعا مركز الأمن البحري العماني السفن إلى توخي الحذر أثناء عبور مضيق هرمز بعد رصد جسم عائم يشتبه في كونه لغما بحريا داخل المياه العمانية. أنتم في الاستماع إلى نشرة الأخبار تأتيكم من مونتي كارلو الدولية. أعلنت سلطات روسية تعرض ناقلة في ميناء تاجانروج ومستودع نفط في أرمافير لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها وإصابة شخصين. وأكدت موسكو إسقاط نحو 50 مسيرة، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف منشآت نفطية روسية، معتبرا ذلك ردا مشروعا على الهجمات الروسية المتواصلة. رحل المفكر والفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران عن عمر ناهز 104 أعوام. ويعد موران أحد أبرز رموز الفكر الفرنسي المعاصر وصاحب مؤلفات مرجعية عديدة. وتفاصيل مع كيري التخوري.
12: نعم هجيرة، رحل الرجل الذي عاش 104 أعوام دون أن يشيخ عقله لحظة واحدة. باريس ودعت اليوم أحد أعظم عقولها، الفيلسوف وعالم الاجتماع الشهير إدغار موران. موران لم يكن مجرد مفكر، بل كان مقاتلا في المقاومة الفرنسية ضد النازية وصاحب النظرية المعقدة التي فككت تشابكات القرن العشرين وأزماته الكبرى. ناضل ضد الاستعمار في الجزائر وصرخ بأعلى صوته ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة. واليوم تدفقت عبارات النعي من شتى أصقاع الأرض، ورساه الرئيس إيمانويل ماكرون بوصفه الإنسانية مجسدة في شخص، بينما تداول العالم وصيته الخالدة: إذا عرفنا كيف نفهم قبل أن ندين سنكون على طريق إنسانية العلاقات البشرية. غاب إدغار موران تالكا خلفه 100 كتاب، لكن بصيرته النافذة ستبقى حية تلهم الأجيال.
10: قتل 20 شخصا من بينهم 12 طفلا في حادث انقلاب شاحنة اليوم في شرق أفغانستان، بحسب ما أفادت السلطات المحلية في حصيلة جديدة. وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم إلى بونيا عاصمة مقاطعة إيتوري بؤرة تفشي وباء إيبولا المتسارع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، موعدكم على رأس ساعة مع المسائية والزميلة وهيبة خداش. إلى اللقاء.

0: ايام تيمي استراليا خلينا كالنخيل عن الاحقاد مرتفعا بالحجر يرمى فيرمي اطيب الثمر. هيدا القول القائل, هيدا مثل كتير حلو, كن كالنخيل عند الاحقاد مرتفعا بالحجر يرمى فيرمي اطيب الثمر. يعني كن خلوقا, خلوقا يعني شيء عندك هو ممكن مش موجود بثلاث ارباع الناس حواليك بالمجتمع, بمجتمعك صغير او كان الكبير. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل أعدت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز, ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.

معكم من جديد هون راديو 2ME فترات البث 24 على 24 دائما ضلوا معنا.

0: good music and all the hits.
1: All the hits.
2: One station.
1: This is
0: just one 2ME. 2ME.
1: I love it.
3: إنه موسم الإنفلونزا. ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا. اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

Wake up. Wake up.

0: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

المفروض نتعلم كيفية غض البصر عن عيوب الآخرين لأنه تذكروا ما حدا كامل. نتابع الفترة برفقتكم عبر تو إيمي أستراليا.

0: راجعين اكيد لعندكم لنتابع بعد ما خلصت اولى محطاتنا. بعد ما خلصت المحطة السابقة اكيد بعد في عنا كتير محطات. دايما بنتمنى للجميع اسعد الاوقات برفقة 2ME 1638 AM.
1: كلما احتجت الى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: بكم إلى هذه النشرة. حال من الاستنفار السياسي والأمني تعيشه إسرائيل مع استهداف حزب الله العمق الإسرائيلي اليوم، والذي وصل إلى حدود كرمائيل ونهرية وصفد للمرة الأولى منذ إعلان وقف النار منتصف نيسان الماضي. في هذا الإطار شددت الجبهة الداخلية الإسرائيلية القيود على التعليم والعمل والتجمعات في الجليل الأعلى، بينما ترأس بنيامين نتنياهو منذ بعض الوقت جلسة تقييم مع كبار المسؤولين الأمنيين للبحث في سبل التعامل مع التطورات على الجبهة مع لبنان. وللمزيد عن هذا التطور معنا من حيفا الزميلة أمال شحادة. إذا أمال، كل المعطيات المتعلقة بهذا الاجتماع ونتائجه معك.
1: نعم، يعني الاجتماع ما زال في بدايته. الحديث عن بداية تقييم للأوضاع اليوم السبت منذ ساعات الفجر، الساعة الرابعة فجرا يعني دخلت معظم بلدات الشمال إلى حالة طوارئ، والسكان إلى الملاجئ بعد قصف مناطق خاصة بلدات التماس. هذه المرة كان تصعيد أيضا في إطلاق الصواريخ. الشهر الأخير شهدنا إطلاقا للمسيرات المتفجرة، ولكن دخلت أيضا الصواريخ إلى الأهداف التي يطلقها حزب الله نحو إسرائيل، وكما ذكرت وصلت إلى العمق نحو صفد وكرمئيل، وهذا استدعى حالة استنفار لدى قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي وأيضا نتنياهو، الذي سيتم تقييم في البداية للأوضاع الأمنية، ومن ثم سيعرض الجيش أو المسؤولين الأمنيين خطة جديدة هجومية في عمق لبنان بانتظار مصادقة المستوى السياسي عليه. واضح أن أي قرار بخصوص يعني أي عمق في لبنان وصولا إلى بيروت والضاحية، هذا يتطلب موافقة الولايات المتحدة. ولذلك على رغم التهديدات التي أطلقت اليوم من وزراء مثل إيتمار بن كبير بتسوية الضاحية بالأرض، وأيضا رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت الذي يريد أن يحدث زلزالا في بيروت والضاحية بمثل هذه الأوصاف والدعوات للمستوى السياسي، خرجت اليوم أصوات عدة أيضا من بين المعارضة الإسرائيلية، وكلها يعني أمام كل هذا هناك يمكن أن نقول أن منطقة الشمال والجليل الأعلى والغربي دخلوا إلى حالة حرب، وأعدت غدا سيكون ستتوقف المؤسسات التعليمية واتخذت كافة الاحتياطات الأمنية لجميع السكان. ولكن الأهم ماذا سيتمخض عن هذا الاجتماع، وإذا إسرائيل قد تضع أهدافا تصل إلى الضاحية وبيروت بانتظار طبعا بداية موافقة الولايات المتحدة، ومن ثم بعض العمليات التي العمليات الهجومية في العمق اللبناني كما ذكر الجيش بانتظار غدا متوقع أن يبحثها المستوى السياسي للمصادقة عليه. طبعا المنطقة في بانتظار التطورات في الميدان، وأيضا الاجتماع المنعقد اليوم والاجتماعات التي حددت أيضا ليوم غد لبحث مختلف التطورات على الجبهة اللبنانية.
0: شكرا لك أمال شحادة على كل هذه المعطيات. وكان الجنوب اليوم ساحة لزنار عنيف من النار لف منطقة النبطية ومحور بلاط دبين التي أعلن حزب الله عن مواجهات عند مدخلها، مثلما أعلن أنه يخوض منذ الثلاثاء مواجهات لمنع تقدم العدو الإسرائيلي باتجاه أطراف زوطر الشرقية ويحمر شقيف، والتي لا يزال يناور عند أطرافها ولم يدخلها وفق بيان صادر عنه. قبل ذلك قراءة في محاولات التوغل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب.
2: اليوم برز بالأيام الماضية هذا المثلث أرنون يحمر وزوطر، أين أصبح التقدم عند هذا المحور؟ هل قلعة الشقيف سقطت فعليا وما الهدف من التقدم عند هذا المحور؟
3: المعركة اليوم على العلاقة، بس خليني أذكر هذا المثلث هو ثلاث نقاط حكمة تؤثر على أمن المطلة. شوفوا قديش المسافة، 3 كيلو للنار 5 ليحمر، وبالتالي السيطرة عليهم يبعد الخطر المباشر صواريخ ومسيرات، لذا هو مجبر أن يسيطر عليهم. أخذ زوطر من دير سريان، هاجم يحمر من مشروع الطيبة، واليوم اتجه بعد يحمر إلى قلعة شقيف، وبعدها سيهاجم أرنون ويمهد لها بالنهر.
2: طيب قبل ما نكمل شو السيناريو إذا أخذ قلعة الشقيف، يعني اليوم إذا فينا نقول هل صار رسميا شمال نهر الليطاني؟
3: بدي ذكر نعم أنه الأهمية هالمثلث أو هاي البقعة، بدي ذكر بال 2024 باتفاق وقف إطلاق النار عدلت الخريطة لحتى انوضعت هيدي الزاوية اللي شايفينها هون، صارت جنوب الليطاني لأنه لا ينتشر فيها جيش وتصير منزوعة السلاح نسبة لأهميتها وخطرها على المطلة.
2: عم نشوف يحمر وأرنون، ولكن زوتر شوي ما زالت
3: بس هيدا الزاوية طلب وبموافقة الحكومة السابقة وتم التنفيذ على هذا الأساس.
2: طيب في حال أخذ اليوم القلعة، قلعة شقيف، شو السيناريو يلي ممكن اليوم يصير فيه الإسرائيلي؟
3: طبعا رح يرجع يتجه باتجاه أرنون، الهجوم بيصير أسهل عليه لأنه نزولا وبلش يرميها ويمهد لها بالنار، ثم سيكمل باتجاه النبطية. بلا في محطة وسيطة هي تاني أعلى تلة حكمة في المنطقة علي الطاهر 600 متر، اليوم من زوتر عم بهاشم ميفدون المعارك هونيك وأكفر تبنيت، بس يخلص ويسيطر على علي الطاهر اللي بتشرف على النبطية وبتقدر تساعده بالمراقبة والنار يتجه نحو النبطية.
2: خلينا نقول أيضا أنه اليوم كان في زنار ناري بأرنون وأيضا بالنبطية وتحديدا بمحيط مستشفى النجدة الشعبية اللي تعتبر من أكبر المستشفيات بالنبطية.
3: صحيح، هذا بيقولوا له تمهيد ناري قبل الهجوم، بيرمي كل الأهداف المحتملة مثل ما عم بتشوفوا لحتى يسكت إسكات النار يعالج العدو بالنسبة له ثم يقوم بالهجوم.
2: هذه الصور إذن المباشرة من النبطية إذن مشاهدينا. طيب خلينا نحكي عن محور آخر يلي هو دبين ومحور توغل أساسي أيضا، هل سيكون مقدمة للوصول إلى إقليم التفاح وكيف؟
3: طبعا بعدنا على المحور الشرقي بكماشة، إذا منلاقي انطلق من الخيام دبين سيطر عليها وبلش يفجر البيوت، معركته الأساسية رح تكون محطة الأساسية بلاط لأنه بلاط تشرف على النهر على كل الضيع يلي مبينة على الغرب والضيع يلي البلدات يلي على الشرق. ونحن منتذكر انه قطع برغز إليا زلاه ويحمر قطعه وهجر اهله ليحرر نفسه وتصير مناورته احسن. طبعا كمان بيصير اسهل بعد ما يسيطر على المثلث اللي حكينا عليه وعلى البلاط اللي بيشرفوا كلهم على الخردله، بصير يستخدم جسر الخردله لزج قوى اكثر باتجاه النبطيه.
2: هذا اللي عم نشوفه ايضا. نعم. اقليم التفاح
3: هلا ثاني مرحله ممكن يكفي من النبطيه باتجاه الهدف الابعد هي اقليم التفاح.
2: نعم
3: اقليم التفاح يا حني، بس اعلى تلتين فيون عسكريان هن صافي وسجد.
2: نعم، هل بعد في محاور اخرى للتوغل؟
3: نعم، راح باتجاه الغرب، يعني نحن بنعرف من اول المعارك اخذ ضمن البقعة الصفرة الطيبة وعد شيت القصير، اليوم في عنده وادي الحجير يلي طوله قطعه وبلش يناور باتجاه الغندورية.
2: قطع وادي الحجير؟
3: نعم والمعركة أصبحت على أطراف الغندورية، إنما لم يستطع السيطرة عليها بعد.
2: ولكن حكي أنه كانت صعبة بوادي الحجير.
3: طبعا وادي الحجير عميق جدا
2: نسبة للتعرج،
3: عميق جدا مثل وادي الليطاني تقريبا.
0: النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل.

0: as it breaks. No one, but no one, does it like we do.
1: First,
0: 24/7 on the hour, 2ME News.
1: First and free.
2: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن

0: Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: صرح الوزير في الأمن القومي إثمار بن غفير إلى تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض بسبب إطلاق مسيرات حزب الله باتجاه إسرائيل. ماذا عن المسودة الجديدة اللي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: GME, it's your music, it's your station. Baby,
6: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME
7: just dropped.
8: Let it drop.
9: The new music.
10: New music.
11: Australia.
12: New music.
13: 2ME Australia.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رتواني أستراليا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاب، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: وزيره امريكيه تكشف ان ترامب طلب تعديلات مع مشروع الاتفاق مع ايران تتركز على الملف النووي ومضيق هرمز، وتوقعات بان يتم الاتفاق خلال اقل من اسبوع. إسرائيل تدفع سكان الجنوب اللبناني إلى شمال الزهراني، ونواف سلام يقول أن التفاوض مع تل أبيب يبقى الخيار الأقل كلفة للبنان. ميليشيات حزب الله العراقي تتمسك بسلاحها وتؤكد استمرارها بالعمل المسلح رغم الضغوط الأمريكية على بغداد.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن توصل إلى اتفاق مع إيران قد يحدث خلال أقل من أسبوع، وأضاف الموقع أن ترامب طلب تعديلات على مشروع الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع الإيرانيين، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستستغرق عدة أيام من المفاوضات مع إيران. وتتعلق هذه التعديلات التي طلبها ترامب حسب أكسيوس بالملف النووي وبصياغة إعادة فتح مضيق هرمز في الاتفاق المحتمل مع طهران. في السياق ذاته نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أرسل إلى طهران شروطا لإطار اتفاق أو لإطار عمل محتمل أكثر صرامة لإنهاء الحرب. وأضافت المصادر أن ترامب ربما يهدف بإطار العمل الجديد لإنهاء الحرب إلى الضغط على إيران لقبول المقترح الحالي. نيويورك تايمز قالت أيضا أن ترامب انتقد بعض بنود المقترح المعروض الذي قد يشمل الإفراج عن أموال مجمدة للإيرانيين، كما أنه أعرب عن استيائه من طول المدة التي استغرقتها إيران للرد على المقترحات الأمريكية حسب ما نقلت نيويورك تايمز. وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيكس أكد أن الرئيس ترامب يرى أن المفاوضات مع الجانب الإيراني مثمرة، وقال هيكس أن ترامب يخير طهران بين القبول باتفاق يمنعها من امتلاك سلاح نووي أو تعامل مع وزارة الحرب، مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة تماما على استئناف العمليات ضد إيران إذا لزم الأمر.
2: الرئيس دونالد ترامب خير الإيرانيين إما القبول باتفاق يستجيب لشروط واشنطن ونحن نعلم أننا في موقع جيد لإبرام ذلك الاتفاق، وإما عليهم التعامل مع وزارة الحرب. نحن على أهبة الاستعداد لذلك وبشكل أكبر من اليوم الأول، لكن الرئيس ترامب لا يفضل هذا الخيار. الإيرانيون يدركون ما هي توقعاتنا، إنهم يقتربون نحونا. المفاوضات كانت مثمرة، باتوا يعلمون بأي اتجاه يجب أن يتحركوا، ونحن على ثقة برئيسنا الذي لا يبرم سوى الصفقات الناجحة.
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن شوطا كبيرا تم قطعه بشأن ما يجب معالجته في الاتفاق النووي مع طهران، لكنه أكد في الوقت ذاته وجود نقاط خلاف جوهرية خاصة مصير اليورانيوم عالي تخصيب موجود في إيران. وفي تصريحات للتلفزيون الصيني أكد غروسي أن توقيع مذكرة تفاهم حاسمة بين واشنطن وطهران سيساعد الوكالة على حل القضية النووية.
3: We have been deeply involved.
4: لقد انخرطنا بعمق في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي سلمي مقبول للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لذلك إذا تم توقيع مذكرة تفاهم فسيكون ذلك خبرا رائعا. سيكون هناك 60 يوما للنظر في الجوانب النووية التي نعمل عليها منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا بالفعل فيما يتعلق بما يجب معالجته بالاتفاق النووي. لا تزال هناك نقاط خلاف جوهرية بين الجانبين، لا سيما فيما يخص مصير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران ونوع الأنشطة التي يمكن أن تستمر بعد ذلك.
0: أعلنت الولايات المتحدة أنها عطلت سفينة تجارية أخرى كانت تحاول خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وقال مسؤول أمريكي أن السفينة وهي ناقلة بضائع ترفع علم غامبيا تم تعطيلها في خليج عمان بعد تجاهلها لتحذيرات أمريكية، مشيرا إلى أنها انجرفت وتبحر حاليا خارج السيطرة من دون أن تصعد القوات الأمريكية على متنها. وأضاف أن هذه العملية ترفع عدد السفن التي تم تعطيلها في إطار الحصار إلى 6 سفن. كشف تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية عن خيوط التحالف في كواليس الحرس الثوري الإيراني لإقصاء محمد باقر قليباف على المشهد السياسي. وتحدث التقرير عن تحالف بين قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي مع القائد الأسبق للحرس محمد علي الجعفري ذو النفوذ الواسع، وأن العنصر المشترك الذي جمعهما هو خصومة قديمة مع قليباف.
5: مزيج من صراع نفوذ في كواليس القرار وشيء من كيد دفيء، هكذا يدار الحكم في إيران هذه الأيام في غياب صريح للمرشد. أحمد وحيدي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، وباقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني، الأول يجسد سطوة الحرس والعسكر وتجذره في مؤسسات الدولة، بينما يمثل الآخر قوة القرار المدني التشريعي، أو كما صورته بعض الصحف ببوتين إيران في تصوير للنزعة البراغماتية. وحيدي حرك أحجار الشطرنج نحو تهميش دور قليباف كما لو أنه يقول كش ملك، لكن كيف؟ وفقاً لصحيفة تيليغراف البريطانية، وحيدي لا يطبق الخطة وحيداً. صحيح أن منصبه يجعله صاحب النفوذ الأكبر في النظام، لكن هذه ليست سوى نصف الحقيقة وفقاً لاستخبارات غربية. الوصفة استدعته التحالف مع خصم آخر لقليباف، محمد علي جعفر القائد العام السابق للحرس الثوري، ولكن ما السبب وراء ذلك؟ وحيدي قضى معظم مسيرته في مناصب بيروقراطية حكومية، لكن الجعفري يعتبر شخصية نافذة في الحرس الثوري ومهندس هيكليته الجديدة خلال فترة قيادته بين عامي 2007 و2019، حيث أعاد هندسة المؤسسة نحو بنية لا مركزية، أنشأ جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري ولعب دورا محوريا في قمع الاحتجاجات الشعبية، كما أنشأ في عام 2019 ذراعا اجتماعية وثقافية للحرس الثوري، وهي شبكة تتألف من مجموعات تضم نحو 4 ملايين فرد من الشباب المتشدد، أذن وعين وذراع الحرس، واستخدمت فعلا خلال الانتخابات الرئاسية لدعم سعيد جليلي على حساب قليباف. فهل لجوء وحيدي لجعفري يؤشر لخطة لقلب الطاولة على قليباف أم على شعب إيران ومصيره؟
0: كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، ووجه إنذارا عاجلا بإغلاء بلدات جنوب لبنان وتوجه إلى شمال نهر الزهراني. في المقابل أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا، متهما إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، لكنه قال في الوقت ذاته أن خيار التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الأقل كلفة للبنان.
6: لم تهدأ وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وازدادت الهجمات حدة بعد أن توعدت تل أبيب بتكثيف عملياتها في لبنان. فقد نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غارات عنيفة على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، مستهدفا بلدات ومواقع متفرقة في قضائي صيدة والنبطية. وتعرضت بعض المناطق لسلسلة غارات متتالية، فيما استهدفت مسيرات إسرائيلية مركبات في أكثر من موقع. ورافق هذه الغارات تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. وتفيد التوقعات على الأرض بأن إسرائيل تعتزم توسيع نطاق عملياتها والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. هذا التصعيد الخطير كان محل تنديد من الحكومة اللبنانية، واتهم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، معتبرا أن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا.
7: فإسرائيل لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياة فيها. على إسرائيل أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحلوقة والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا، بل إنها تعمق الهوى بين اللبنانيين جميع اللبنانيين.

0: Get the news first from 2ME.
1: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى

شو تنبأ بالنسبة للكتب؟ وهلأ رح قلكن، هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: صرح الوزير في الأمن القومي إثمار بن غفير إلى تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض بسبب إطلاق مسيرات حزب الله باتجاه إسرائيل. ماذا عن المسودة الجديدة اللي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو أم إي أستراليا.

0: Who is this?
1: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على تو ام اي.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لNew South Wales. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
5: From the 2ME archives.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي إف سي.
6: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
7: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. نقل موقع أكسيس عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن رئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران. وبحسب المصادر فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر لعدة أيام إضافية. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجيش يوصي بالبقاء في المناطق التي سيطر عليها في لبنان في أي اتفاق، فيما كشفت القناة 12 أن إسرائيل أعدت خطة هجومية في عمق لبنان بانتظار موافقة المستوى السياسي. تبدأ اليوم وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر جولة رسمية تشمل الصين والهند. وأوضحت الحكومة البريطانية أن الزيارة ستركز على عدد من القضايا الدولية الشائكة، بدءا من مضيق هرمز مرورا بحرب أوكرانيا ووصولا إلى وباء إيبولا. ومن المقرر أن تناقش كوبر خلال الزيارة ملفات اقتصادية مع نظيرها في كل من الصين والهند. شهدت العاصمة الفرنسية باريس أعمال شغب واسعة عقب فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب فريق أرسنال الإنجليزي. قالت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت 416 شخصا، مؤكدة إصابة 7 من رجال الأمن إثر الاشتباكات، كما أشارت إلى تضرر عدد من المرافق العامة ومن بينها موقف للحافلات جنب الشانزليزيه وعدد من المحلات التجارية. أعلنت وكالة ناسا عن انفجار نيزك هز بوسطن والمناطق المحيطة، مشيرة إلى أنه كان مندفعا بشدة نحو الأرض. الوكالة أوضحت أن كرة النار تفتتت في السماء، وقالت أن صدى الانفجار تردد في أنحاء المنطقة حيث بلغت قوته ما يعادل 300 طن من مادة TNT. إلى اللقاء.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

السلام عليكم، حياكم الله إلى نشرة الرياضية. نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. باريس سان جيرمان يواصل هيمنته الأوروبية ويحرز دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي. ركلات الترجيح تبتسم لريكي بعد تفوق على أرتيتا بنسبة استحواذ وصلت 75%. منتخب السعودي يواجه الإكوادور في أولى ودياته تحضيرا للمونديال. والأردن يختبر تحضيراته لكأس العالم بمواجهة قوية أمام سويسرا. ميسي يتقدم قائمة الأرجنتين النهائية للدفاع عن اللقب العالمي. ليفربول يستغني عن خدمات مدربه الهولندي سلوت بعد موسم محبط.

0: توج باريس سان جيرمان بكأس بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح. كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم أرسنال بهدف الألماني كاي هافرز، وأدرك سان جيرمان التعادل من ركلة جزاء نفذها الفرنسي موسى ديمبيلي بنجاح. استمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الفريق الفرنسي بأربعة أهداف لثلاثة.
1: علينا استيعاب موسمنا، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أحد سيأخذ منك ما تشعر به من ألم. من الصعب تقبل ما حدث عندما تكون مسيطرا وفي النهائي تخسر الكأس بركلات الترجيح. إنه أمر صعب. سنتخذ قرارات مهمة في الصيف للصعود إلى أعلى مستوى. أخبرت اللاعبين أنني فخور جدا بهم، لقد منحونا الكثير من السعادة هذا الموسم وسط الظروف الداخلية في النادي. يعرفون ما نمر به. أن أدرب هذه المجموعة يعد امتيازا، لقد حققنا بطولة كبيرة لكننا أهدرنا الأكبر. لقد شاهدت لقطة مدويكي ومن السهل جدا احتسابها، خاصة بالنظر إلى ركلات الجزاء المحتسبة طوال الموسم في هذه البطولة. الحكم اتخذ القرار بعدم احتسابها واتخذ القرار المعاكس مع موسكيرا، كان قرارا مهما.

0: الحديث عن النهائي القاري من بودابست انضم إلينا الصحفي في موقع العربية نت أحمد عسل. أهلا وسهلا بك أحمد. ليلة كبيرة جدا بالنسبة لجماهير باريس سان جيرمان، التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي. كيف كانت الأجواء في الملعب وفي محيطه؟
1: أهلا محمد. يعني الأجواء كانت رائعة منذ صباح اليوم، سواء في شوارع بودابست أو في المناطق المحيطة من ملعب المباراة. جماهير أرسنال وجماهير باريس سان جيرمان كانت منتشرة بكثافة، كان هناك بعض المناوشات اللطيفة بين الجمهورين. حتى في ملعب المباراة كانت الأجواء رائعة. أثناء الاحتفالات لجماهير باريس سان جيرمان كان هناك بعض الألعاب النارية، ولذلك انتشرت الشرطة بشكل كبير في الملعب بعد تتويج باريس سان جيرمان، وبالتالي كانت الأجواء رائعة. بينما كانت جماهير أرسنال قد غادرت سريعا فور استلام الفريق الميداليات الفضية ولم تنتظر حتى النهاية، بينما ظلت الأجواء صاخبة لدى جماهير باريس سان جيرمان واللاعبين.
0: بالتأكيد أنه التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي كان يعني أمر استثنائي بالنسبة لباريس سان جيرمان بعد محاولات لسنوات طويلة. كيف كانت احتفالات الجماهير وأيضا اللاعبين والمدرب لويس إنريكي بهذا اللقب؟
1: تحديدا إنريكي محمد، كانت احتفالاته صاخبة جدا، وكأنه فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى وليست للمرة الثالثة، حيث فاز بها مع برشلونة سابقا ومع باريس سان جيرمان العام الماضي. كان سعيدا جدا، تصريحاته بعد المباراة تبرز وكأنه فاز باللقب للمرة الأولى. قال إن هذا اللقب هو لقب الأصعب، لأن النهائي العام الماضي كان أسهل من ذلك نوعا ما. إنريكي تحدث أيضا عن أن فريقه أنشأ مشروع كبير، فاز باللقب للموسم الثاني على التوالي. كذلك بعض اللاعبين كان احتفالاتهم كبيرة، 10 من لاعبي باريس سان جيرمان بدأوا أساسيين في العام الماضي في المباراة النهائية، وهم الآن يشاركون للعام الثاني على التوالي، وبالتالي كانت احتفالات كبيرة جدا وصاخبة.
0: الفريق الخاسر أرسنال بالتأكيد أنه خيبة أمل كبيرة بعد موسم استثنائي على مستوى الدوري، لكن على مستوى دوري الأبطال كانوا يريدون تحقيق اللقب، خاصة أن الفريق وصل للمباراة النهائية بدون أي خسارة. كيف تقبلوا خسارة اللقب هذه المرة أحمد؟
1: عندما سئل ميكيل أرتيتا أن يصف هذا الشعور في كلمة واحدة فقال ألم، وبالتالي هم جميعا يشعرون بالألم. تصريحات جميع لاعبي أرسنال بعد المباراة تبرز كيف هو الألم بعد خسارة هذا النهائي رغم الفوز بالدوري الإنجليزي قبل أسبوع تقريبا، وبالتالي كانوا قريبين جدا هذه المرة، لكن لعنة دور الأبطال تطارد أرسنال، أكثر فريق خاض مباريات في تاريخ دوري أبطال ولم يفز باللقب، وبالتالي كان الألم كبيرا جدا، كان الإحباط واضحا جدا على جميع اللاعبين في المنطقة المختلطة.
0: بالنسبة للأمور التنظيمية أحمد، احنا يمكن أمس تحدثنا أنه دائما ما يصاحب المباريات النهائية لدوري الأبطال كثير من حالات الشغب، من المشكلات والصدامات والصراعات بين الجماهير. في هذه النسخة كيف كانت الأمور التنظيمية؟
1: حقيقة لم أرى مناوشات كبيرة بين الجماهير، مجرد فقط مزاح بين الجماهير باريس سان جيرمان وجماهير أرسنال سواء بالأمس أو اليوم خارج الملعب. الشرطة كانت منتشرة بشكل كبير، أغلقت أغلب الشوارع المحيطة بالاستاد حتى تكون الجماهير بعيدة عن الملعب نوعا ما، خاصة أن هناك العديد من المشجعين لم يكن لديهم تذاكر، جاءوا ليبحثون عن التذاكر، وبالتالي كان هناك تنظيم كبير. يمكن فقط الشيء الوحيد اللي كان ظاهر في المباراة هو الاحتفالات بالألعاب النارية فور إحراز ديمبلي هدف التعادل، وبالتالي انتشرت الشرطة بشكل سريع جدا خلال المباراة وكذلك أيضا بعد المباراة، فأعتقد أنها نسخة تنظيمية رائعة.
0: هل رشحت أي معلومات حول إصابات لاعبي باريس سان جيرمان تحديدا عثمان ديمبلي اللي غادر المباراة، واضح أنه متأثر بإصابة؟
1: أعتقد أن لويس إنريكي سيجيب على هذا السؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي بدأ الآن. بالفعل لم أقرأ أي أخبار أو أي شيء يتحدث بشكل واضح عن إصابة عثمان ديمبلي، وبالتالي الكل ينتظر موقفه من كأس العالم خاصة مع اقتراب البطولة.
0: يعني إنريكي لا زال يحتفل للتو، دخل المؤتمر الصحفي بعد المباراة تقريبا ساعتين. واضح احتفالاته صاخبة الليلة.
1: صحيح.
0: طيب نتركك أحمد تحضر المؤتمر الصحفي وتغطي وتأدي مهامك العملية. شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد عسل، كنت معنا من بودابست.
2: يسعد أوقاتكم مستمعينا بهالمشوار اليوم، مشوار الأحد بهالفترة الحلوة. اليوم 31 أيار، منختم هيدا الشهر ومنتمنى مع بداية شهر جديد نشوف أيام حلوة، أخبار حلوة، ومثل ما كلنا ناطرين يعني أخبار عن أنه تخلص الحرب وعن أنه نعيش بسلام، وتكون بركة صيفية حلوة كمان علينا وشتوية حلوة عليكم وعلى الجميع وين كنتم. منتابع نحن وياكم مع راديو 2ME أستراليا، أنتم برفقة ماريا من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت.

من أغاني الزمن الجميل زمن لبنان الرائع رح ننتقل أنا وياكم إلى السيدة فيروز ونسمع مع بعض فايق ولا ناسي.

اليوم مع نهاية هالأسبوع ونهاية شهر أيار، كمان رح أرجع أذكركم بأحوال الطقس. بسيدني مشمس، الحرارة 18 درجة مئوية، أما بملبورن فالطقس ممطر والحرارة كحد أقصى 14. وعنا هون ببيروت طقسنا صيف بامتياز، مشمس وحار، بتوصل درجات الحرارة إلى 25. رح ننتقل بعد ثواني جدا قليلة من الوقت للفنان محمد اسكندر، هون راديو 2ME. نهاركن حلو. 2ME maximum heels and more.

0: بين التصعيد يلي عم نشهده مستمعينا والتهدئة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه هو مستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران وسط تطورات متسارعة بالملف. وأعلن أن الحصار البحري على إيران سيتم رفعه، وقال أن السفن العلقانة بمضيق هرمز صار فيها ترجع إلى الوطن بعد أشهر من التوترات والتعطيل الملاحي. بس بالمقابل ترامب حط شروط واضحة على طهران، ومنها فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية من دون أي رسوم، إزالة الألغام البحرية إن وجدت، والتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي أو إنبلي نووية. أما بخصوص اليورانيوم على التخصيب، فكشف ترامب أن المادة المخصة بالمدفونة تحت الأرض سيتم استخراجها وتدميرها بالتنسيق بين واشنطن وطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشير إلى أن أمريكا والصين بس هن بيمتلكوا القدرة التقنية لتنفيذ هيدي المهمة. وإذا منروح لملف الأموال الإيرانية المجمدة، فشدد ترامب على أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر، موضحا أنه بعض البنود الأخرى تم الاتفاق عليها قبل ما يعلن توجهه إلى غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي. وبين التهديدات كلها وهاللهجة يعني للتفاهم الحالي، واضح أنه الساعات الجاية أو الأيام الجاية ممكن تكون مفصلية، يا اتفاق كبير أو رجع للتصعيد من جديد. بناخد فاصل صغير وبعده بنرجع منكمل معكم آخر الأخبار والمنوعات عبر راديو 2 AM أستراليا على 1638 AM. ضلوا معنا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 AM أستراليا.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.

0: العودة لكم مستمعينا ولمتابعه المشوار عبر راديو 2 ام استراليا. رح نحكي عن تصعيد خطير بجنوب لبنان, ونتنياهو بيعلن للمرة الأولى أنه قواته عبرت نهر الليطاني. قال أنه القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني داخل الأراضي اللبنانية بتطور ميداني يعتبر من أخطر مراحل التصعيد الحالي. وخلال زيارة للفرقة 36 على الحدود الشمالية, قال نتنياهو أنه القوات الإسرائيلية موجودة كمان ببيروت وسهل بقى ضمن العمليات المستمرة ضد حزب الله, مؤكدا أنه الهجمات ستستمر وبقوة أكبر. وقال كمان أنه هجمنا بيروت وهجمنا صور ورح نواصل ضرب بقوة, كاشفا أنه إحدى الضربات استهدفت علي الحساني المسؤول عن ملف الصواريخ ومنظومات الإطلاق في فرقة الإمام الحسين الموالية لإيران. واللافت أنه نتنياهو أكد للمرة الأولى علنا التقارير الإسرائيلية يلي تحدثت عن عبور القوات الإسرائيلية لنهر الليطاني, وهو ما يعد تصعيد ميداني كبير بيتجاوز العمليات السابقة جنوب ما يعرف بالخط الأصفر. وبحسب الجيش الإسرائيلي كمان تم تنفيذ أكثر من 150 غارة خلال 24 ساعة استهدفت مواقع قال إنها تابعة لحزب الله بالجنوب اللبناني وسهل البقاع وسط استمرار القصف والمواجهات على الجبهة الجنوبية. المشهد طبعا عم نشوف إنه عم يتصاعد بسرعة, والسؤال الكبير اليوم إنه هل نحن أمام توسع أكبر للحرب أما ضغط ميداني قبل ما يصير يعني أي تفاهم سياسي؟ بناخد فاصل سريع وبعده بنرجع بنكمل معكم المزيد من الأخبار عبر 2ME أستراليا. ABC News Update 2ME
1: أستراليا. ABC News.
2: Ted O'Connor with the top stories. There have been tears of joy as a group of men trapped in a cave in Laos for 10 days made it to safety. Rescuers and onlookers cheered as the four men emerged from the cave just hours after another man had been brought to the surface. They managed to walk and crawl out on their own after pumps were used to lower the water level. The group originally entered the cave looking for gold, but heavy rain and flash flooding blocked their way out. Federal Housing Minister Claire O'Neill says the government is open to negotiating a new definition of small business amid backlash to its proposed changes to the capital gains tax discount. Concerns have been raised by small business owners they could face higher taxes when selling their business, despite four existing CGT exemptions remaining in place. Claire O'Neill says the government's considering whether the definition of small business should be lifted to more than a $2 million turnover. And the family of a woman viciously assaulted by two police officers 3 years ago has told the ABC's Four Corners. The New South Wales Police Force needs to better train its members for how to deal with people living with mental illness. Jodie Knott was naked and experiencing a psychotic episode when two officers sent to help her kicked her, stomped on her and dragged her along a bitumen road by her hair during a 15-minute assault. The pair then charged the woman with assaulting them, but were ultimately jailed for years. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: بنكمل مشوارنا ومن أي مكان عم بتابعونا بتمنى لكم أحد مبارك يا رب ووقت سعيد تقضوه برفقتنا عبر راديو 2M يا أستراليا. رح ناخد وقفة صغيرة مع البريك ومن بعدها بنرجع لعندكم بجولة كتير حلوة من الأغاني المنوعة. ضلوا معنا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2M أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: انتو معنا
5: ونحن
4: معكم عبر 1638 AM.

0: ساعة مرقت معكم مستمعينا ومليانة أجواء حلوة وأغاني، بتمنى تكون نالت كل أعجابكم. وهلأ حان الوقت تننتقل إلى غرفة الأخبار تنسمع آخر وأهم التطورات لختام شهر أيار لليوم الأحد 31 من تابعة سوا.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي.
2: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
9: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
10: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: 2ME all the time. 2ME every time. 2ME.
11: Twenty-four-seven on the hour, every hour.
2: First.
11: 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة. إنها مفاوضات إيجابية وبناءة، بهذه العبارة وصفت وزارة الدفاع الأمريكية المفاوضات العسكرية التي جرت الجمعة في مقر البنتاغون، لكن التوصيف الأمريكي لا يعبر كليا عن الحقيقة. صحيح أن المحادثات مهمة بما أنها خرقت المحظور وحققت تفاوضا عسكريا مباشرا بين لبنان وإسرائيل، لكن لا شك في أن الطريق لا تزال في بدايتها، خصوصا أن إيران تريد أن تستأثر بالورقة اللبنانية لاستغلالها في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وهي خطة إيرانية ينفذها حزب الله بكل دقة وأمانة. على أي حال، ما حصل في واشنطن عسكريا سيستكمل سياسيا الثلاثاء المقبل مع الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستنعقد أيضا في واشنطن في 2 و3 حزيران، في ظل تأكيد هيئة البحث الإسرائيلية أن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الثلاثاء بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم. البداية من التطورات الأمنية الجنوبية، حيث أفيد عن قصف مدفعي استهدف بلدتي بلاط ودبين بالتزامن مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة، فيما تحدثت معلومات ميدانية عن توغل إسرائيلي في منطقة عريض دبين، كما استهدفت القذائف الفوسفورية بشكل كثيف تلة علي الطاهر وسط استمرار الاشتباكات على عدد من المحاور الحدودية. في الأثناء، أعلن حزب الله استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية في الأطراف الجنوبية الشرقية لزوتر الشرقية بواسطة مسيرة انقضاضية، إضافة إلى قصف بنى تحتية إسرائيلية في مستوطنة كرنائيل بالصواريخ. سياسيا، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل مرشحة للاستمرار الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية تعتبر أن حزب الله يسعى من خلال إطلاق الصواريخ إلى عرقلة مسار المفاوضات. ودائما في الجنوب، حيث يتسلل تمرد ناعم في صور والنبطية، نداءات لجنوب خال من السلاح غير الشرعي ولدولة تبسط سيادتها فيه. تقرير مجد الدين اللحى.
1: صور والنبطية كسروا الصمت، بدنا الدولة. فمعادلة الصبر استراتيجي والبصيرة وخطاب لن نترك الساح ولن نسلم السلاح، معادت معادلة بتليق بوعد نحمي ونبني
2: قريبا بإذن الله تعالى.
1: من عاصمتي الجنوب اللي اعتاد حزب الله يقدمها كخزان طاعة، أطلقت نداءات مفاجئة من داخل بيئة لطالما صورت على إن كتلة واحدة خلف قرار الحرب. البداية من مدينة الأرجوان صور، وبعد ساعات لحقتها النبطية قلب جبل عامل بنداء أقصى بطالب بإبعاد لبنان والجنوب عن سياسات المحاور وحروب الآخرين.
3: البيان كتبناه بكتير حرص لحتى ما يكون مستفز، ورغم ذلك كان في ردة فعل كتير عنيفة على البيان. مفاجأة قلنا توحي إنه إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الناس عم بتطالب الدولة بالحضور، هذا مستفز.
1: ولأجل سور والنبطية اجتمع الرئيسين، وتحت خط النار والدمار واليتم وآلاف الأرامل، النداء الجنوبي وتحديدا الشيعي منه أزعج ما يوصف بأبواق حزب الله، كونه ضد معادلة كاملة ركبة من 82، حزب بيتفرد بقرار الحرب ودولة بتوعد وبتأجل قرار الحماية.
3: نواب حركة أمل وحزب الله هن جزء من الحكومة اللبنانية، ولما طالب الحكومة اللبنانية عم طالبهم كممثلين لأحزابهم الممثلة بالحكومة اللبنانية لحتى يجوا يمارسوا دورهم بحماية هذه المدينة.
1: الجنوب طلب الجيش، الممرات الإنسانية، وقف النار وحماية المعالم التاريخية، والنداء بداية نقاش كان ممنوع. هل السلاح بيحمي المدن فعلا أم بيحولها لأهداف؟ وهل يكفي أن يقال للناس اصمدوا فيما بيوتهم عم تنقصف وأولادهم عم يقتلوا ومدنهم عم تحتل؟ أسئلة بالنسبة إلى حزب الله أخطر من أي غارة.
0: في المواقف، رئيس الحكومة نواف سلام يشدد على ضرورة خوض المفاوضات في واشنطن باسم كل اللبنانيين، داعين الجميع إلى وقف المكابرة والوقوف خلف الدولة.
4: هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل مفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين.
0: إقليميا ودوليا، مفاوضات واشنطن وطهران عالقة بين تمديد الهدنة وشروط الحصار. وفيما تتهم طهران ترامب بتقويض الدبلوماسية، تبقي واشنطن الخيار العسكري حاضرا. نامي الخازن والتفاصيل.
5: لا تزال مفاوضات الولايات المتحدة وإيران عالقة بعدما انتهى آخر اجتماع عقده رئيس دونالد ترامب في غرفة العمليات من دون قرار نهائي بشأن الموافقة على إطار التهدئة المقترح. والخطة المطروحة قد تمدد وقف إطلاق النار 60 يوما وتعيد فتح الباب أمام مفاوضات نووية، لكن الفجوة بين واشنطن وطهران لا تزال واضحة. من جانبها تطالب طهران بخطوات عملية أولا، بينها تخفيف الضغط والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، فيما أفادت تقارير إيرانية بأن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال قائما رغم إعلان ترامب أنه سيرفع. في الوقت نفسه تبقي واشنطن الخيار العسكري على الطاولة، فقد قال وزير الدفاع الأمريكي إن القوات الأمريكية مستعدة لاستئناف الضربات ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية، في إشارة إلى أن المفاوضات تجري تحت ضغط عسكري مباشر. ولا يزال الضغط حول مضيق هرمز مرتفعا، فقد أفاد تعميم صادر عن مركز المعلومات البحرية المشتركة بأن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ستنفذ عمليات عسكرية شمال شبه جزيرة مسندم العمانية، فيما يبقى مستوى تهديد في المضيق حرجا. كما حذر من أن أي سفينة ترصد وهي تشارك في زرع ألغام أو تدعم ذلك قد تستهدف دفاعا عن النفس. وامتدت التوترات أيضا إلى الجبهتين الجوية والصاروخية، فقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية إسقاط مسيرة معادية قرب جزيرة قشم الإيرانية من دون تأكيد أمريكي أو إسرائيلي مستقل. وفي حادث منفصل أفادت تقارير بأن حطام صاروخ إيراني من طراز فاتح 110 تم اعتراضه وقد سقط على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وهي من القواعد الرئيسية التي تستخدمها القوات الأمريكية في الخليج. وبحسب التقارير أصيب نحو 5 أشخاص بينهم متعاقدون وعسكريون في الخدمة بجروح طفيفة، فيما تضررت مسيرتان أمريكيتان من طراز MQ-9 Reaper.
6: At Eagle Vale, the lights are blacked out. Corner Bad Gaddy Road and Eagle Vale Road affecting traffic in all directions, with other lights blacked out in the area as well due to a power failure. Parramatta, and it all happening again at Parramatta Stadium this evening, getting underway around 6 o'clock with extra traffic in the area. In Melbourne from Hillsville, a section of the Merinda Highway now closed around Mount Juliet in both directions due to a crash. Use the Melbourne Highway through Yay instead, allow plenty of extra travel time. Wantirna, we have a crash on High Street Road around Eastling. The left lane now closed for the eastbound run, with minor delays in the area both ways. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 to EMEA Australia.
7: بساعة جديدة وأجواء جديدة بحييكم مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا، إن كنتوا داخل أو خارج أستراليا، أهلا وسهلا بالجميع. رح نبلش مع جولة حلوة كتير من الأغاني، خليكم معنا.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

بفترة نهارنا اليوم الأحد، فترة بعد الظهر، يلي بتمنى تكونوا هيك قاعدين مروقين بمزاج حلو، بتمنى تكونوا بألف خير كمان وعم تستمتعوا معنا على راديو 2ME أستراليا. برجع وبذكر بأحوال الطقس اليوم بسيدني مشمس، الحرارة 18 درجة مئوية، أما بملبورن ممطر والحرارة أقصيها 14، وهون عنا ببيروت طقسنا مشمس وحار مع درجات حرارة بتوصل لل 25. منتابع بهالجولة وبرفقة الفنان فارس كرم.

0: ومن أجواء صيف بيروت الفنة إذا بدنا نحكي شوي، يعني برغم هيدي الظروف واضح أنه جمهور والكفورة ناطرينه يعني على موعد مع ليلتين من الرومانسية والحنين. والفنان والكفورة رح يحيي حفلين بالفورم دو بيروت بتاريخ 1 و2 آب بسهرتين متوقع يكونوا من أبرز حفلات الصيف بالعاصمة اللبنانية. والأصلا بنفسه شوق الجمهور وكتب شو مشتاق لكم ومن يعني لا يمكنني الانتظار حتى أشوفكم، بعبارة أكيد زيدت حماس محبينه أكتر خاصة بعد أجواء أغنيته الجديدة شو مشتاق لي. وأكيد من المتوقع أنه هالليلتين يكونوا فول انرجي فول نوستالجيا ومع باقة من أشهر أغاني وائل القديمة والجديدة بأجواء رومانسية مثل ما تعود عليه جمهوره دايما. فعم نشوف انه صيف بيروت بلش يرجع شوي شوي ينبض بالحفلات والحياة رغم كل هالظروف اللي عم نعيشها والتحديات. استراحة قصيرة ومن بعدها بنرجع منكمل اخر الاخبار الفنية والمنوعات عبر 2ME Australia. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الكي اف سي. Thank you.

0: بصراحة من كم يوم بـ 28 أيار كان اليوم العالمي للجوع. بهيدا اليوم يعني بيحيى العالم من كل سنة هيدا ذكرى لليوم العالمي للجوع. و قلت صراحة لو مرق كم يوم هلأ عليها بس بدي أذكرها بهدف رفع الوعي حول معاناة ملايين الأشخاص اللي بيعيشوا بحالة جوع مزمن وللدعوة إلى إنهاء هيدا الأزمة الإنسانية. وبتأكد تقارير دولية إنه الجوع لا يزال من أخطر التحديات العالمية خصوصا بالدول الفقيرة والنامية بظل الحروب والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ. وبعام 2011 أطلقت منظمة مشروع الجوع اليوم العالمي للجوع لتسليط الضوء على معاناة الفئات الأكثر ضعفا، كما أنه يدعو هذا اليوم لتعزيز التضامن الإنساني والضغط من أجل سياسات أكثر عدالة لتحقيق الأمن الغذائي. ويعد سوء التغذية من أبرز أسباب الوفاة أكيد والأمراض حتى حول العالم يلي بيجعل يعني ما يجعل مكافحة الجوع خطوة أساسية لضمان حياة كريمة للبشر. الله يساعد كل هالعالم كل هالدول يلي بتعاني من هيك أزمة كتير كبيرة. نتمنى أكيد يتلاقي لها حل يوما ما ويكون يعني يوم قريب ما يكون في انتظار طويل تما بقى طول هيدي المعاناة والوفيات بسبب أزمة الجوع. منكمل أنا وياكم مشوارنا وبيها الفترة الحلوة من نهار الأحد اليوم 31 من شهر أيار ونختم سوا هالأسبوع وهالشهر. ABC News Update to ME Australia.
1: ABC News. Ted O'Connor with the top stories. Defence Minister Richard Marles says the US decision to supply Australia with 3 second-hand Virginia-class submarines instead of 2 old ones and 1 new one will save money and make it easier for the Navy to operate. During an AUKUS Defence Ministers meeting in Singapore, the US committed to delivering 3 Virginia-class submarines from the 2030s, a timeline that was previously in doubt. Richard Marles says the decision will take pressure off US shipyards. The Greens defence spokesman David Shoebridge says the minister has been ripped off. The family of a woman viciously assaulted by 2 police officers 3 years ago has told the ABC's Four Corners program the New South Wales Police Force needs to better train its members for how to deal with people living with mental illness. Jodie Knott was naked and experiencing a psychotic episode when 2 officers sent to help her kicked her, stomped on her and dragged her along a bitumen road by her hair during a 15-minute assault. The pair then charged the woman with assaulting them, but were ultimately jailed for years. And police are searching for a man who crashed a car into a house in Melbourne's east and allegedly stabbed a female occupant. Victoria police say the man allegedly stabbed another person at a different address earlier in the day. Both victims were taken to hospital with non-life-threatening injuries. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: Get the news first from 2ME.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 1-3-2-2-6-8. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: منكمل معكم والعودة لجولة فنية حلوة كتير. رح نستمع لمحمد رمضان ونرجع ننتقل لجوزيف عطية ومنكمل مع شيرين وأحمد سعد ومنختم مع رامي عياش. تاني ساعة من مشوارنا، خليكن على السمع.

0: العودة لكم مستمعينا، منكمل المشوار وهلأ حان الوقت ننتقل مباشرة للأخبار. هون راديو 2ME، وأوقات سعيدة للجميع.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: مع تودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
2: UME Australia News.
7: السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
8: صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا، والبداية بالعناوين. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلت إسرائيل ضرباتها على جنوب البلاد، والجيش الإسرائيلي يقول أنه وسع عملياته إلى مناطق إضافية. آلاف الأتراك تظاهروا دعما لأوزغور أوزيل زعيم المعارضة وسط أزمة تهز أكبر أحزابها. الاتحاد الأوروبي يتجه لإرساء خطة جديدة لتقليص اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية، ومجموعة سوفت بنك اليابانية ستنشئ مراكز ضخمة للذكاء الاصطناعي في فرنسا. باريس سان جيرمان يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليا بفوزه على أرسنال بركلات الترجيح.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين. حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من تصعيد إسرائيلي خطير وغير مسبوق في جنوب البلاد، داعيا مع الرئيس جوزيف عون إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف ثابت لإطلاق النار. واتهم إسرائيل باتباع سياسة الأرض المحروقة وتدمير القرى وتهجير السكان. لميد سينتين.
10: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اتهم إسرائيل بتنفيذ ما وصفه بسياسة الأرض المحروقة، مشيرا إلى أن الدولة العبرية تدمر المدن والبلدات وكل مقومات الحياة فيها، كما تمارس التهجير الجماعي الذي يرقى إلى العقاب الجماعي بحسب قوله. سلام قال في الوقت نفسه: إسرائيل يجب أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي كما تجريف القرى والبلدات لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا. في المقابل دافع رئيس الوزراء اللبناني عن خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل باعتباره الطريق الأقل كلفة على بلاده. وفي هذا الإطار قال سلام إنه أكد مع الرئيس جوزيف عون على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعليا وثابت لإطلاق النار. تأتي مواقف سلام غدا عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي، محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.
8: صباح اليوم قال الجيش الإسرائيلي إن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية بعدما عبرت نهر الليطاني، وأن عددا كبيرا من جنوده بدأوا هجوما لتوسيع خط الدفاع الأمامي. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في اشتباكات مع حزب الله الذي يتصدى لمحاولات تقدمه قرب النبطية. والمزيد من الميدانيات مع مراسلتنا في المنطقة فالنتينا سمعان.
11: أربعة محاور قتالية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي تتمثل بزوطر الشرقية، يحمر شقيف، دبين والغندورية، التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها ليعترضه حزب الله باشتباك مباشر أو عبوات ناسفة أو استهدافات لجنوده ودباباته وآلياته بمختلف أنواع الأسلحة. حزب الله الذي يرد على الخروقات استهدف مقرا قياديا في النقورة وتجمعا للجنود ودبابة ميركافا في البياضة، كما وسع نطاق عملياته باتجاه الداخل الإسرائيلي فاستهدف ثكنة يعرى وبنى تحتية في نهرية وكرمائيل. في المقابل تواصلت الغارات كما القصف المدفعي والفوسفوري على عشرات البلدات في مختلف الأقضية الجنوبية، وكان للمستشفيات والفرق الإسعافية خاصة منها، إذ استهدف محيط مستشفيي النجدة الشعبية ونبيه بري الحكومي في النبطية ومستشفى رغب حرب في طول، وقتل مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية، وأصيب أربعة آخرون في غارة على أنصار، إلى ذلك قتل شخص وجرح آخر في غارة على اللوبية. فلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
8: كيف تحاول إسرائيل مزامنة المفاوضات مع التصعيد؟ نستمع إلى مراسلنا في القدس زياد حلبي.
12: في اجتماع الكابينت الأمني المقلص الإسرائيلي نوقشت خطة لتوسيع رقعة العملية البرية شمالا وإمكان استهداف بيروت في انتظار محاولة إقناع الأمريكيين الذين يرفضون هذا الأمر. إسرائيل ورغم تعميق الهجوم البري فوجئت بحجم رد حزب الله الذي أطلق نحو 100 صاروخ واستهدف مناطق في العمق أكثر مثل مدينة كرمئيل التي سقط فيها صاروخان ومناطق أخرى. وكان الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما شمال الليطاني بميناء 5 جسور هندسية لعبور القوات إلى هناك، حيث تدور اشتباكات مع عناصر حزب الله. في إسرائيل أوضحوا أن المفاوضات الأمنية كما السياسية ستتواصل في الأيام المقبلة في الولايات المتحدة، لكن إسرائيل لن تقبل الانسحاب من المواقع التي تحتلها حاليا، ويبدو المستوى السياسي عرضة لضغوط من اتجاهات عدة، من الجيش الذي يطالب بتدمير مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت والغضب في الشارع الإسرائيلي والأهم الخشية من وقف الحرب على أرضية اتفاق أمريكي إيراني محتمل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية صباح اليوم، وذلك وسط خلافات مستمرة على مضيق هرمز والبرنامج النووي والإفراج عن أموال، فيما حذر وزير الخارجية التركي من أن أغلاق مضيق هرمز بات يتجاوز في أهميته الملف النووي الإيراني نظرا لتداعياته الواسعة على أمن الطاقة والأمن الغذائي والأسعار العالمية. وفي ألمانيا دعا النائب من حزب المستشار فريدريش ميرتس رضا أصغري إلى حظر أنشطة الحرس الثوري الإيراني في ألمانيا بشكل عاجل وملح، محذرا من نشاط أجهزة الاستخبارات الإيرانية داخل البلاد، خطوة ينظر إليها كمؤشر على اقتراب حكومة المستشار من اتخاذ قرار باعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية، كما شرح لنا الصباح اليوم مراسلنا في برلين منصف إسليمي.
13: الأصوات المرتفعة في الوسط السياسي والإعلامي الألماني تستند إلى عدة معطيات ومؤشرات تجعلها تشدد على الإسراع بإصدار قرار حظر للحرس الثوري، من أبرزها جهاز الاستخبارات الداخلية هيئة حماية الدستور التي صدر عنها مؤخرا تقرير يحذر من تنامي أنشطة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري عبر منظمة القدس الموالية لها. يتعلق الأمر بأنشطة تجسسية على المعارضة الإيرانية وتهديدات توجه لعناصرها، كما كشفت تقارير الاستخبارات الألمانية عن تهديدات لمراكز يهودية مصدرها عناصر تابعة للحرس الثوري، وهنالك ملفات معروضة على القضاء إذ كشف الادعاء العام في دوسلدورف عن هجوم حرق متعمد استهدف كنيسا يهوديا في مدينة بوخوم المجاورة لدوسلدورف ويشتبه في عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني. وهذه الأنشطة تزداد وتيرتها في ظل حرب إيران، رغم أن ألمانيا تتخذ مسافة من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
8: كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أن تحقيقاتها بيّنت إلى حد كبير أن أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من 10 سنوات خلال حكم النظام السابق توفوا. وتعد قضية العباسي، وهي طبيبة أسنان وبطلة شطرنج سورية سابقة، من أبرز قضايا الإخفاء القسري، وفقد أثرها مع زوجها وأطفالهما الستة ربيع عام 2013 إثر مداهمة قوات الأمن منزلهم في دمشق. احتشد عشرات الآلاف في أنقرة دعما لزعيم المعارضة المعزول أوزغور أوزيل احتجاجا على قرار قضائي أطاح به من رئاسة حزب الشعب الجمهوري. لميس زين الدين.
10: آلاف الأتراك تجمعوا في أنقرة في مسيرة داعمة لزعيم المعارضة التركي أوزغور أوزال. الزعيم المعارض قال إن المسألة ليست داخلية ولا تعني حزب الشعب الجمهوري فقط، بل إنها مسألة بين أردوغان والأمة، فمن جهة هناك المباني المصادرة ومن جهة أخرى هناك الملايين الذين يدافعون عن حزبهم وبلدهم. أوزال قال إن قرار المحكمة لا يطفي الشرعية على قيادة كليتشتار أوغلو، ودعا إلى عقد مؤتمر حزبي فوري، ثم قاد مسيرة سلمية إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وحزب الشعب الجمهوري. يأتي هذا التحرك عقب الحكم الصادر الأسبوع الماضي الذي أقال أوزال من منصب زعيم حزب الشعب الجمهوري، ما أدى إلى إعادة الرئيس السابق كمال كليتشتار أوغلو إلى منصبه. ويذكر أن أوغلو تعهد بتطهير الحزب من الفساد في إشارة إلى قضايا تتعلق ببلديات يديرها الحزب، الأمر الذي تنفيه القيادة المعزولة مؤكدة أن اتهامات الحكومة ذات دوافع سياسية.
8: استدعت روسيا سفيرها لدى أرمينيا للتشاور بمسألة تنامي علاقات ريفان مع الاتحاد الأوروبي بعد يوم من تحذير الرئيس بوتين لها من الاستدارة نحو بروكسل. وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسس انتقادات جديدة لحلفاء بلاده في الناتو، فيما لفتت وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران إلى أنها ستعرض على مجلس الشيوخ نصا لتحديث قانون التخطيط والإنفاق العسكريين يضاعف الإنفاق في غضون 10 سنوات. ولدى سؤالها عما إذا ما زالت فرنسا تعتبر الولايات المتحدة حليفا موثوقا، قالت فوتران إن لدينا تاريخ مشترك يمتد ل250 عاما، مشددة على أن الخلاف لا يعوق الحوار ولا العمل معا. أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا دول عدلت اتفاق أوكوس بحيث تحصل كامبيرا على 3 غواصات أمريكية مستعملة من فئة فيرجينيا. بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على الشركات الأمريكية وتوريد آسيا للرقائق الإلكترونية، يطلق الاتحاد الأوروبي واحدة من أكثر مبادراته طموحا لتعزيز سيادته التكنولوجية. منى دويبية.
14: تستعد المفوضية الأوروبية قريبا للإعلان عن خطة شاملة تهدف إلى تقليص التبعية الأوروبية للشركات التكنولوجية الأجنبية ولا سيما الأمريكية والصينية عبر تعزيز القدرات المحلية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وأشبه الموصلات. يأتي هذا التوجه في ظل هيمنة الشركات الأوروبية على نحو 70% من سوق الحوسبة السحابية الأوروبية من خلال خدمات تقدمها شركات مثل أمازون، مايكروسوفت وجوجل، ما يثير المخاوف المتزايدة داخل أوروبا من إمكانية استخدام هذه الهيمنة كورقة ضغط سياسية أو استراتيجية. وتشمل الخطة الأوروبية تسهيل بناء مراكز بيانات وبنى تحتية رقمية داخل الاتحاد وإطلاق تشريع جديد للرقائق الإلكترونية يهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، إضافة إلى توسيع استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارة العامة. كما تطالب المفوضية الدول الأعضاء بإجراء تقييمات لمخاطر السيادة في قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتحديد مواطن الضعف والبدائل الأوروبية المتاحة.
8: شركة سوفت بنك جروب اليابانية أعلنت عزمها استثمار 45 مليار يورو ب5 سنوات مقبلة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا، مشروع يوصف بالأكبر في أوروبا بطاقة إنتاجية تبلغ 3.1 جيجاوات. سيقرر الإعلان الرسمي عنه خلال مؤتمر اختر فرنسا غدا الاثنين. وفي فرنسا دائما في بودابست في ملعب بوشكاش أرينا توج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي. موفد مونتي كارلو الدولية إلى بودابست وديع في عني.
15: باريس سان جيرمان كان الأفضل وتغلب على خصمه أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباراة أقيمت في بودابست وحسمت بركلات الترجيح بعد التعادل بين الفريقين 1-1 على أثر الوقتين الأصلي والإضافي. الفريق اللندني افتتح التسجيل باكرا منذ الدقيقة 6 عبر الألماني هابرت قبل أن يعدل باريس سان جيرمان نتيجة خلال الشوط الثاني في الدقيقة 65 تحديدا من ضربة جزاء حولها عثمان ديمبيلي. باريس سان جيرمان احتفظ بالتالي بلقبه الذي كان أحرزه العام الماضي للمرة الأولى في تاريخه، والتحق بنخبة الأندية الأوروبية المتوجة بالعديد من الألقاب. أرسنال من ناحيته هزم في النهائي الثاني بالنسبة له، الأول كان عام 2006 في باريس. وديع فيعاني، بودابست، مونتي كارلو الدولية.
8: الرئيس ماكرون هنأ اللاعبين والباريسيين، بينما شهدت باريس توترات وتوقيفات بعد المباراة بسبب أعمال شغب. هنا في فرنسا دائما توفي عملاق الفكر إدغار موران عن 104 أعوام. من هو ريتا خوري؟
16: رحل الرجل الذي عاش 104 أعوام دون أن يشيخ عقله لحظة واحدة. ولم يكن مورام مجرد مفكر أو أكاديمي، بل هو رجل عاش القرن الماضي بكل تحولاته. في شبابه انضم للمقاومة الفرنسية المسلحة ضد النازية، ولاحقا وقف بوضوح ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وظل حتى آخر أيام حياته يرفع صوته علنا ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة. أما في عالم الفكر فقد كان يحارب فكرة تقسيم العلوم وانغلاق كل عالم في تخصص ضيق. كان يرى أن مشاكل الحياة اليومية متداخلة من السياسة والاقتصاد والبيئة، ولا يمكن فهمها إلا برؤية صورة كاملة. عن أسلوبه المتمرد هذا كان إدغار موران يقول:
17: أن تكون منضبطا يعني أن تكون داخل مجال معرفي مقسم بدقة وذي حدود مغلقة تماما. وبما أنني أتجاوز الحدود فإنني أشبه ما أكون بالصياد المخالف البراني، والصيادون المخالفون ليسوا منضبطين كثيرا.
16: رحل إدغار موران ونعته الرئاسة الفرنسية كواحد من أبرز العقول التي جسدت القيم الإنسانية، تاركا خلفه أكثر من 40 كتاب وإرثا فكريا ألهم أجيالا متعاقبة.
8: انفجر نيزك فوق شمال شرق الولايات المتحدة، هز المنازل.
18: At Homebush on the M4 motorway, we have a broken down truck, the left lane closed for the westbound run. Parramatta, NRL happening again at Parramatta Stadium this evening, getting underway around 6 o'clock with extra traffic in the area. At Sydney Olympic Park, Super Netball about to wrap up at Ken Rosewell Arena. Expect extra traffic in the area as fans leave the venue. In Melbourne, Pascoe Vale South, we have a crash. A Reynolds Parade around Bell Street. Traffic being directed around that one in both directions. Take care in the area. At Wantirna, delays easing from an earlier crash on High Street Road around Eastlink. We're still seeing one of the delays there for the eastbound run. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. That's the latest traffic on 1638 to AME Australia.
0: بحييكم مجددا مستمعين راديو 2AMI أستراليا بثالث ساعة من مشوارنا، مشوار الأحد اليوم 31 من شهر أيار برفقة سلطان الطرب جورج والصوف. حنبلش مع هالأغنية

نكمل معكم مشوار الأحد مستمعينا، وأوقات سعيدة بتمنيها لكم بها الفترة الحلوة من نهارنا. منشوف سوا حال الطقس بكرة تنين مع بداية أسبوع جديد وشهر جديد كمان. بكرة منبلش شهر حزيران، إن شاء الله بيكون مبارك وحلو على الجميع. بكرة التنين بيسدني طقس مشمس، الحرارة 17، بملبورن بتنخفض درجات الحرارة بكرة إلى 13 درجة مئوية، وببيروت فهون طقسنا مشمس والحرارة بتوصل لل 25 درجة. رح ننتقل هلأ إلى هالأغنية ضمن مجموعتنا الحلوة بنسمعها سوا.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، أخبار أول بأول.

مكملين معكم مشوارنا، وأطيب التحيات وجهها لكم مستمعينا من أي مكان عم تسمعونا. أنتم برفقة ماريا من استديوهات 2MA ومايسات ببيروت. بالتزامن مع وصول طائرات أمريكية جديدة للتزود بالوقود إلى سلاح الجو الإسرائيلي، كشفت تقارير إسرائيلية عن استعدادات مكثفة لحرب محتملة جديدة مع إيران وسط قلق متزايد من أي تفاهم مرتقب بين واشنطن وطهران. وبحسب هيئة الجبهة الخلفية الإسرائيلية، فإن التحضيرات تسير بوتيرة كتير سريعة بهدف تجهيز المجتمع الإسرائيلي للانتقال من الحياة الطبيعية إلى حالة الحرب خلال وقت قصير جدا من دون إنذارات مبكرة طويلة مثل ما صار سابقا. وضباط كبار بالجيش الإسرائيلي أكدوا أنهم تلقوا تعليمات مباشرة لتعزيز جاهزية الجبهة الداخلية مع التشديد على إبقاء أي خطط عسكرية كتير سرية للحفاظ على عنصر المفاجأة. ويأتي هذا بعد ما كشفت مراجعات إسرائيلية أن الحرب الأخيرة مع إيران استمرت 40 يوم وشهدت إطلاق نحو 550 صاروخ إيرانيا، ما أدى إلى أضرار كبيرة داخل إسرائيل وسط مراجعة واسعة لآليات الإنذار وحماية المدنيين. كمان بتطور لافت، وصلت أول دفعة من طائرات التزود بالوقود الأمريكية KC-46 إلى قاعدة نواتيم الجوية بخطوة قالت عنها وسائل إعلام إسرائيلية إنها بتغير قواعد اللعبة وبتمنح سلاح الجو الإسرائيلي قدرة أكبر على تنفيذ عمليات بعيدة المدى خصوصا تجاه إيران. أكيد المشهد الإقليمي يعني عم بيزداد تعقيدا. كمان هلأ عم تتواصل الاتصالات بين نتنياهو وترامب مع تصعيد إسرائيلي واضح بلبنان عم نشهده، وتوسيع العمليات العسكرية جنوبا وشرقا. فبين مسار تفاوضي مع إيران من جهة وتحضيرات عسكرية لحرب جديدة من جهة تانية، هيدا هون التعقيد بحد ذاته. رح ناخد فاصل صغير، خليكن معنا ما تروحوا بعيد لأنه رح نرجع ونكمل معكن بالمزيد من الأغاني طبعا والمنوعات كلها عبر راديو 2ME أستراليا. 2ME Music and More.

0: أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Australia. 2ME Australia.

من هون من راديو 2 أميا أستراليا منكمل معكم المشوار وبهالجولة الجديدة رح نستمع للفنان معين شريف، من بعده رح نكمل مع نوال الزغبي ونرجع ننتقل لتوليت. خليكن معنا.

0: توخي الحذر أثناء عبور مضيق هرمز بعد رصد جسم عائم يشتبه في كونه لغما بحريا داخل المياه العمانية. أنتم في الاستماع إلى نشرة الأخبار تأتيكم من مونتي كارلو الدولية. أعلنت السلطات الروسية تعرض ناقلة في ميناء تاجانروج ومستودع نفط في أرمافير لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها وإصابة شخصين. وأكدت موسكو إسقاط نحو 50 مسيرة، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف منشآت نفطية روسية، معتبرا ذلك ردا مشروعا على الهجمات الروسية المتواصلة. رحل المفكر والفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران عن عمر ناهز 104 أعوام، ويعد موران أحد أبرز رموز الفكر الفرنسي المعاصر وصاحب مؤلفات مرجعية عديدة. وتفاصيل مع كيري التخوري.
1: نعم هجيرة، رحل الرجل الذي عاش 104 أعوام دون أن يشيخ عقله لحظة واحدة. باريس ودعت يوم أحد أعظم عقولها الفيلسوف وعالم الاجتماع الشهير إدغار موران. موران لم يكن مجرد مفكر، بل كان مقاتلا في المقاومة الفرنسية ضد النازية وصاحب النظرية المعقدة التي فككت تشابكات القرن العشرين وأزماته الكبرى. ناضل ضد الاستعمار في الجزائر وصرخ بأعلى صوته ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة، واليوم تدفقت عبارات النعي من شتى أصقاع الأرض، ورساه الرئيس إيمانويل ماكرون بوصفه الإنسانية مجسدة في شخص، بينما تداول العالم وصيته الخالدة: إذا عرفنا كيف نفهم قبل أن ندين سنكون على طريق إنسانية العلاقات البشرية. غاب إدغار موران تالكا خلفه 100 كتاب، لكن بصيرته النافذة ستبقى حية تلهم الأجيال.
0: قتل 20 شخصا من بينهم 12 طفلا في حادث انقلاب شاحنة اليوم في شرق أفغانستان، بحسب ما أفادت السلطات المحلية في حصيلة جديدة. وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم إلى بونيا عاصمة مقاطعة إيتوري، بؤرة تفشي وباء إيبولا المتسارع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، موعدكم على رأس الساعة مع المسائية والزميلة وهيبة خداش. إلى اللقاء.

وين ما كنتوا هلا مستمعينا من بيروت لعندكن على استراليا سيدني ملبورن اي مكان او لو خارج استراليا معكن ماريا من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت ومكملين مع بعض المشوار برابع ساعة واخر ساعة برفقتي على الموجة 1638 AM ومرافقينكن دايما كل ايام الاسبوع على مدار الساعة. رح ننتقل لهالصوت الرائع مع عبير نعمة, خليكن معنا.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تو أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع

رح أرجع وأذكركم مستمعينا بأحوال طقس بكرة تنين أول نهار من شهر حزيران. بسيدني طقس مشمس، الحرارة كحد أقصى 17 درجة، أما بملبورن فالطقس ممطر ودرجات الحرارة بتنخفض بكرة إلى 13 درجة كحد أقصى. وهون ببيروت طقسنا مشمس وصيفي مع حرارة 25 درجة مئوية.

0: ملبورن وسيدني هيك مضويين بوجود النجمة اللبنانية نانسي عجرم، يلي شاركت جمهورها أصلا أجمل لقطات من حفلة الأخير أو هالحفلتين يلي عملتهم بملبورن وسيدني ضمن جولتها العالمية نانسي وورلد تور، وسط حضور جماهير كبير وتفاعل لافت من الجاليات العربية. وخطفت نانسي الأنظار بإطلالتين مميزين بهالحفلين. والحفل بملبورن نهار الجمعة بتاريخ 29 أيار شهد حضور تجاوز 4000 شخص. أكيد كانت الأجواء حماسية وكان في تفاعل كبير مع أشهر أغاني نانسي اللي رددها الجمهور، يعني عن غايب خصوصا بعد هالغياب الطويل عن لقاء جمهورها بأستراليا. وختمت مبارح جولتها العالمية سيدني بحفل ضخم بعد أكيد ما خلصوا كل التيكتس دغري، وكان في حضور لأكثر من 8000 شخص بواحدة من أكبر الحفلات لفنانة عربية بأستراليا. طبعا نانسي عبرت عن سعادتها بهالعودة الرائعة إلى أستراليا بعد تقريبا 20 عام، وأكدت من خلال الأجواء الجماهيرية أنه شعبيتها لا تزال كبيرة كتير بين أبناء الجاليات العربية. وكمان على صعيد آخر عم تستعد نانسي لخوض تجربة جديدة من خلال تقديم الأغنية الدعائية لفيلم The Crush بعنوان بحن، بخطوة فنية جديدة تضاف إلى نشاطها المستمر. واضح أنه نانسي عم بتعيش واحدة من أقوى مراحلها الجماهيرية، وأنها فنانة يعني لبنانية قوية رائعة ناجحة وعالمية. وأستراليا كانت محطة استثنائية لإلها، أكدت أنه الغياب هيدا الغياب الطويل ما غيب أبدا المحبة ولا الحضور الكبير. رح ناخد معكم استراحة سريعة ومنرجع لنختم مشوارنا وهالأربع ساعات الحلوين بجولة فنية مميزة. تابعونا.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
2: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: ABC News Update. 2ME Australia.
6: ABC News.
7: Hello, David Rollins rounding up some of the latest news. Defence Minister Richard Miles says Australia is on track to get three Virginia-class submarines from the US from the early part of next decade. At an AUKUS Defence Ministers meeting in Singapore, the US committed to delivering the second-hand submarines instead of one new one and two in-use subs. The decision is expected to relieve some pressure on US shipyards and be simpler from an operational standpoint. Richard Miles says it will also deliver significant savings. The federal government's tax reforms face a challenging Senate, with the Greens saying they won't support the changes in their current form. Labor wants to limit negative gearing and the capital gains tax discount to new builds only, and says it will grandfather tax arrangements so existing investors are not impacted. Greens Senator David Shoebridge says that if Labor wants his party support, that will need to change. And the WA State Emergency Service says it's received more than 120 calls for help due to the severe weather that slashed the state's south overnight. Most of the calls came from the Perth metropolitan area, with reports of damage including fallen trees, flooding and roof damage. The weather is expected to intensify late this afternoon, with locally destructive wind gusts up to 125 kilometres an hour forecast for areas in a line from Llansillen to Albany, including Perth. The storms also caused power outages throughout the southwest, with about 10,000 homes affected. Western Power expects to restore services to most of the affected customers by this afternoon. This is ABC News.

prends ce

0: وضاق الريح يا ابو الجناح مراكش فين وتونس فين
1: مراكش فين وتونس فين
0: انا لحبيب هناك واتنين وبعدهم عن

سايا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس أيام خضراء.

0: وبهالأوقات مستمعينا أنا بدي ودعكم وبدي أشكركم من كل قلبي لرفقتكم الحلوة معنا عبر راديو 2 أميا أستراليا، وبتمنى نهار أحد مبارك عليكم جميعا. راح نختم بنشرة أخبار الساعة 6 المساء هون راديو 2 أمي. أمسي سعيدة للجميع.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. Shad Partners 9790 7000 9790 7000.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
8: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: بكم إلى هذه النشرة. حال من الاستنفار السياسي والأمني تعيشه إسرائيل مع استهداف حزب الله العمق الإسرائيلي اليوم، والذي وصل إلى حدود كرمائيل ونهرية وصفد للمرة الأولى منذ إعلان وقف النار منتصف نيسان الماضي. في هذا الإطار شددت الجبهة الداخلية الإسرائيلية القيود على التعليم والعمل والتجمعات في الجليل الأعلى، بينما ترأس بنيامين نتنياهو منذ بعض الوقت جلسة تقييم مع كبار المسؤولين الأمنيين للبحث في سبل التعامل مع التطورات على الجبهة مع لبنان. وللمزيد عن هذا التطور معنا من حيفا الزميلة أمال شحادي. إذن أمال، كل المعطيات المتعلقة بهذا الاجتماع ونتائجه معك.
1: نعم، يعني الاجتماع ما زال في بدايته. الحديث عن بداية تقييم للأوضاع اليوم السبت منذ ساعات الفجر، الساعة الرابعة فجرا يعني دخلت معظم بلدات الشمال إلى حالة طوارئ، والسكان إلى الملاجئ بعد قصف مناطق خاصة بلدات التماس. هذه المرة كان تصعيد أيضا في إطلاق الصواريخ. الشهر الأخير شهدنا إطلاقا للمسيرات المتفجرة، ولكن دخلت أيضا الصواريخ إلى الأهداف التي يطلقها حزب الله نحو إسرائيل، وكما ذكرت وصلت إلى العمق نحو صفد وكرمئيل، وهذا استدعى حالة استنفار لدى قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي وأيضا نتنياهو، الذي سيتم تقييم في البداية للأوضاع الأمنية، ومن ثم سيعرض الجيش أو المسؤولين الأمنيين خطة جديدة هجومية في عمق لبنان بانتظار مصادقة المستوى السياسي عليه. واضح أن أي قرار بخصوص يعني أي عمق في لبنان وصولا إلى بيروت والضاحية، هذا يتطلب موافقة الولايات المتحدة. ولذلك على رغم التهديدات التي أطلقت اليوم من وزراء مثل إيتمار بن كبير بتسوية الضاحية بالأرض، وأيضا رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت الذي يريد أن يحدث زلزالا في بيروت والضاحية بمثل هذه الأوصاف والدعوات للمستوى السياسي، خرجت اليوم أصوات عدة أيضا من بين المعارضة الإسرائيلية، وكلها يعني أمام كل هذا هناك يمكن أن نقول أن منطقة الشمال والجليل الأعلى والغربي دخلوا إلى حالة حرب، وأعدت غدا سيكون ستتوقف المؤسسات التعليمية واتخذت كافة الاحتياطات الأمنية لجميع السكان. ولكن الأهم ماذا سيتمخض عن هذا الاجتماع، وإذا إسرائيل قد تضع أهدافا تصل إلى الضاحية وبيروت بانتظار طبعا بداية موافقة الولايات المتحدة، ومن ثم بعض العمليات التي العمليات الهجومية في العمق اللبناني كما ذكر الجيش بانتظار غدا متوقع أن يبحثها المستوى السياسي للمصادقة عليه. طبعا المنطقة في بانتظار التطورات في الميدان، وأيضا الاجتماع المنعقد اليوم والاجتماعات التي حددت أيضا ليوم غد لبحث مختلف التطورات على الجبهة اللبنانية.
0: شكرا لك أمال شحادة على كل هذه المعطيات. وكان الجنوب اليوم ساحة لزنار عنيف من النار لف منطقة النبطية ومحور بلاط دبين التي أعلن حزب الله عن مواجهات عند مدخلها، مثلما أعلن أنه يخوض منذ الثلاثاء مواجهات لمنع تقدم العدو الإسرائيلي باتجاه أطراف زوطر الشرقية ويحمر الشقيف والتي لا يزال يناور عند أطرافها ولم يدخلها وفق بيان صادر عنه. قبل ذلك قراءة في محاولات التوغل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب.
2: اليوم برز بالأيام الماضية هذا المثلث أرنون يحمر وزوطر، أين أصبح التقدم عند هذا المحور؟ هل قلعة الشقيف سقطت فعليا وما الهدف من التقدم عند هذا المحور؟
3: المعركة اليوم على العالق، بس خليني أذكر هذا المثلث هو ثلاث نقاط حكمة تؤثر على أمن المطلة. شوفوا قديش المسافة، 3 كيلو للنار 5 ليحمر، وبالتالي السيطرة عليهم يبعد الخطر المباشر صواريخ ومسيرات، لذا هو مجبر أن يسيطر عليهم. أخذ زوطر من دير سريان، هاجم يحمر من مشروع الطيبة، واليوم اتجه بعد يحمر إلى قلعة شقيف، وبعدها سيهاجم أرنون ويمهد لها بالنار.
2: طيب قبل ما نكمل، شو السيناريو إذا أخذ قلعة الشقيف؟ يعني اليوم إذا فينا نقول هل صار رسميا شمال نهر الليطاني؟
3: بدي ذكر نعم انه الاهميه هالمثلث او هاي البقعه، بدي ذكر بال 2024 باتفاق وقف اطلاق النار عدلت الخريطه لحتى انوضعت هيدي الزاويه اللي شايفينها هون، صارت جنوب الليطاني لانه لا ينتشر فيها جيش وتصير منزوعه السلاح نسبة لأهميتها وخطرها على المطلة.
2: عم نشوف يحمر وأرنون، ولكن زوتر شوي ما زالت.
3: بس هيدا الزاوية طلب وبموافقة الحكومة السابقة وتم التنفيذ على هذا الأساس.
2: طيب في حال أخذ اليوم القلعة، قلعة شقيف، شو السيناريو يلي ممكن اليوم يصير فيه الإسرائيلي؟
3: طبعا رح يرجع يتجه باتجاه أرنون، الهجوم بيصير أسهل عليه لأنه نزولا وبلش يرميها ويمهد لها بالنار، ثم سيكمل باتجاه النبطية. بلا في محطة وسيطة هي تاني أعلى تلة حكمة في المنطقة علي الطاهر 600 متر، اليوم من زوتر عم بهاشم ميفدون المعارك هونيك وأكفر تبنيت، بس يخلص ويسيطر على علي الطاهر اللي بتشرف على النبطية وبتقدر تساعده بالمراقبة بالنار يتجه نحو النبطية.
2: خلينا نقول أيضا أنه اليوم كان في زنار ناري بأرنون وأيضا بالنبطية وتحديدا بمحيط مستشفى النجدة الشعبية اللي تعتبر من أكبر المستشفيات بالنبطية.
3: صحيح، هذا بيقولوا له تمهيد ناري قبل الهجوم، بيرمي كل الأهداف المحتملة مثل ما عم بتشوفوا لحتى يسكت إسكات النار يعالج العدو بالنسبة له ثم يقوم بالهجوم.
2: هذه الصور إذن المباشرة من النبطية إذن مشاهدينا. طيب خلينا نحكي عن محور آخر يلي هو دبين ومحور توغل أساسي أيضا، هل سيكون مقدمة للوصول إلى إقليم التفاح وكيف؟
3: طبعا بعدنا على المحور الشرقي بكماشي، إذا منلاقي انطلق من الخيام دبين سيطر عليها وبلش يفجر البيوت، معركته الأساسية رح تكون محطة الأساسية بلاط لأنه بلاط تشرف على النهر على كل الضيع يلي مبينة على الغرب والضيع يلي البلدات يلي على الشرق. ونحن منتذكر انه قطع برغز إليا زلاه ويحمر قطعه وهجر اهله ليحرر نفسه وتصير مناورته احسن. طبعا كمان بيصير اسهل بعد ما يسيطر على المثلث اللي حكينا عليه وعلى البلاط اللي بيشرفوا كلهم على الخردله، بصير يستخدم جسر الخردله لزج قوى اكثر باتجاه النبطية.
2: هذا اللي عم نشوفه ايضا. نعم. اقليم التفاح
3: هلا ثاني مرحله ممكن يكفي من النبطية باتجاه الهدف الابعد هي اقليم التفاح.
2: نعم
3: اقليم التفاح يا حني، بس اعلى تلتين فيون عسكريان هن صافي وسجد.
2: نعم، هل بعد في محاور اخرى للتوغل؟
3: نعم، راح باتجاه الغرب، يعني نحن بنعرف من اول المعارك اخذ ضمن البقعه الصفرة الطيبه وعد شيت القصير، اليوم في عنده وادي الحجير يلي طوله قطعه وبلش يناور باتجاه الغندورية.
2: قطع وادي الحجير؟
3: نعم، والمعركة أصبحت على أطراف الغندورية إنما لم يستطع السيطرة عليها بعد.
2: ولكن حكي إنه كانت صعبة بوادي الحجير.
3: طبعاً وادي الحجير عميق جداً.
2: نسبة للتعرج.
3: عميق جداً مثل وادي الليطاني تقريباً.
0: النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل.

0: بكم من جديد. لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، الذي شدد على أن المفاوضات مع إسرائيل هي الطريق الأقل كلفة على لبنان، المصمم على وقف الحرب وعلى عدم تحويله مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية.
1: أريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل مفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق.
2: At Mascot, we have a broken down truck on Gedron Holmes Drive approaching Foreshore Road. It's taking out the right turn lane for the northbound run with busy traffic in the area at Parramatta, and they're all happening very soon at Parramatta Stadium. Seeing plenty of traffic in the area, including O'Connell Street and Victoria Road. In Melbourne, Cheltenham, we have a crash on Warrigal Road around Farm Road. One lane closed in both directions. At Ardeer, we have a breakdown for Ballarat Road around Holt Street. Traffic affected in both directions there as well, and slowing for the eastbound run around the Ring Road. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 to EME Australia.
3: الله معكم، مساء الخير لكم جميعا عبر موجتنا 1638 AM راديو تو ام اي أستراليا. من وراء الميكروفون رح اترافق أنا وياكم لمدة ساعتين من الوقت ضمن برنامج أغاني من زمن لبنان الجميل. بيدرو حجي عم يترافق معكم من وراء الميكروفون. صباح الخير لوطننا الحبيب لبنان، ومساء الخير لكل أبناء جاليتنا اللبنانية والعربية بأستراليا. اليوم ختام الشهر المريمي، ينعاد عليكم جميعا، وبكرة بداية شهر قلب يسوع. يسوع الرب يحميكم جميعا ويحمي بلدنا الحبيب لبنان، اللي بعده عم يتعذب، اللي بعده على خشبة الصليب ناطر يوم القيامة. بس ثقتنا كبيرة بالرب إنه يخلص هالبلد، لأنه هو موطأ أدم الرب. سيد المسيح زير هالأرض، زير الجنوب. إن شاء الله ترجع لإلنا. بقصة بدي أكمل معكم، لأنه عن جد الأخبار اللي عم نسمعها عن جد شي ببكي. بعيدا عن السياسة وهمومة، تعوا سوا لسلوى الأطريب وأبو الشنب طوني حنّة

0: متابعين سوا مشوارنا معكم عبر موجتنا 60 38 AM راديو توامي أستراليا. بيدرو حجي من وراء الميكروفون. بريك وبرجع لكم. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. This is Seiya, Mar Matta. هو شفيع المدمنين, patron saint of alcoholics. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين, وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير, مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Seiya, saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

من بعد ما استمتعنا نحن وياكم بهالاغنيه الرائعه لشحرورة لبنان الراحله السبوحه بوسي، برجع تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM وموقعنا tuami.com.au. عم رفقكم بهالامسيه المميزه بيدرو حجي. فورا لنسمع نحن وياكم ليلتنا من الليالي العمر للفنان الكبير الراحل زكي نصيف، نرجع نسمع ديانا حداد.

0: من بعد ما استمتعنا نحن وياكم بهالأغنية المميزة للفنانة ديانا حداد، سهرتي بتابع معكم عبر راديو تومي أستراليا. منسمع موسيقار لبنان الراحل ملحم بركات، مشي وخلينا سوية.
1: Get the news first from 2ME.

0: لو بقدر انساك يسمعناها بلحظات من الفنان جوزيف نصيف. بتتابع سوا انا وياكم عبر هالسهره المميزه مع هالاغنيات الرائعه من زمن لبنان الجميل. صباح الخير لوطننا الحبيب لبنان، ومساء الخير لكل ابناء جاليتنا اللبنانيه والعربيه اللي عم يتابعونا بهاللحظات. بريك صغير وبرجع لكم.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Hello, David Rollins running up some of the latest news. Defence Minister Richard Miles says Australia is on track to get three Virginia-class submarines from the US from the early part of next decade. At an AUKUS Defence Ministers meeting in Singapore, the US committed to delivering the second-hand submarines instead of one new one and two in-use subs. The decision is expected to relieve some pressure on US shipyards and be simpler from an operational standpoint. Richard Miles says it will also deliver significant savings. The federal government's tax reforms face a challenging Senate, with the Greens saying they won't support the changes in their current form. Labor wants to limit negative gearing and the capital gains tax discount to new builds only, and says it will grandfather tax arrangements so existing investors are not impacted. Greens Senator David Shoebridge says that if Labor wants his party support, that will need to change. And the WA State Emergency Service says it's received more than 120 calls for help due to the severe weather that slashed the state's south overnight. Most of the calls came from the Perth metropolitan area, with reports of damage including fallen trees, flooding and roof damage. The weather is expected to intensify late this afternoon, with locally destructive wind gusts up to 125 kilometres an hour forecast for areas in a line from Llansillen to Albany, including Perth. The storms also caused power outages throughout the southwest, with about 10,000 homes affected. Western Power expects to restore services to most of the affected customers by this afternoon. This is ABC News.
4: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au. 2me.com.au.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: يسعد صباحك الحلو.
8: صرح الوزير الأمن القومي إثمار بن غفير إلى تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض بسبب إطلاق مسيرات حزب الله باتجاه إسرائيل. ماذا عن المسودة الجديدة اللي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو 2ME أستراليا.
0: تحية لزميلي كلود، وما تنسوا كمان تلاقوني صباح كل يوم أربعة وجمعة ضمن فكرة أغاني منسية مع زميلي كلود خوري عبر راديو 2ME أستراليا. نسمع بهاللحظات الشحرورة صباح عزيز يا عزيز.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: أما هلا وصل مشواري معكم للأخبار. نعم ساعة من الوقت مرت أن يكون مع أغاني من زمن لبنان الجميل. إن شاء الله تكون هالأخبار حملت لكم اليوم كل شيء حلو عن بلدنا الحبيب لبنان، وإن شاء الله هيك نوع الصبح بفجأة ونلاقي كل شيء انتهى بعالمنا العربي وحل السلام والأمان بربوع هالوطن، ورجعت لنا أرضنا تنرجع نتمتع كلنا سوا بهالأرض المقدسة مش عليها السيد المسيح. يعني كلنا منعرف كانا أجران، كانا منعرف مغدوشي، مغارة مغدوشي اللي نطرت امنا العذراء سيد المسيح فيها، أماكن كلها سوا مقدسة. لبنان موطأ أرض الرب ورح يرجع لقلنا. فورا للأخبار برجع لقلكم من بعد الساعة 7.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
8: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
11: صباح النور رضا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة إسرائيل ضرباتها على جنوب البلاد، والجيش الإسرائيلي يقول أنه وسع عملياته إلى مناطق إضافية. ألف الأتراك تظاهر دعما لأوزغور أوزيل زعيم المعارضة وسط أزمة تهز أكبر أحزابها. الاتحاد الأوروبي يتجه لإرساء خطة جديدة لتقليص اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية، ومجموعة سوفت بنك اليابانية ستنشئ مراكز ضخمة للذكاء الاصطناعي في فرنسا. باريس سان جيرمان يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليا بفوزه على أرسنال بركلات الترجيح.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين. حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من تصعيد إسرائيلي خطير وغير مسبوق في جنوب البلاد، داعيا مع الرئيس جوزيف عون إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف ثابت لإطلاق النار. واتهم إسرائيل باتباع سياسة الأرض المحروقة وتدمير القرى وتهجير السكان. لميد سينتين.
13: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اتهم إسرائيل بتنفيذ ما وصفه بسياسة الأرض المحروقة، مشيرا إلى أن الدولة العبرية تدمر المدن والبلدات وكل مقومات الحياة فيها، كما تمارس التهجير الجماعي الذي يرقى إلى العقاب الجماعي بحسب قوله. سلام قال في الوقت نفسه: إسرائيل يجب أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي كما تجريف القرى والبلدات لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا. في المقابل دافع رئيس الوزراء اللبناني عن خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل باعتباره الطريق الأقل كلفة على بلاده. وفي هذا الإطار قال سلام إنه أكد مع الرئيس جوزيف عون على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعليا وثابت لإطلاق النار. تأتي مواقف سلام غدا عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي، محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.
11: صباح اليوم قال الجيش الإسرائيلي إن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية بعدما عبرت نهر الليطاني، وأن عددا كبيرا من جنوده بدأوا هجوما لتوسيع خط الدفاع الأمامي. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في اشتباكات مع حزب الله الذي يتصدى لمحاولات تقدمه قرب النبطية. والمزيد من الميدانيات مع مراسلتنا في المنطقة فالنتينا سمعان.
14: أربعة محاور قتالية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي تتمثل بزوطر الشرقية، يحمر الشقيف، دبين والغندورية، التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها ليعترضه حزب الله باشتباك مباشر أو عبوات ناسفة أو استهدافات لجنوده ودباباته وآلياته بمختلف أنواع الأسلحة. حزب الله الذي يرد على الخروقات استهدف مقرا قياديا في النقورة وتجمعا للجنود ودبابة ميركافا في البياضة، كما وسع نطاق عملياته باتجاه الداخل الإسرائيلي فاستهدف ثكنة يعرى وبنى تحتية في نهرية وكرمائيل. في المقابل تواصلت الغارات كما القصف المدفعي والفوسفوري على عشرات البلدات في مختلف الأقضية الجنوبية، وكان للمستشفيات والفرق الإسعافية حصة منها، إذ استهدف محيط مستشفيي النجدة الشعبية ونبيه بري الحكومي في النبطية ومستشفى رغب حرب في طول، وقتل مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية، وأصيب أربعة آخرون في غارة على أنصار، إلى ذلك قتل شخص وجرح آخر في غارة على اللوبية. فلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
11: كيف تحاول إسرائيل مزامنة المفاوضات مع التصعيد؟ نستمع إلى مراسلنا في القدس زياد حلبي.
15: في اجتماع الكابينت الأمني المقلص الإسرائيلي نوقشت خطة لتوسيع رقعة العملية البرية شمالا وإمكان استهداف بيروت في انتظار محاولة إقناع الأمريكيين الذين يرفضون هذا الأمر. إسرائيل ورغم تعميق الهجوم البري فوجئت بحجم رد حزب الله الذي أطلق نحو 100 صاروخ واستهدف مناطق في العمق أكثر مثل مدينة كرمئيل التي سقط فيها صاروخان ومناطق أخرى. وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ هجوما شمال الليطاني ببناء 5 جسور هندسية لعبور القوات إلى هناك حيث تدور اشتباكات مع عناصر حزب الله. في إسرائيل أوضحوا أن المفاوضات الأمنية كما السياسية ستتواصل في الأيام المقبلة في الولايات المتحدة، لكن إسرائيل لن تقبل الانسحاب من المواقع التي تحتلها حاليا، ويبدو المستوى السياسي عرضة لضغوط من اتجاهات عدة من الجيش الذي يطالب بتدمير مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت والغضب في الشارع الإسرائيلي والأهم الخشية من وقف الحرب على أرضية اتفاق أمريكي إيراني محتمل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
16: أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية صباح اليوم، وذلك وسط خلافات مستمرة على مضيق هرمز والبرنامج النووي والإفراج عن أموال، فيما حذر وزير الخارجية التركي من أن إغلاق مضيق هرمز بات يتجاوز في أهميته الملف النووي الإيراني نظرا لتداعياته الواسعة على أمن الطاقة والأمن الغذائي والأسعار العالمية. وفي ألمانيا دعا النائب من حزب المستشار فريدريش ميرتس رضا أصغري إلى حظر أنشطة الحرس الثوري الإيراني في ألمانيا بشكل عاجل وملح، محذرا من نشاط أجهزة الاستخبارات الإيرانية داخل البلاد، خطوة ينظر إليها كمؤشر على اقتراب حكومة المستشار من اتخاذ قرار باعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية، كما شرح لنا الصباح اليوم مراسلنا في برلين منصف إسلمي.
17: الأصوات المرتفعة في الوسط السياسي والإعلامي الألماني تستند إلى عدة معطيات ومؤشرات تجعلها تشدد على الإسراع بإصدار قرار حظر للحرس الثوري، من أبرزها جهاز الاستخبارات الداخلية هيئة حماية الدستور التي صدر عنها مؤخرا تقرير يحذر من تنامي أنشطة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري عبر منظمة القدس الموالية لها. يتعلق الأمر بأنشطة تجسسية على المعارضة الإيرانية وتهديدات توجه لعناصرها، كما كشفت تقارير الاستخبارات الألمانية عن تهديدات لمراكز يهودية مصدرها عناصر تابعة للحرس الثوري. وهنالك ملفات معروضة على القضاء، إذ كشف الادعاء العام في دوسلدورف عن هجوم حرق متعمد استهدف كنيسا يهوديا في مدينة بوخوم المجاورة لدوسلدورف ويشتبه في عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني. وهذه الأنشطة تزداد وتيرتها في ظل حرب إيران، رغم أن ألمانيا تتخذ مسافة من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
16: كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أن تحقيقاتها بيّنت إلى حد كبير أن أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من 10 سنوات خلال حكم النظام السابق توفوا. وتعد قضية العباسي وهي طبيبة أسنان وبطلة شطرنج سورية سابقة من أبرز قضايا الإخفاء القسري، وفقد أثرها مع زوجها وأطفالهما 6 ربيع عام 2013 إثر مداهمة قوات الأمن منزلهم في دمشق. احتشد عشرات الآلاف في أنقرة دعما لزعيم المعارضة المعزول أوزغور أوزيل احتجاجا على قرار قضائي أطاح به من رئاسة حزب الشعب الجمهوري. لميس زين الدين.
18: آلاف الأتراك تجمعوا في أنقرة في مسيرة داعمة لزعيم المعارضة التركي أوزغور أوزال. الزعيم المعارض قال إن المسألة ليست داخلية ولا تعني حزب الشعب الجمهوري فقط، بل إنها مسألة بين أردوغان والأمة، فمن جهة هناك المباني المصادرة ومن جهة أخرى هناك الملايين الذين يدافعون عن حزبهم وبلدهم. أوزال قال إن قرار المحكمة لا يطفي الشرعية على قيادة كليتشتار أوغلو، ودعا إلى عقد مؤتمر حزبي فوري، ثم قاد مسيرة سلمية إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وحزب الشعب الجمهوري. يأتي هذا التحرك عقب الحكم الصادر الأسبوع الماضي الذي أقال أوزال من منصب زعيم حزب الشعب الجمهوري، ما أدى إلى إعادة الرئيس السابق كمال كليتشتار أوغلو إلى منصبه. ويذكر أن أوغلو تعهد بتطهير الحزب من الفساد في إشارة إلى قضايا تتعلق ببلديات يديرها الحزب، الأمر الذي تنفيه القيادة المعارضة معزولة، مؤكدة أن اتهامات الحكومة ذات دوافع سياسية.
16: استدعت روسيا سفيرها لدى أرمينيا للتشاور بمسألة تنامي علاقات يريفان مع الاتحاد الأوروبي بعد يوم من تحذير الرئيس بوتين لها من الاستدارة نحو بروكسل. وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسس انتقادات جديدة لحلفاء بلاده في الناتو، فيما لفتت وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران إلى أنها ستعرض على مجلس الشيوخ نصا لتحديث قانون التخطيط والإنفاق العسكريين يضاعف الإنفاق في غضون 10 سنوات. ولدى سؤالها عما إذا ما زالت فرنسا تعتبر الولايات المتحدة حليفا موثوقا، قالت فوتران إن لدينا تاريخ مشترك يمتد ل250 عاما، مشددة على أن الخلاف لا يعوق الحوار ولا العمل معا. أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا دول عدلت اتفاق أوكوس، بحيث تحصل كامبيرا على 3 غواصات أمريكية مستعملة من فئة فيرجينيا. بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على الشركات الأمريكية وتوريد آسيا للرقائق الإلكترونية، يطلق الاتحاد الأوروبي واحدة من أكثر مبادراته طموحا لتعزيز سيادته التكنولوجية. منى دويبية.
19: تستعد المفوضية الأوروبية قريبا للإعلان عن خطة شاملة تهدف إلى تقليص التبعية الأوروبية للشركات التكنولوجية الأجنبية ولا سيما الأمريكية والصينية، عبر تعزيز القدرات المحلية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وأشبه الموصلات. يأتي هذا التوجه في ظل هيمنة الشركات الأوروبية على نحو 70% من سوق الحوسبة السحابية الأوروبية من خلال خدمات تقدمها شركات مثل أمازون، مايكروسوفت وجوجل، ما يثير المخاوف المتزايدة داخل أوروبا من إمكانية استخدام هذه الهيمنة كورقة ضغط سياسية أو استراتيجية. وتشمل الخطة الأوروبية تسهيل بناء مراكز بيانات وبنى تحتية رقمية داخل الاتحاد، وإطلاق تشريع جديد للرقائق الإلكترونية يهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، إضافة إلى توسيع استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارة العامة. كما تطالب المفوضية الدول الأعضاء بإجراء تقييمات لمخاطر السيادة في قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتحديد مواطن الضعف والبدائل الأوروبية المتاحة.
16: شركة سوفت بنك جروب اليابانية أعلنت عزمها استثمار 45 مليار يورو ب5 سنوات مقبلة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا، مشروع يوصف بالأكبر في أوروبا بطاقة إنتاجية تبلغ 3.1 جيجاوات. سيقرر الإعلان الرسمي عنه خلال مؤتمر اختر فرنسا غدا الاثنين. وفي فرنسا دائما في بودابست في ملعب بوشكاش أرينا توج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي. موفد مونتي كارلو الدولية إلى بودابست وديع في عني.
20: باريس سان جيرمان كان الأفضل وتغلب على خصمه أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباراة أقيمت في بودابست وحسمت بركلات الترجيح بعد التعادل بين الفريقين 1-1 على أثر الوقتين الأصلي والإضافي. الفريق اللندني افتتح التسجيل باكرا منذ الدقيقة 6 عبر الألماني هابرت قبل أن يعدل باريس سان جيرمان نتيجة خلال الشوط الثاني في الدقيقة 65 تحديدا من ضربة جزاء حولها عثمان ديمبيلي. باريس سان جيرمان احتفظ بالتالي بلقبه الذي كان أحرزه العام الماضي للمرة الأولى في تاريخه، والتحق بنخبة الأندية الأوروبية المتوجة بالعديد من الألقاب. أرسنال من ناحيته هزم في النهائي الثاني بالنسبة له، الأول كان عام 2006 في باريس. وديع فيعاني، بودابست، مونتي كارلو الدولية.
16: الرئيس ماكرون هنأ اللاعبين والباريسيين، بينما شهدت باريس توترات وتوقيفات بعد المباراة بسبب أعمال شغب. هنا في فرنسا دائما توفي عملاق الفكر إدغار موران عن 104 أعوام. من هو ريتا خوري؟
21: رحل الرجل الذي عاش 104 أعوام دون أن يشيخ عقله لحظة واحدة. ولم يكن مورام مجرد مفكر أو أكاديمي، بل هو رجل عاش القرن الماضي بكل تحولاته. في شبابه انضم للمقاومة الفرنسية المسلحة ضد النازية، ولاحقا وقف بوضوح ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وظل حتى آخر أيام حياته يرفع صوته علنا ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة. أما في عالم الفكر فقد كان يحارب فكرة تقسيم العلوم وانغلاق كل عالم في تقسيمه تخصص ضيق، كان يرى أن مشاكل الحياة اليومية متداخلة من السياسة والاقتصاد والبيئة، ولا يمكن فهمها إلا برؤية صورة كاملة. عن أسلوبه المتمرد هذا كان إدغار موران يقول:
0: أن تكون منضبطا يعني أن تكون داخل مجال معرفي مقسم بدقة وذي حدود مغلقة تماما، وبما أنني أتجاوز الحدود فإنني أشبه ما أكون بالصياد المخالف البراني، والصيادون المخالفون ليسوا منضبطين كثيرا.
21: رحل إدغار موران ونعته الرئاسة الفرنسية كواحد من أبرز العقول التي جسدت القيم الإنسانية، تاركا خلفه أكثر من 40 كتاب وإرثا فكريا ألهم أجيالا متعاقبة.
16: انفجر نيزك فوق شمال شرق الولايات المتحدة، هز المنازل.
1: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2 أستراليا. إن شاء الله تكون هالأخبار حمت لكم كل شيء بيطمنكم عن بلدنا الحبيب لبنان وعالمنا العربي اليوم اللي عم يغلى اللي عم يغلي. فورا لأسمع أنا وياكم هيك بعيدا عن السياسة وهمومة، تعوا سوا لعالم زمن لبنان الجميل مع هالأغنيات الرائعة اللي بقي لنا ساعة من الوقت لولاك يا ملاكي بنسمعها بهاللحظات من الفنان الراحل عزار حبيب، ونرجع نسمع منى مرعش.

0: يا شمس عمري غيبي سمعناها بلحظات من الفنانة الكبيرة هالصوت الرائع الطربي منى مرعشلي. منى مرعشلي خريجة استديو الفن بالسبعينات تقريبا، غدرتنا بعز عطاقة الرحمة لروحك، عطول متذكرك عبر هوا راديو التوامي أستراليا وأغنياتك الرائعة مرفقتنا. منتابع سوا هالسهرة الرائعة معكم، أغاني من زمن لبنان الجميل من وراء الميكروفون بيدرو حجي. بريك وبرجع لألكن. 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia. هل أعددت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. That's M.E. That's M.E.
0: To M.E. سهرتي مكملة معكم عبر موجتنا 16:38 AM راديو 2ME أستراليا. من الأغنيات الرائعة اللي بنسمعها بهاللحظات فنان كبير من وطن الأرز والجمال لبنان، نصري شمس الدين. مين ما بيتذكر هالفنان الكبير اللي وقف قدام سفيرتنا إلى النجوم بعدة مسرحيات، بيملك خيمة صوت رائعة. بدو يغني لنا بهاللحظات الدلعونة من الفلكلور اللبناني.

من بعد ما استمتعنا نحن وياكم بهالأغنية الرائعة دلعونا من الفنان الكبير نصري شمس الدين، ننتقل نحن وياكم لفنانة كبيرة كمان الشحرورة صباح، بدها تغني لنا على الهوارة. بيدرو حجي معكم من وراء ميكروفون راديو تويمي أستراليا.

0: listeners. Bring it back. Tell it like it is. Bring it
1: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت هلم عليكي وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

0: طرب جورج وصوف حبيبي كده سمعناها بهاللحظات. سهرة مكملة معكم مساء ليلة الأحد. أحد مبارك عليكم جميعا. ختام شهر مريم مبارك عليكم. وبكرة بداية شهر قلب يسوع. إن شاء الله يسوع اللي زار هالأرض يحميلنا هالأرض ويرد لقلنا. تحية مسائية لكم جميعا عبر موجتنا 1638 AM راديو تومي أستراليا. بيدرو حجي من وراء الميكروفون.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Hello, David Rollins running up some of the latest news. Defence Minister Richard Miles says Australia is on track to get three Virginia-class submarines from the US from the early part of next decade. At an AUKUS Defence Ministers meeting in Singapore, the US committed to delivering the second-hand submarines instead of one new one and two in-use subs. The decision is expected to relieve some pressure on US shipyards and be simpler from an operational standpoint. Richard Miles says it will also deliver significant savings. The federal government's tax reforms face a challenging Senate, with the Greens saying they won't support the changes in their current form. Labor wants to limit negative gearing and the capital gains tax discount to new builds only, and says it will grandfather tax arrangements so existing investors are not impacted. Greens Senator David Shoebridge says that if Labor wants his party support, that will need to change. And the WA State Emergency Service says it's received more than 120 calls for help due to the severe weather that slashed the state's south overnight. Most of the calls came from the Perth metropolitan area, with reports of damage including fallen trees, flooding and roof damage. The weather is expected to intensify late this afternoon, with locally destructive wind gusts up to 125 kilometres an hour forecast for areas in a line from Llansillen to Albany, including Perth. The storms also caused power outages throughout the southwest, with about 10,000 homes affected. Western Power expects to restore services to most of the affected customers by this afternoon. This is ABC News.
4: This is 2ME Australia.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
6: Suspect now heading north along Bishop Street.
7: Roger that.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
0: برجع تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو التوامية أستراليا. بيدرو حجي من وراء الميكروفون. تحية لزميلي كلود خوري. كمان ما تنسوا تلاقوني صباح كل يوم أربعة وجمعة مع زميلي كلود ضمن فقرة أغاني منسية. بريك وبرجع لألكن.
9: صباح النور محبوبي صباح صباح.
10: صرح الوزير في الأمن القومي إثمار بن غفير إلى تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض بسبب إطلاق مسيرات حزب الله باتجاه إسرائيل. ماذا عن المسودة الجديدة اللي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أي مي أستراليا.

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للنهاية. نعم ساعتين من الوقت مرت أنا وياكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. إن شاء الله يرجع هالزمن الحلو لوطننا الحبيب لبنان. إن شاء الله يخلص الاحتلال الإيراني والاحتلال الإسرائيلي. إن شاء الله هالبلد يرجع لعزه. ينعاد عليكم جميعا بمناسبة ختام الشهر المريمي وبداية شهر قلب يسوع. بكرة كلنا سوا بنطلب من الرب أنه يحمي لنا هالبلد، يحمي أستراليا ويحمي العالم. بيدرو حجي رفقكم من وراء ميكروفون راديو التؤمية أستراليا لمدة ساعتين من الوقت. باي باي.
1: عبر راديو التؤمية أستراليا
2: يا دلعك يلي مدلع
1: هشام الحج
3: from the biggest singers
4: على إذاعة 2ME
5: صدقني نسيت
4: عبير نعمل
5: موجود بالغني
3: only on 2ME.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
10: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
11: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
12: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
13: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آراءك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
14: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة، أهلا بكم. المفاوضات العسكرية الإيجابية والبناءة في البنتاغون بحسب وصف وزارة الدفاع في الولايات المتحدة تستكمل سياسيا الثلاثاء المقبل مع الجولة الجديدة من المفاوضات التي تعقد في واشنطن في 2 و3 حزيران. وفيما الحكم اللبناني يحاول الحد من الخسائر التي يخلفها حزب الله، وفيما رئيس الحكومة نواف سلام يجدد رفضه تحويل لبنان صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية، كان الحزب يؤكد مقاومة الاحتلال أيا كانت طبيعته حتى لو كان هناك إخلال في موازين القوى. في المقابل يؤكد اعتراف حزب الله بهذا الخلل في موازين القوى سقوط نظريته الفارغة عن توازن الرعب وتوازن الردع، ويؤكد ثانيا أن الاختلال هذا سيدفع لبنان أثمانه بدءا باستمرار احتلال قسم كبير من أراضيه وانتهاء بتهجير أكثر من نحو 1 مليون جنوبي نهائيا. البداية من آخر المستجدات الأمنية في الجنوب، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بدء عملية عسكرية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي سلوئي بهدف تدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله واستهداف عناصره. وأوضح أدرعي أن العملية تأتي في إطار تعزيز السيطرة في جنوب لبنان وإزالة ما وصفه بالتهديد المباشر على منطقة إصبع الجليل وبلدة المطلة. هذا وكان القصف الإسرائيلي توسع على بلدتي بلاط ودبين في مرج عيون بالتزامن مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة، فيما تحدثت معلومات ميدانية عن توغل إسرائيلي في منطقة عريض دبين. كما استهدفت القذائف الفوسفورية بشكل كثيف تلة علي طاهر المشرفة على النبطية وسط استمرار الاشتباكات في عدد من المحاور الحدودية. في الأثناء أعلن حزب الله استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية في الأطراف الجنوبية الشرقية لزوتر الشرقية بواسطة مسيرة انقضاضية، بالإضافة إلى قصف بنى تحتية إسرائيلية في كرمائيل بالصواريخ. ودائما جنوبا، حيث يتسلل تمرد ناعم في سور والنبطية، نداءات لجنوب خال من السلاح غير الشرعي ولدولة تبسط سيادتها فيه. تقرير مجدولين اللحام.
1: صور والنبطية كسروا الصمت، بدنا الدولة. فمعادلة الصبر استراتيجي والبصيرة وخطاب لن نترك الساح ولن نسلم السلاح ما عادت معادلة بتليق بوعد نحمي ونبني
2: قريبا بإذن الله تعالى.
1: من عاصمتي الجنوب اللي اعتاد حزب الله يقدمها كخزان طاعة أطلقت نداءات مفاجئة من داخل بيئة لطالما صورت على أنها كتلة واحدة خلف قرار الحرب. البداية من مدينة الأرجوان صور، وبعد ساعات لحقتها النبطية قلب جبل عامل بنداء أقصى بطالب بإبعاد لبنان والجنوب عن سياسات المحاور وحروب الآخرين.
3: البيان كتبناه بكثير حرص لحتى ما يكون مستفز، ورغم ذلك كان في ردة فعل كثير عنيفة على البيان. مفاجأة قلنا توحي إنه إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الناس عم بتطالب الدولة بالحضور هذا مستفز.
1: ولأجل سور والنبطية اجتمع الرئيسين وتحت خط النار والدمار واليتم وآلاف الأرامل، النداء الجنوبي وتحديدا الشيعي منه أزعج ما يوصف بأبواق حزب الله، كونه ضد معادلة كاملة ركبة من 82، حزب بيتفرد بقرار الحرب ودولة بتوعد وبتأجل قرار الحماية.
3: نواب حركة أمل وحزب الله هن جزء من الحكومة اللبنانية، ولما طالب الحكومة اللبنانية عم طالبهم كممثلين لأحزابهم الممثلة بالحكومة اللبنانية لحتى يجوا يمارسوا دورهم بحماية هذه المدينة.
1: الجنوب طلب الجيش، الممرات الإنسانية، وقف النار، وحماية المعالم التاريخية، والنداء بداية نقاش كان ممنوع. هل السلاح بيحمي المدن فعلا أم بيحولها لأهداف؟ وهل يكفي أن يقال للناس اصمدوا فيما بيوتهم عم تنقصف وأولادهم عم يقتلوا ومدنهم عم تحتل؟ أسئلة بالنسبة إلى حزب الله أخطر من أي غارة.
0: في المواقف، رئيس الحكومة نواف سلام يشدد على ضرورة خوض المفاوضات في واشنطن باسم كل اللبنانيين، داعيا الجميع إلى وقف المكابرة والوقوف خلف الدولة.
4: هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل مفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين.
0: إقليميا ودوليا، مفاوضات واشنطن وطهران عالقة بين تمديد الهدنة وشروط الحصار. وفيما تتهم طهران ترامب بتقويض الدبلوماسية، تبقي واشنطن الخيار العسكري حاضرا. تقرير نامي الخازن.
5: لا تزال مفاوضات الولايات المتحدة وإيران عالقة بعدما انتهى آخر اجتماع عقده رئيس دونالد ترامب في غرفة العمليات من دون قرار نهائي بشأن الموافقة على إطار التهدئة المقترح. والخطة المطروحة قد تمدد وقف إطلاق النار 60 يوما وتعيد فتح الباب أمام مفاوضات نووية، لكن الفجوة بين واشنطن وطهران لا تزال واضحة. من جانبها تطالب طهران بخطوات عملية أولا، بينها تخفيف الضغط والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، فيما أفادت تقارير إيرانية بأن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال قائما رغم إعلان ترامب أنه سيرفع. في الوقت نفسه تبقي واشنطن الخيار العسكري على الطاولة، فقد قال وزير الدفاع الأمريكي إن القوات الأمريكية مستعدة لاستئناف الضربات ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية، في إشارة إلى أن المفاوضات تجري تحت ضغط عسكري مباشر. ولا يزال الضغط حول مضيق هرمز مرتفعا، فقد أفاد تعميم صادر عن مركز المعلومات البحرية المشتركة بأن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ستنفذ عمليات عسكرية شمال شبه جزيرة مسندم العمانية، فيما يبقى مستوى تهديد في المضيق حرجا. كما حذر من أن أي سفينة ترصد وهي تشارك في زرع ألغام أو تدعم ذلك قد تستهدف دفاعا عن النفس. وامتدت التوترات أيضا إلى الجبهتين الجوية والصاروخية، فقد أعلنت وسائل أعلام إيرانية إسقاط مسيرة معادية قرب جزيرة قشم الإيرانية من دون تأكيد أمريكي أو إسرائيلي مستقل. وفي حادث منفصل أفادت تقارير بأن حطام صاروخ إيراني من طراز فاتح 110 تم اعتراضه وقد سقط على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وهي من القواعد الرئيسية التي تستخدمها القوات الأمريكية. More classic flashbacks. Only from 2ME.

بتسألم على قد الشوق في عيوني يا غالي سلم.

0: تسألم على قد الشوق اللي فعلي يا جميل
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude. Back again tomorrow morning from 5 a.m. on 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
7: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1900.

29 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. All Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers, أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير إنه كان عنده القدرة يقرأ النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Play to help the poor. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: Get the news first from 2ME.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: منتصف النهار في باريس.
7: هجيرة بن عبدة،
6: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إسرائيل ترفع علمها فوق قلعة شقيفة الأثرية الاستراتيجية وتوسع هجومها البري في جنوب لبنان. واشنطن تطرح مقترحا أكثر تشددا على طهران، والأخيرة تتمسك بما وصفته حقوق الأمة. في العراق تصاعد جدل نزع سلاح الفصائل والسيستاني أمام اختبار الحسم. أوكرانيا تتسلم منصة صواريخ ألمانية، وروسيا تتهم كييف باستهداف منشآت الطاقة. حزب العمال في مالطا يفوز بالانتخابات التشريعية للمرة الرابعة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. يتواصل والتصعيد في جنوب لبنان مع إعلان إسرائيل سيطرتها على قلعة شقيفة الاستراتيجية ورفع علمها فوقها، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بقاء القوات في الموقع ضمن ما تصفه تل أبيب بالمنطقة الأمنية. كما وسعت إسرائيل عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء جديدة. في المقابل اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بانتهاج سياسة الأرض المحروقة، ويواصل فيما يواصل حزب الله هجماته الصاروخية والمسيرة. فالنتينا سمعان.
8: بعد أيام من الاشتباكات والغطاء الناري المكثف برا وجوا على محيط قلعة شقيف في أرنون، سيطر الجيش الإسرائيلي على القلعة المعروفة أيضا باسم بوفور، والتي تقع على ارتفاع 700 متر وتطل على نهر الليطاني والنبطية وسهل مرجعيون، كما على الجليل الأعلى، وتعتبر من أبرز القلاع التاريخية في لبنان. هذا التطور البري تزامن مع استمرار الانذارات والغارات والقصف المدفعي، إذ أنذر الجيش الإسرائيلي جميع سكان جنوب الزهراني بالانتقال إلى شماله، وسكان برج الشمالي، البرغلية، الخرايب المروانية وغيرها بالإخلاء الفوري عبر اتصالات وردت إلى مراكز الدفاع المدني، وتواصلت الضربات الجوية والمدفعية على بلدات الجنوب، لكنها تركزت في النبطية وسور، حيث أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في دار الزهران والإصيبة، كما نفذت عمليات تفجير ضخمة في دبين وبنت جبيل. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا للجنود والآليات في البيضة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
6: وتأتي هذه التطورات بينما يتواصل الحراك الدبلوماسي بشأن الملف الإيراني وسط تباينات حادة بين طهران وواشنطن. وكالة إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين قوله إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق ما لم يضمن حقوق الأمة، مؤكدا ألا ثقة في وعود العدو وما يهم هو النتائج. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، بالتزامن مع مقترح أمريكي أكثر تشددا وتصاعد الضغوط الأوروبية على الحرس الثوري. في العراق، وغدت اجتماع عقده رئيس الوزراء علي الزيدي مع زعماء الإطار الشيعي، ارتفع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في حسم الملف. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
9: حسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني تحول إلى مركز للسجال السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي والفصائل وإيران والصدر. الصدر والزيدي طلبا من السيستاني إلغاء فتوى الجهاد الكفائي التي سمحت بتأسيس الحشد الشعبي والفصائل وتسليحهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014. الصدر والزيدي وفي رسالة لهما للسيستاني اقترح إصدار فتوى جديدة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما الإطار الشيعي وإيران والحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية فيعارضون جميعا إلغاء فتوى الجهاد الكفائي وإصدار فتوى حصر السلاح بيد الدولة. ووفق رؤية التيار الصدري الذي بدأ عمليا خطة لتسليم سلاح سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية، فإن السيستاني بيده وحده حسم ملف نزع سلاح الفصائل، ويواجه السيستاني ضغوطا شديدة من إيران والإطار الشيعي والفصائل والحشد الشعبي لمنع التدخل في ملف نزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
6: يتواصل التصعيد بين موسكو وكييف، إذ أعلنت أوكرانيا تسلم منصة إطلاق صواريخ جديدة من ألمانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية. وفي المقابل قالت روسيا إن مسيرات أوكرانية استهدفت منشآت للطاقة والتصنيع في عدة مناطق، ما أدى إلى أضرار ببنى تحتية مدنية وإصابة 3 أشخاص في بولوغرود وسط قيود على مبيعات الوقود في القرم. فاز حزب العمال المالطي الانتخابات التشريعية مؤمنا بالتالي ولاية رابعة لرئيس الوزراء المنتهية صلاحيته روبرت أبيلا، وذلك بحسب ما بين فرز أولي للأصوات أعلن اليوم. رياضيا، توج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلة الترجيح في نهائي اتسم بالحذر والتكافؤ على ملعب بوشكاس إرينا في بودابست ليعزز الفريق الباريسي مكانته بين عمالقة القارة المعاصرين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

صرح الوزير في الأمن القومي إثمار بن غفير إلى تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض بسبب إطلاق مسيرات حزب الله باتجاه إسرائيل. ماذا عن المسودة الجديدة اللي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو أمي أستراليا.

0: متابعه فترتنا عبر 1638 AM 2 AM أستراليا. غاندي بيقول: من ظن انه تعلم فقد بدا جهله، والدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. معه حق غاندي. معك.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 98972222 خلف الKFC.
1: Get the news first from 2ME.
0: أهلا معكم من جديد عبر أثير 2ME أستراليا. من جديد بحييكم متابعين بعد هذا الفاصل.
1: The greatest music of our time starts now.

0: عبر 2 أستراليا 16 AM مكملين فترتنا برفقتكم ما تروحوا محل. إذا اختلفنا مع بعض ما بيعني أنه لازم نكره بعض. وجهة النظر نختلف بوجهات النظر إيه؟ الاختلاف مطلوب بس الخلاف أكيد لا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: ABC News Update. 2ME Australia.
5: ABC News.
6: Hello, David Rollins looking at some of the latest news from Australia and around the world. The Bureau of Meteorology is warning that destructive winds across the south of WA won't ease until tomorrow. An intense low pressure system is tracking east, bringing destructive winds to the southwest land division. The Weather Bureau is warning people from Launceston to Albany to brace for stronger winds this evening, with gusts tipped to reach up to 130 kilometres per hour. Already the State Emergency Service has recorded more than 100 calls for assistance. Homes have been without power and flooding has forced the closures of some roads in Perth. The Bureau expects the risk of destructive winds and storm surges to shift towards southeastern WA tomorrow before easing on Monday night. Housing Minister Claire O'Neill says that if house prices fall, it won't be the fault of tax changes announced in this month's federal budget. Financial consultancy firm Morgan Stanley's models for the Australian housing market predict a national price decline of 5 to 10% due to Labor's plan to limit negative gearing and the capital gains tax discount to new builds only. Claire O'Neill says that interest rates are a bigger driver of house prices. And Ukraine's military says it's hit a key oil refinery and pumping station in Russia. It says the Saratov refinery, southeast of Moscow, was hit in an overnight strike, causing a large fire at the facility. The Lazarevo pumping station, east of Moscow, was also targeted, although the extent of damage is unknown at this stage. It comes after claims by Russia's nuclear agency that a Ukrainian drone struck the Zaporizhia nuclear power plant in Russian-occupied eastern Ukraine, an allegation that Kyiv denies. ABC News.
7: Australia.
8: Three, two, one. Keep it in your memory.

0: ما تروحوا بعيد، باقيين خلونا نتوقف مع هالمحطة، من بعدها منرجع هون تو ام اي أستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Suspect now heading north along Bishop Street.
7: Roger that.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
9: منتصف النهار في باريس.
10: هجيرة بن عدة،
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إسرائيل ترفع علمها فوق قلعة شقيفة الأثرية الاستراتيجية وتوسع هجومها البري في جنوب لبنان. واشنطن تطرح مقترحا أكثر تشددا على طهران، والأخيرة تتمسك بما وصفته حقوق الأمة. في العراق تصاعد جدل نزع سلاح الفصائل والسيستاني أمام اختبار الحسم. أوكرانيا تتسلم منصة صواريخ ألمانية، وروسيا تتهم كييف باستهداف منشآت الطاقة. حزب العمال في مالطا يفوز بالانتخابات التشريعية للمرة الرابعة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. يتواصل والتصعيد في جنوب لبنان مع إعلان إسرائيل سيطرتها على قلعة شقيفة الاستراتيجية ورفع علمها فوقها، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بقاء القوات في الموقع ضمن ما تصفه تل أبيب بالمنطقة الأمنية. كما وسعت إسرائيل عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء جديدة. في المقابل اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بانتهاج سياسة الأرض المحروقة، ويواصل فيما يواصل حزب الله هجماته الصاروخية والمسيرة. فالنتينا سمعان.
12: بعد أيام من الاشتباكات والغطاء الناري المكثف برا وجوا على محيط قلعة شقيف في أرنون،
7: سيطر الجيش الإسرائيلي على القلعة المعروفة أيضاً باسم بوفور، والتي تقع على ارتفاع 700 متر وتطل على نهر الليطاني والنبطية وسهل مرجايون، كما على الجليل الأعلى، وتعتبر من أبرز القلاع التاريخية في لبنان. هذا التطور البري تزامن مع استمرار الانذارات والغارات والقصف المدفعي، إذ أنذر الجيش الإسرائيلي جميع سكان جنوب الزهراني بالانتقال إلى شماله، وسكان برج الشمالي، البرغلية، الخرايب المروانية وغيرها بالإخلاء الفوري عبر اتصالات وردت إلى مراكز الدفاع المدني، وتواصلت الضربات الجوية والمدفعية على بلدات الجنوب، لكنها تركزت في النبطية وسور، حيث أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في دار الزهراني والإصيبة، كما نفذت عمليات تفجير ضخمة في دبين وبنت جبيل. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا للجنود والآليات في البيضة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
12: وتأتي هذه التطورات بينما يتواصل الحراك الدبلوماسي بشأن الملف الإيراني وسط تباينات حادة بين طهران وواشنطن. وكالة إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين قوله إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق ما لم يضمن حقوق الأمة، مؤكدا ألا ثقة في وعود العدو، وما يهم هو النتائج. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، بالتزامن مع مقترح أمريكي أكثر تشددا وتصاعد الضغوط الأوروبية على الحرس الثوري. في العراق، وغدت اجتماع عقده رئيس الوزراء علي الزيدي مع زعماء الإطار الشيعي، ارتفع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في حسم الملف. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
13: حسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني تحول إلى مركز للسجال السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي والفصائل وإيران والصدر. الصدر والزيدي طلبا من السيستاني إلغاء فتوى الجهاد الكفائي التي سمحت بتأسيس الحشد الشعبي والفصائل وتسليحهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014. الصدر والزيدي وفي رسالة لهما للسيستاني اقترحا إصدار فتوى جديدة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما الإطار الشيعي وإيران والحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية فيعارضون جميعا إلغاء فتوى الجهاد الكفائي وإصدار فتوى حصر السلاح بيد الدولة. ووفق رؤية التيار الصدري الذي بدأ عمليا خطة لتسليم سلاح سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية، فإن السيستاني بيده وحده حسم ملف نزع سلاح الفصائل، ويواجه السيستاني ضغوطا شديدة من إيران والإطار الشيعي والفصائل والحشد الشعبي لمنع التدخل في ملف نزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
12: يتواصل التصعيد بين موسكو وكييف، إذ أعلنت أوكرانيا تسلم منصة إطلاق صواريخ جديدة من ألمانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية. وفي المقابل قالت روسيا إن مسيرات أوكرانية استهدفت منشآت للطاقة والتصنيع في عدة مناطق، ما أدى إلى أضرار ببنى تحتية مدنية وإصابة 3 أشخاص في بولوغرود وسط قيود على مبيعات الوقود في القرم. فاز حزب العمال المالطي الانتخابات التشريعية مؤمنا بالتالي ولاية رابعة لرئيس الوزراء المنتهية صلاحيته روبرت أبيلا، وذلك بحسب ما بين فرز أولي للأصوات أعلن اليوم. رياضيا، توج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلة الترجيح في نهائي اتسم بالحذر والتكافؤ على ملعب بوشكاس إرينا في بودابست ليعزز الفريق الباريسي مكانته بين عمالقة القارة المعاصرين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: عبر 1638 AM TME أستراليا. رجعنا لمتابعة الفترة برفقتكم محطاتنا عديدة، ما تروحوا بعيد، خليكن، رح منتابع معكن فقرتنا أو فقرات فترتنا لليوم.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME أستراليا. كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل BTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.

0: صرح الوزير في الأمن القومي إثمار بن غفير إلى تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض بسبب إطلاق مسيرات حزب الله باتجاه إسرائيل. ماذا عن المسودة الجديدة اللي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة 800 أستراليا.

عبرتو أمي بحييكم من جديد بضمن فترتنا اللي بعدها كتير كتير غنية بكتير من المواد. لا يوجد شخص غير مفيد في هذا العالم ما دام يستطيع تخفيف عبء الحياة من على كاهل شخص آخر. تشارلز ديغنز. Australia. New music. 2ME Australia.

0: Breakfast with Claude. Back again from 5 a.m. tomorrow morning on 2ME.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 98972222 خلف الKFC.
0: ABC News Update. 2ME Australia.
6: ABC News.
7: Hello, I'm David Rollins, rounding up some of the latest news. Israel's controversial National Security Minister Itamar Ben-Gvir has called for an area of Lebanon's capital to be completely destroyed. His comments come as Israel continues its ground offensive in southern Lebanon against Iranian-backed Hezbollah. While on a visit to northern Israel, Gvir called for the destruction of Beirut's southern suburbs, which are known as a Hezbollah stronghold. Australian Defence Minister Richard Marles says the US decision to provide 3 second-hand Virginia-class nuclear submarines instead of 2 old ones and 1 new one will save money and make it easier for the Navy to operate. During an AUKUS defence ministers meeting on the sidelines of the Shangri-La dialogue in Singapore, the US committed to delivering 3 Virginia-class submarines from the 2030s, a timeline previously in doubt due to US industrial capacity. Mr. Miles says the decision will take pressure off US shipyards and facilitate operations for Australia's Navy. And further charges have been laid against a man who allegedly set a home alight, sparking a large blaze north of Brisbane. A 36-year-old man was initially charged with 1 count of arson as a domestic violence offence. Police have since charged him with 3 counts of attempted murder as a domestic violence offence and 2 further counts of arson. He's expected to appear in the Brisbane Magistrates Court tomorrow. That brings you up to date with the latest ABC News.
0: Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: 16:38 AM تويمي أستراليا من جديد. بدي أسلم عليكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا داخل الحدود الأسترالية عبر موجتنا الأرضية العاملة أو عبر شبكة الإنترنت. تعلمنا أن الجمال نعمة لكنها تزول، العقل هبة لكنه ينسى، علينا أن نستثمرهم في وقتهم لينفعونا بعد الزوال. 2ME
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: منتصف النهار في باريس.
9: هجيرة بن عبدة.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إسرائيل ترفع علمها فوق قلعة شقيفة الأثرية الاستراتيجية وتوسع هجومها البري في جنوب لبنان. واشنطن تطرح مقترحا أكثر تشددا على طهران، والأخيرة تتمسك بما وصفته حقوق الأمة. في العراق تصاعد جدل نزع سلاح الفصائل والسيستاني أمام اختبار الحسم. أوكرانيا تتسلم منصة صواريخ ألمانية، وروسيا تتهم كييف باستهداف منشآت الطاقة. حزب العمال في مالطا يفوز بالانتخابات التشريعية للمرة الرابعة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع إعلان إسرائيل سيطرتها على قلعة شقيفة الاستراتيجية ورفع علمها فوقها، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بقاء القوات في الموقع ضمن ما تصفه تل أبيب بالمنطقة الأمنية. كما وسعت إسرائيل عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء جديدة. في المقابل اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بانتهاج سياسة الأرض المحروقة، ويواصل فيما يواصل حزب الله هجمات
10: قدراته الصاروخية والمسيرة. فالنتينا سمعان.
11: بعد أيام من الاشتباكات والغطاء الناري المكثف برا وجوا على محيط قلعة شقيف في أرنون، سيطر الجيش الإسرائيلي على القلعة المعروفة أيضا باسم بوفور، والتي تقع على ارتفاع 700 متر وتطل على نهر الليطان والنبطي وسهل مرجعيون، كما على الجليل الأعلى، وتعتبر من أبرز القلاع التاريخية في لبنان. هذا التطور البري تزامن مع استمرار الانذارات والغارات والقصف المدفعي، إذ أنذر الجيش الإسرائيلي جميع سكان جنوب الزهراني بالانتقال إلى شماله، وسكان برج الشمالي، البرغلية، الخرايب المروانية وغيرها بالإخلاء الفوري عبر اتصالات وردت إلى مراكز الدفاع المدني، وتواصلت الضربات الجوية والمدفعية على بلدات الجنوب، لكنها تركزت في النبطي وسور، حيث أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في دار الزهران والإصيبة، كما نفذت عمليات تفجير ضخمة في دبين وبنت جبيل. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا للجنود والآليات في البيضة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
10: وتأتي هذه التطورات بينما يتواصل الحراك الدبلوماسي بشأن الملف الإيراني وسط تباينات حادة بين طهران وواشنطن. وكالة إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين قوله إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق ما لم يضمن حقوق الأمة، مؤكدا ألا ثقة في وعود العدو وما يهم هو النتائج. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، بالتزامن مع مقترح أمريكي أكثر تشددا وتصاعد الضغوط الأوروبية على الحرس الثوري. في العراق، وغدا اجتماع عقده رئيس الوزراء علي الزيدي مع زعماء الإطار الشيعي، ارتفع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في حسم الملف. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
12: حسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المرجع الدين الشيعي الأعلى علي السيستاني تحول إلى مركز للسجال السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحج الشعبي والفصائل وإيران والصدر. الصدر والزيدي طلبا من السيستاني إلغاء فتوى الجهاد الكفائي التي سمحت بتأسيس الحج الشعبي والفصائل وتسليحهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014. الصدر والزيدي وفي رسالة لهما للسيستاني اقترح إصدار فتوى جديدة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما الإطار الشيعي وإيران والحج الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية فيعارضون جميعا إلغاء فتوى الجهاد الكفائي وإصدار فتوى حصر السلاح بيد الدولة. ووفق رؤية التيار الصدري الذي بدأ عمليا خطة لتسليم سلاح سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية، فإن السيستاني بيده وحده حسم ملف نزع سلاح الفصائل، ويواجه السيستاني ضغوطا شديدة من إيران والإطار الشيعي والفصائل والحج الشعبي لمنع التدخل في ملف نزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
10: يتواصل التصعيد بين موسكو وكييف، إذ أعلنت أوكرانيا تسلم منصة إطلاق صواريخ جديدة من ألمانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية. وفي المقابل قالت روسيا إن مسيرات أوكرانية استهدفت منشآت للطاقة والتصنيع في عدة مناطق، ما أدى إلى أضرار ببنى تحتية مدنية وإصابة 3 أشخاص في بولوغرود وسط قيود على مبيعات الوقود في القرم. فاز حزب العمال المالطي الانتخابات التشريعية مؤمنا بالتالي ولاية رابعة لرئيس الوزراء المنتهية صلاحيته روبرت أبيلا، وذلك بحسب ما بين فرز أولي للأصوات أعلن اليوم. رياضيا، توج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلة الترجيح في نهائي اتسم بالحذر والتكافؤ على ملعب بوشكاس إرينا في بودابست ليعزز الفريق الباريسي مكانته بين عمالقة القارة المعاصرين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: دائما بدنا نطلب من الرب القدير هو يعطينا القدرة لنقدر نكمل، لنقدر نقوم بواجباتنا على أكمل ما يرام بهالوقت وبكل وقت.

بكل محبة منحييكم عبر أثير تو ام اي أستراليا 1638 ام. فترتنا مليانة بالمحطات والمنوعات الغنائية على أمل أن تنال إعجابكم.

عبر تيمي أستراليا 1638 AM أكيد مكملين. ما بعرف حدا عم بيقلي في حكم وفي معتقدات تبقى ما بتتغير. ايه مبادئنا ما المفروض تتغير بحسب الظروف والناس، اكيد المبدأ يبقى واحد، ما هيك؟

فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

6:30 AM توامي أستراليا، بنرجع لعندكم بعد شوي، ما تبعدوا ما تروحوا بعيد، استراحة صغيرة من بعدها أكيد بنرجع نكمل فقرات هذه الفترة. Direct from the 2ME archives.

0: إذا حابب تعرف اللي قبالك عم يكذب حاول أنك ما تلفن، حط عينك بعينه، لغة العيون ما بتعرف الكذب. عبر أثير تويمية أستراليا، خليكن رجعين.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
3: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة الثانية من الام تي في، اهلا بكم مشاهدينا واليكم ابرز العناوين. قلعة شقيف بأيدي الجيش الإسرائيلي مرة جديدة، وإنذارات بإخلاء كل البلدات جنوب الزهراني. انتخابات لمستشاري الفرنسيين في الخارج والمندوبين القنصليين، والقنصل في بيروت يعلن النتائج غدا. أكسيوس: ترامب طلب تعديلات على الاتفاق الإطاري مع طهران، وخطوط حمر في نقل اليورانيوم وفتح مضيق هرمز. ام تي في تتوسع اعلاميا وتضم اذاعه ام اف ام تحت جناحها على الموجه 101.5 اف ام وعبر البث الرقمي بالصوت والصوره. الوقائع الميدانيه في الجنوب تعاكس المواجهات الكلاميه على منصات التواصل. فالقصف الاسرائيلي برا وجوا تحول استراتيجيا اليوم مع سقوط قلعة الشقيف بأيدي لواء جولاني مرة جديدة، ورفع العلم الإسرائيلي مع علم لواء جولاني أيضا فوق أبراجها بلا أي مواجهة، وهذا معناه باللغة العسكرية السيطرة على المحيط الجنوبي من النبطية إلى مجرى الليطاني. في المقابل هناك بضعة صواريخ كاتيوشا يطلقها حزب الله باتجاه الداخل الإسرائيلي تسقطها القبة الحديدية أو تسقط من تلقائها فوق بلدات حدودية وترهب أهاليها الصامدين فيها. في السياسة، الوفد اللبناني للتفاوض بات جاهزا للقاءات واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء بعد اجتماعات على المستوى العسكري في البنتاغون وصفت بالإيجابية في ظل متابعة حثيثة بكل التفاصيل من رئيسي الجمهورية والحكومة. البداية من المستجدات الميدانية والاستراتيجية في الجنوب وتوسيع الانذارات الإسرائيلية بإخلاء البلدات جنوب نهر الزهراني. التفاصيل من الاستوديو مباشرة مع الزميل صبحي إبلاوي. صبحي أهلا بك. إذن ماذا في آخر التطورات ونسية مع التطور الاستراتيجي الذي حصل في قلعة شقيف؟
1: رامي، سنتابع سويا بعد لحظات يعني التطورات المتسارعة الميدانية في جنوبي لبنان، خاصة في الأيام الثلاث الماضية، وطبعا وصول الجيش الإسرائيلي إلى الشقيف يعني أصبح على بعد 4 إلى 5 دقائق فقط من مدينة النبطية، خامس المدن اللبنانية.
0: تفضل.
1: فإذا 967 يوما مرت على بداية هذه الحرب، 91 يوما مرت على هذه الجولة الأطول والأعنف على كافة الصعد بين إسرائيل وحزب الله. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية في الساعات الماضية. على هذه الخارطة أصبح واضحا أن الجيش الإسرائيلي يركز على هذه المنطقة تحديدا، هذه المنطقة حيث هذه النقاط البنفسجية هي بكل تأكيد الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة. أما ما حصل في الساعات الأخيرة والذي اعتبر تطورا استراتيجيا تحدث عنه من بعد الوقت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال أنه طلب من الجيش توسعة العملية العسكرية. اللون هذا وهو اللون البنفسجي، هذا يعني أراضٍ لبنانية احتلتها إسرائيل. هنا في هذه النقطة تحديدا هي قلعة الشقيف، وبالتالي توسعت إسرائيل. قلعة الشقيف تبعد عن الحدود الشمالية لإسرائيل حوالي 22 كيلومتر، وبالتالي هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي تخطى عشرات البلدات اللبنانية. وبحسب معلومات خاصة، بنى الجيش الإسرائيلي 5 جسور بين ضفة جنوب الليطاني وشمال الليطاني كي يصل إلى مناطق مثل يحمر وإضافة إلى زوتر وأرنون، حتى أن بعض البلدات هنا مثل بلدة الغندورية الواقعة في هذه البقعة تحديدا شهدت أمس عدة اشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي أصبح متواجد أيضا في هذه البلدة. أما إذا ما عدنا إلى منطقة شمال الليطاني، هذه المنطقة تحديدا طلب الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت من كل البلدات التوجه نحو شمال الزهراني. هذا يعني أن أكثر من 800,000 شخص أصبحوا بعداد المهجرين وليس فقط النازحين. الجيش الإسرائيلي اتصل هاتفيا بعدد من رؤساء البلديات يطلب منهم الإخلاء. أنتقل إلى الفيديوهات التي وزعت صباح هذا اليوم، وخاصة أن الجيش الإسرائيلي تعمد تسريب مثل هذا الفيديو للواء جولاني يرفع للأسف العلم الإسرائيلي على قلعة الشقيف. أما هذه اللقطات فهي خاصة بالان تي في لقلعة الشقيف، ويتواجد في برج من أبراج هذه القلعة التاريخية علم إسرائيلي وعلم لواء جولاني بعد 26 عام على تحرير هذه القلعة. وطبعا هنا أيضا لقطات وزعها الجيش الإسرائيلي. هذه هي الجسور التي تحدثت عنها منذ بعد الوقت، جسور يعني تكون جسور عسكرية يعني تستخدم لعبور الدبابات الإسرائيلية وخاصة دبابات المركافة المخصصة لهكذا عمليات، علما أن حزب الله أيضا يقول في بيانات عدة أنه يستهدف هذه الدبابات. الجيش الإسرائيلي طبعا عندما عبر نهر الليطاني أصبح بخط الإمداد الذي كان يصل البقاع الغربي بجنوب لبنان، وهذه اللقطات وزعها الجيش الإسرائيلي أيضا، وطبعا هناك عدة لقطات أخرى. ولكن أنتقل أيضا إلى الفيديوهات التي وزعت عن الغارات الإسرائيلية في الساعات الماضية. هذه واحدة من الغارات في منطقة الإزريرية، ولكن ما وزع أيضا أمس بشكل متعمد من قبل الجيش الإسرائيلي، هذه عيت الشعب، هذه المنطقة التي تعد من معاقل حزب الله الأساسية، كانت في بداية حرب الإسناد منذ 3 سنوات نقطة رئيسية لكل العمليات التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، إضافة إلى عمليات كبرى حصلت هنا من قبل حزب الله باتجاه الشمال الإسرائيلي. أما اليوم يبدو أن الجيش الإسرائيلي مسح هذه البلدة بشكل كامل كليا، لم يعد هناك أي مظاهر من مظاهر العمران والحياة في بلدة عيتا الشعب، بل سويت بالأرض بشكل كامل. وهنا نلاحظ كيف أن الجيش الإسرائيلي يتعمد تصوير الطريق باتجاه عين إبل ودبل، هذه المناطق الحدودية. طبعا حتى هذه اللحظة الغارات الإسرائيلية بوتيرة مرتفعة مستمرة. حزب الله منذ بعض الوقت قال أنه استهدف منطقة الكريوت في شمال حيفا للمرة الأولى منذ حوالي الشهر ونصف الشهر. رامي،
0: إذن صبح تطورات مؤسفة، شكرا لك على هذه الإيضاحات. بعد ربع قرن على الانسحاب الإسرائيلي منها، قوات جولاني تعود للسيطرة على قلعة شقيف رمزا للحرب المتواصلة في جنوب لبنان. التفاصيل مع يارا الهندي.
2: هكذا عاد الجيش الإسرائيلي للتمركز في قلعة شقيف أو ما يعرف بقلعة بوفار بعد 26 عاما على انسحابه منها. القلعة الأثرية ترتفع فوق مجرى نهر الليطاني وتشرف على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل. هي ليست مجرد معلم أثري يعود إلى الحقبة الصليبية، بل واحدة من أكثر النقاط العسكرية حساسية واستراتيجية في تاريخ الصراع على جنوب لبنان، فما أهمية سقوطها بأيدي الجيش الإسرائيلي؟
3: بالواقع هي نقطة عسكرية مهمة جدا، تشرف على وادي الليطاني، وادي الليطاني يعني مثل واحد واقف على جرف. ثانيا تؤمن مراقبة بصرية واسعة لجميع محيطة، والأهم تؤمن مراقبة للحركة بين إقليم التفاح وبين البقاع الغربي. قلعة أرنون هي نقطة مرحلة وليست هي هدفا بحد ذاتها. النقطة المرحلة يلاقيها تلة علي الطاهر أو مرتفع أو بقعة علي الطاهر، النقاط تاريخية تقليدية كانوا مع الإسرائيل اثنينهم والنقطتين بيساندوا بعضا.
2: وصول الجيش الإسرائيلي إلى شقيف يعني التقدم عمقا، فماذا بعد؟
3: قلعة أرنون، علي الطاهر، النبطية، إقليم التفاح، جزين، ولما بيوصل على جزين الإسرائيلي بيكون أمن اقتطاع الجنوب اللبناني وأمن السيطرة على الجنوب اللبناني، كونه من جزين يسيطر على شرق صيدا وشرق صيدا الساحل الصيداوي. لكن ما يشغل البال أكثر أيضا من هذا الأمر أن الإسرائيلي لا يستطيع وليس في مصلحتها البقاء في الأرض اللبنانية. قاسم المشترك بين احتلال جميع هذه المناطق هو وصولها إلى البقاع الغربي.
2: هنا في قلعة الشقيف عام 1982 خاض الجيش الإسرائيلي واحدة من أعنف معارك اجتياح لبنان، وكانت القلعة تحت سيطرة مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية. المعركة تحولت يومها إلى رمز عسكري داخل إسرائيل بعدما قتل عدد من أبرز ضباط وجنود لواء جولاني خلال اقتحام الموقع المحصن. وبعد إنشاء الشريط الحدودي أصبحت قلعة شقيف موقعا عسكريا إسرائيليا متقدما تحت هجمات متواصلة من حزب الله. وفي ليلة 23 و24 من أيار عام 2000 انسحبت القوات الإسرائيلية من القلعة سرا، واليوم يعود الجيش الإسرائيلي إلى النقطة نفسها، إلى القلعة نفسها، بعد أكثر من ربع قرن.
0: في سياق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله لن يمتلك قريبا القدرة على تهديد شمال إسرائيل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 700 عنصر من الحزب خلال الشهر الماضي وفق تعبيره. وأضاف نتنياهو أن إعادة الأمن بشكل كامل إلى سكان الشمال ستستغرق مزيدا من الوقت، لكنه شدد على أن حكومته ستعمل على تحقيق ذلك كما فعلت مع سكان الجنوب. كما أشار إلى أنه وجه بتعميق تمركز الجيش الإسرائيلي في معاقل حزب الله شمال نهر الليطاني، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية الهادفة إلى إضعاف قدرات الحزب وتعزيز الأمن على الجبهة الشمالية بحسب قوله. في الجنوب أيضا، الشهر المريمي أسدل ستاره على بلدة القليعة على وقع الصلوات المرفوعة من أجل السلام والأمان، في مشهد اختصر حكاية بلدة لا تزال تؤمن بأن الرجاء أقوى من الحرب.
4: هذه القليعة الصامدة في أقاصي الجنوب، هنا لم تحجب انفجارات القذائف أصوات الصلاة ولم تنجح التهديدات الأمنية في إطفاء شعلة الرجاء. هو ذا ختام الشهر المريمي، حيث اجتمع أبناء البلدة في ساحة كنيسة القديس جورجوس المارونية، فتوحدت قلوب الصامدين بالصلوات في أمسية إيمانية حملت رسالة ثبات وأمل. الاحتفال الذي شارك فيه رئيس البلدية حنا ظاهر وخادم الرعية الخوري أنطونيو سعيد شكل محطة روحية جامعة ترجمت تمسك أبناء القليعة بإيمانهم وأرضهم رغم الظروف الصعبة التي تلقي بثقلها على المنطقة. وفي وقت لا تزال تداعيات التصعيد الأمني ترخي بظلالها على القرى الجنوبية، اختار أبناء القليعة أن يواجهوا القلق بالصلاة والخوف بالإيمان، مؤكدين أن جذورهم أعمق من كل التهديدات وأن ارتباطهم بأرضهم أقوى من كل محاولات الترهيب.
0: وفي ختام الشهر المريمي قداديس وصلوات في حريسة، نتابع الأجواء مباشرة من هناك مع الزميلة زينة بسيل شمعون. زينة، إذا تكتسب الصلوات في هذا الظرف ربما أبعادا أعمق وأهم في هذا الظرف الصعب، كيف يبدو المشهد لديك؟
5: صحيح رامي، يعني بختام الشهر المريمي، هذا الشهر الذي تكرس الكنيسة الكاثوليكية بالعالم لمباركة السيدة العذراء ولتكريمها من خلال طبعا تلاوة المسبحة الوردية يوميا، وعادة نرى يعني مسيرات الصلوات وتطواف للسيدة العذراء بشوارع المدن الكبيرة وبلبنان كمان خصوصا لتكريم والدة الله. مزار سيدة لبنان، هذا المزار الذي تم تدشينه سنة 1908، هو يعتبر من أبرز يعني مواقع الحج بالشرق الأوسط، ويقصد ملايين المؤمنين من كافة الطوائف وحتى الجنسيات. هذا العام يعني حسب القيمين على هذا المزار قيل لنا أنه شهد على نسبة كتير مرتفعة وعدد كتير كبير من المؤمنين زاروا هذا المزار، يعني لم يشهد هذا المزار هيك عجقة من سنوات يعني كتير قليلة، والسبب يعود إلى عدة أمور. طبعا مثل ما أنت قلت رامي أنه الحروب يعني عادة تعيد الأشخاص إلى الإيمان ويعودون إلى الصلوات، لي يعني طبعا لا، وخصوصا ما يحصل بلبنان، الكل يصلي على نية لبنان أنه يخلص هذه الحرب يلي عم بيعيشها على أراضي. ثانيا طبعا يعني الظروف الاقتصادية منعت الكثير من اللبنانيين من السفر، عادة اللي هن بيسافروا إلى كمان مراكز ومواقع حج بأوروبا وبدول أخرى للسيدة العذراء، خلت أنه أكثر يكونوا بلبنان ويزوروا مراكز عدة لمزارات للسيدة العذراء بلبنان كله وليس فقط بحريسة، وأيضا طبعا كمان وضع المطار الخوف من المغادرة وعدم الرجوع. هذه هي يعني التفسيرات اللي إجت لأنه فعلا

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار تارسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

الصبر لا علم من صوبة ولا أخبار بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

0: 2ME Australia.
1: The original 2ME.
2: Begin transmitting.
0: Locked,
1: loaded, and ready to fire.
0: This is your 2ME Australia.
1: Ready to fire.
3: Summer is 2ME.
4: Suspect now heading north along Bishop Street.
5: Roger that.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

Australia. 2ME Australia.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجانا للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Suffolk now heading north along Bishop Street.
9: Roger that.
10: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
11: TME Australia News.
12: الرابع مساء في باريس.
13: هجيرة بن عدة،
12: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إسرائيل تحكم سيطرتها على قلعة شقيفة تاريخية، وفرنسا تلجأ إلى مجلس الأمن لاحتواء التصعيد في لبنان وتندد بتوسع العمليات الإسرائيلية. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق، وسجال سياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني لحسم الملف. دواء تجريبي يحقق اختراقا واعدا في علاج سرطان البنكرياس ويخفض خطر الوفاة بنسبة 60%.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيفة التاريخية والتلال الاستراتيجية المحيطة بها ورفع العلم الإسرائيلي فوق الموقع. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها تحول حاسم في الهجوم على لبنان، فيما أكد وزير الدفاع بقاء القوات داخل ما تسميه تل أبيب الحزام الأمني. كما وسعت إسرائيل عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء جديدة. ما هي أهم الأهمية الاستراتيجية لقلعة شقيف، وهل السيطرة الإسرائيلية تغير في مسار المعركة؟ مع حزب الله الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معروني متحدثا إلى ميسى إسماعيل.
9: لا شك أنها يعني قلعة في موقع استراتيجي مشرف يعني عمليا، بالتالي من يسيطر على القلعة يسيطر بالنظر وبالنار يعني على منطقة واسعة باتجاه الشرق وباتجاه يعني الشمال الغربي، أقصد النبطية ومحور النبطية بشكل أساسي. لكن الأمور يعني حتى اللحظة لا تقاس يعني بالطريقة الكلاسيكية التقليدية، لأنه ما يجري وما يحصل عمليا هو حرب مختلفة تماما يعني. لكن يضعه ضمن مرحلة الاستنزاف ربطا بطبيعة الأنماط التي يستخدمها حزب الله وربطا بالأسلحة المستخدمة الآن. يعني المفاجأة العملياتية التي أصبحت سائدة على مستوى الميدان هي مسيرات الاستيجي، يعني هذه المسيرات التي تضرب بتقديري، وهذا تحليل عسكري طبعا وليس رغبات شخصية، أصل العقيدة الإسرائيلية القائمة على الحركة والنار السريعين.
12: الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. فرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن معتبرة أن التقدم الإسرائيلي يتعارض مع وقف إطلاق النار والقانون الدولي، بينما يواصل حزب الله هجماته الصاروخية والمسيرة. من جهة أخرى، أدت غارة إسرائيلية على محيط مستشفى في مدينة سور إلى إصابة 13 شخصا من طقمه بجروح، وتسببت بأضرار كبيرة فيها. تأتي هذه التطورات بينما يتواصل الحراك الدبلوماسي بشأن الملف الإيراني، بعدما كشفت تقارير أمريكية عن مقترح جديد وأكثر تشددا أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران لإنهاء الحرب. وفي المقابل، أكد رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. يأتي ذلك رغم حديث ترامب عن تعهد إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. ميدانيا، أفاد إعلام رسمي إيراني بأن الحرس الثوري يستهدف مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق. وغدا اجتماع عقده رئيس الوزراء علي الزيدي مع زعماء الإطار الشيعي، ارتفع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في حسم الملف. من بغداد، باسل محمد.
14: حسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني تحول إلى مركز للسجال السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحج الشعبي والفصائل وإيران والصدر. الصدر والزيدي طلبا من السيستاني إلغاء فتوى الجهاد الكفائي التي سمحت بتأسيس الحج الشعبي والفصائل وتسليحهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014. الصدر والزيدي وفي رسالة لهما للسيستاني اقترحا إصدار فتوى جديدة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما الإطار الشيعي وإيران والحج الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية فيعارضون جميعا إلغاء فتوى الجهاد الكفائي وإصدار فتوى حصر السلاح بيد الدولة. ووفق رؤية التيار الصدري الذي بدأ عمليا خطة لتسليم سلاح سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية، فإن السيستاني بيده وحده حسم ملف نزع سلاح الفصائل. ويواجه السيستاني ضغوطا شديدة من إيران والإطار الشيعي والفصائل والحج الشعبي لمنع التدخل في ملف نزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
12: أظهرت نتائج دراسة جديدة أن دواء تجريبيا لعلاج سرطان البنكرياس خفض خطر الوفاة بنسبة 60% مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي، وضعف تقريبا متوسط البقاء على قيد الحياة لدى المرضى المصابين بمراحل متقدمة من المرض. ووصف باحثون النتائج بأنها تطور غير مسبوق قد يغير مستقبل علاج أحد أكثر أنواع السرطان فتكا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
15: دائما بحياتنا اليومية أصدقاء المستمعين منبعد عن كل شيء ممكن يزعجنا ويعطينا الطاقة السلبية، لأنه نحن دائما بحاجة بحياتنا اليومية لطاقة إيجابية لنكون قوية ونقدر نكمل، ويعني نكون قوية أيضا على الصعاب اللي بتمر معنا بحياتنا اليومية. الله يحميكم جميعا ويحمينا.

مزاجي بسيط، لا أحب أن أتصنع أي شعور، أحب العفوية بكل شيء وأكره المجاملات. لا أؤمن بثقافة الانتقام، لكني أؤمن بمبدأ كما تدين تدان. فعلا فعلا مقولة جميلة جدا. أهلا وسهلا فيكم دايما عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا. 2ME أستراليا.

0: Only the hits.
1: Just the hits.
2: Just hits.
0: Only the hits.
1: All the hits.
0: All the time. 2ME playing just hits.
3: Just hits. أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au

2ME Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: تستمعون إلى إذاعة TME 1638 AM هنا TME أستراليا.
1: بيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه، يعني أنتوا ولا ممكن تطلبوا من إنسان أنه يحبكن لأنكن مجرد أنتوا بتحبوه، لأنه الإنسان اللي ما عنده حب كيف يحب كل الناس؟ ما في حب حدا إذا هو ما حب حاله وما عنده حب، ما بيحب حدا. مشان هيك بتلاقوا في فرق كتير كبير بين الناس، ناس وجوها بتريح وناس وجوها أبدا ما بتريح، وبتقول يا رب دخيلك كتير ضايقنا بوجودهم. هيدي ما خاصة للكيمستري ولا شي تاني، هيدي بخاصة بالسلام الداخلي اللي بيبقى عنده للإنسان إذا كان مرتاح. لأنه في كتير ناس بتتعرض لاضطهاد، بتتعرض لإزعاج كبير، بتتعرض لناس عم بتحاربها كتير، ولكن بيسامحوا وبيمرقوا وبتضل البسمة على وجوههم. أكيد فرق كتير كبير بين الناس، وبهالأيام صارت الناس كلها معروفة من ورا شو؟ من ورا الوجه والسمايل والقبول، وهيدا الشيء بينعكس على الناس وبتصير الناس بتحبهم أكثر. معكم ندى فريد من ورا ميكرو راديو تؤمي أستراليا 1638 AM.
2: هل تركيب الوجه بيعمل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
8: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
9: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: TME Australia News.
12: الرابعة مساء في باريس.
13: هجيرة بن عبدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إسرائيل تحكم سيطرتها على قلعة شقيفة تاريخية، وفرنسا تلجأ إلى مجلس الأمن لاحتواء التصعيد في لبنان وتندد بتوسع العمليات الإسرائيلية. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق، وسجال سياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني لحسم الملف. دواء تجريبي يحقق اختراقا واعدا في علاج سرطان البنكرياس ويخفض خطر الوفاة بنسبة 60%.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم. يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيفة التاريخية والتلال الاستراتيجية المحيطة بها ورفع العلم الإسرائيلي فوق الموقع. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها تحول حاسم في الهجوم على لبنان، فيما أكد وزير الدفاع بقاء القوات داخل ما تسميه تل أبيب الحزام الأمني. كما وسعت إسرائيل عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء جديدة. ما هي الأهمية الاستراتيجية لقلعة شقيف، وهل السيطرة الإسرائيلية تغير في مسار المعركة؟ مع حزب الله الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معروني متحدثا إلى ميسى إسماعيل.
15: لا شك أنها يعني قلعة في موقع استراتيجي مشرف يعني عمليا، بالتالي من يسيطر على القلعة يسيطر بالنظر وبالنار يعني على منطقة واسعة باتجاه الشرق وباتجاه يعني الشمال الغربي، أقصد النبطية ومحور النبطية بشكل أساسي. لكن الأمور يعني حتى اللحظة لا تقاس يعني بالطريقة الكلاسيكية التقليدية، لأنه ما يجري وما يحصل عمليا هو حرب مختلفة تماما يعني. لكن يضعه ضمن مرحلة الاستنزاف ربطا بطبيعة الأنماط التي يستخدمها حزب الله وربطا بالأسلحة المستخدمة الآن. يعني المفاجأة العملياتية التي أصبحت سائدة على مستوى الميدان هي مسيرات الاستيجي، يعني هذه المسيرات التي تضرب بتقديري، وهذا تحليل عسكري طبعا وليس رغبات شخصية، أصل العقيدة الإسرائيلية القائمة على الحركة والنار السريعين.
13: الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. فرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن معتبرة أن التقدم الإسرائيلي يتعارض مع وقف إطلاق النار والقانون الدولي، بينما يواصل حزب الله هجماته الصاروخية والمسيرة. من جهة أخرى، أدت غارة إسرائيلية على محيط مستشفى في مدينة سور إلى إصابة 13 شخصا من طاقمه بجروح، وتسببت بأضرار كبيرة فيها. تأتي هذه التطورات بينما يتواصل الحراك الدبلوماسي بشأن الملف الإيراني، بعدما كشفت تقارير أمريكية عن مقترح جديد وأكثر تشددا أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران لإنهاء الحرب. وفي المقابل أكد رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. يأتي ذلك رغم حديث ترامب عن تعهد إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. ميدانيا، أفاد إعلام رسمي إيراني بأن الحرس الثوري يستهدف مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق. وغدا اجتماع عقده رئيس الوزراء علي الزيدي مع زعماء الإطار الشيعي، ارتفع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في حسم الملف. من بغداد، باسل محمد.
16: حسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المرجع الدين الشيعي الأعلى علي السيستاني تحول إلى مركز للسجال السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحج الشعبي والفصائل وإيران والصدر. الصدر والزيدي طلبا من السيستاني إلغاء فتوى الجهاد الكفائي التي سمحت بتأسيس الحج الشعبي والفصائل وتسليحهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014. الصدر والزيدي وفي رسالة لهما للسيستاني اقترحا إصدار فتوى فتوى جديدة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما الإطار الشيعي وإيران والحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية فيعارضون جميعا إلغاء فتوى الجهاد الكفائي وإصدار فتوى حصر السلاح بيد الدولة. ووفق رؤية التيار الصدري الذي بدأ عمليا خطة لتسليم سلاح سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية، فإن السيستاني بيده وحده حسم ملف نزع سلاح الفصائل. ويواجه السيستاني ضغوطا شديدة من إيران والإطار الشيعي والفصائل والحشد الشعبي لمنع التدخل في ملف نزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
13: أظهرت نتائج دراسة جديدة أن دواء تجريبي لعلاج سرطان البنكرياس خفض خطر الوفاة بنسبة 60% مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي، وضعف تقريبا متوسط البقاء على قيد الحياة لدى المرضى المصابين بمراحل متقدمة من المرض. ووصف باحثون النتائج بأنها تطور غير مسبوق قد يغير مستقبل علاج أحد أكثر أنواع السرطان فتكا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

فتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

0: ودائما عبر إذاعة التوامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. ما تتعبوا، ما تجادلوا الناس، وما تضيعوا وقتكم مستمعينا بالشرح. الناس ما بيسمعوا إلا اللي هن بدهم يسمعوا. هيدي على قولة باولو كويلو. تحياتي لكم، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

92.2 الحقد والغير المميتة بتقتل صحبة. أحلى شي بالحياة لما تكون بتتمتع بقلب طيب بيعرف يحب وبيعرف يسامح، لأنه الناس بهالأيام شغلتها وعملتها تأذي فيك، ولكن الإنسان القوي واللي بيعرف هو شو حاله أكيد وطبعا ما بيرد على حدا. الدنيا اللي

0: بيبي ما تنسوا أصدقاء المستمعين خليكن دايماً عبر 2ME أستراليا.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: This is 2ME Australia.
0: تعتبر الثقافة هو النمو التراكمي على المدى الطويل، بمعنى أنه ثقافة ليست علوم أو معارف جاهزة يمكن للمجتمع أن يحصل عليها ويستوعبها، ولكن إنما هي تراكمات عبر مراحل طويلة من الزمن، وبتنتقل من جيل لجيل عبر التنشئة الاجتماعية، وبيكتسب الأطفال خلال مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع. إذاعة 2ME دايما معكم 24/24، خليكن معنا.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط.
1: إذا سقط الاحترام ليس هناك داعي لأي علاقة أن تتم، فلا حب بدون احترام، ولا صداقة بدون احترام، ولا حتى قرابة بلا احترام. تحية لكل المحترمين من كافة المستمعين، خليلي ياكن بحبكن كتير. مترافقة معكن ندى فريد من ورا الميكرو وبس من التوامي.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس.

0: مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم، اذا كنتم تعتقدون ان هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالابلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعه ادوات مجانيه لمكافحه النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland او Fire Ant QLD او اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: الرابع مساء في باريس.
4: هجيرة بن عبدة.
3: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إسرائيل تحكم سيطرتها على قلعة شقيفة تاريخية، وفرنسا تلجأ إلى مجلس الأمن لاحتواء التصعيد في لبنان وتندد بتوسع العمليات الإسرائيلية. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق، وسجال سياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني لحسم الملف. دواء تجريبي يحقق اختراقا واعدا في علاج سرطان البنكرياس ويخفض خطر الوفاة بنسبة 60%.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيفة التاريخية والتلال الاستراتيجية المحيطة بها ورفع العلم الإسرائيلي فوق الموقع. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها تحول حاسم في الهجوم على لبنان، فيما أكد وزير الدفاع بقاء القوات داخل ما تسميه تل أبيب الحزام الأمني. كما وسعت إسرائيل عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء جديدة. ما هي الأهمية الاستراتيجية لقلعة شقيف، وهل السيطرة الإسرائيلية تغير في مسار المعركة؟ مع حزب الله الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معروني متحدثا إلى ميسى إسماعيل.
5: لا شك أنها يعني قلعة في موقع استراتيجي مشرف يعني عمليا، بالتالي من يسيطر على القلعة يسيطر بالنظر وبالنار يعني على منطقة واسعة باتجاه الشرق وباتجاه يعني الشمال الغربي، أقصد النبطية ومحور النبطية بشكل أساسي. لكن الأمور يعني حتى اللحظة لا تقاس يعني بالطريقة الكلاسيكية التقليدية، لأنه ما يجري وما يحصل عمليا هو حرب مختلفة تماما يعني. لكن يضعه ضمن مرحلة الاستنزاف ربطا بطبيعة الأنماط التي يستخدمها حزب الله وربطا بالأسلحة المستخدمة الآن. يعني المفاجأة العملياتية التي أصبحت سائدة على مستوى الميدان هي مسيرات الاس بي في، يعني هذه المسيرات التي تضرب بتقديري، وهذا تحليل عسكري طبعا وليس رغبات شخصية، أصل العقيدة الإسرائيلية القائمة على الحركة والنار السريعين.
3: الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. فرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، معتبرة أن التقدم الإسرائيلي يتعارض مع وقف إطلاق النار والقانون الدولي، بينما يواصل حزب الله هجماته الصاروخية والمسيرة. من جهة أخرى، أدت غارة إسرائيلية على محيط مستشفى في مدينة سور إلى إصابة 13 شخصا من طقمه بجروح، وتسببت بأضرار كبيرة فيها. تأتي هذه التطورات بينما يتواصل الحراك الدبلوماسي بشأن الملف الإيراني، بعدما كشفت تقارير أمريكية عن مقترح جديد وأكثر تشددا أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران لإنهاء الحرب. وفي المقابل أكد رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. يأتي ذلك رغم حديث ترامب عن تعهد إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. ميدانيا أفاد إعلام رسمي إيراني بأن الحرس الثوري يستهدف مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق. وغدا اجتماع عقده رئيس الوزراء علي الزيدي مع زعماء الإطار الشيعي ارتفع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في حسم الملف. من بغداد باسل محمد.
6: حسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني تحول إلى مركز للسجال السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي والفصائل وإيران والصدر. الصدر والزيدي طلبا من السيستاني إلغاء فتوى الجهاد الكفائي التي سمحت بتأسيس الحشد الشعبي والفصائل وتسليحهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014. الصدر والزيدي وفي رسالة لهما للسيستاني اقترحا إصدار فتوى جديدة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما الإطار الشيعي وإيران والحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية فيعارضون جميعا إلغاء فتوى الجهاد الكفائي وإصدار فتوى حصر السلاح بيد الدولة. ووفق رؤية التيار الصدري الذي بدأ عمليا خطة لتسليم سلاح سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية فإن السيستاني بيده وحده حسم ملف نزع سلاح الفصائل. ويواجه السيستاني ضغوطا شديدة من إيران والإطار الشيعي والفصائل والحشد الشعبي لمنع التدخل في ملف نزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
3: أظهرت نتائج دراسة جديدة أن دواء تجريبيا لعلاج سرطان البنكرياس خفض خطر الوفاة بنسبة 60% مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي، وضعف تقريبا متوسط البقاء على قيد الحياة لدى المرضى المصابين بمراحل متقدمة من المرض. ووصف باحثون النتائج بأنها تطور غير مسبوق قد يغير مستقبل علاج أحد أكثر أنواع السرطان فتكا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
7: ودائما عبر 1638 AM توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تحية لكل اللي عم يسمعونا على توامي.com.au من كافة أنحاء العالم، إن كان بأستراليا أو بكل دولنا العربية. ودائما بتوصلنا your messages وكلماتكم الحلوة على الفيسبوك وعلى كل بوست وكل مقابلة بتكون موجودة على توامي أستراليا فيسبوك بيج. عن جد بدنا نشكركم على كل كلماتكم الحلوة واللي دايما هيك بتبعتولنا إياها بطريقة راقية وجميلة جدا، ونحن بدورنا من جرب كمان نلبي كل الأزواق. خلونا نروح لفاصل صغير ونواصل.

Australia. 2ME Australia.

0: مستمرين دايما معكم عبر راديو توأمي أستراليا، وإن شاء الله بتكونوا عم تقضوا أجمل الأوقات وأمتع برفقتنا. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: تحياتي لكل اللي انضموا لنا هلا عبر 1638 AM 2ME أستراليا، ومرافقتكم أكيد ندى فريد من وراء الميكروفون. الإفراط بالعطاء بيعلم الناس استغلالك، الإفراط بالتسامح بيعلم الناس التهاون بحقك، أما الإفراط بالطيبة فبيجعلك تعتاد على الانكسار، والإفراط بالاهتمام بالآخرين بيعلمهم الاتكالية. التوازن بالفضيلة هو ضمان اتزانة، فكم من طباع جميلة انقلبت على أصحابها بالإفراط فيها.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17 100.
4: This is

0: نحن دايما معكم عبر الإيميل arabic@ome.com.au وأيضا عبر 1638 AM دايما وأبدا. وشكرا لكل اللايكس اللي عم يجوا على البيج بفيسبوك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
9: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.com.

0: www.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: الرابعة مساء في باريس.
2: هجيرة بن عدة.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إسرائيل تحكم سيطرتها على قلعة شقيفة تاريخية، وفرنسا تلجأ إلى مجلس الأمن لاحتواء التصعيد في لبنان وتندد بتوسع العمليات الإسرائيلية. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق، وسجال سياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية بدل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني لحسم الملف. دواء تجريبي يحقق اختراقا واعدا في علاج سرطان البنكرياس ويخفض خطر الوفاة بنسبة 60%.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيفة التاريخية والتلال الاستراتيجية المحيطة بها ورفع العلم الإسرائيلي فوق الموقع. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها تحول حاسم في الهجوم على لبنان، فيما أكد وزير الدفاع بقاء القوات داخل ما تسميه تل أبيب الحزام الأمني. كما وسعت إسرائيل عملياتها البرية شمال الليطاني وأصدرت أوامر إخلاء جديدة. ما هي الأهمية الاستراتيجية لقلعة شقيف، وهل السيطرة الإسرائيلية تغير في مسار المعركة؟ مع حزب الله الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معروني متحدثا إلى ميسى إسماعيل.
3: لا شك أنها يعني قلعة في موقع استراتيجي مشرف يعني عمليا، بالتالي من يسيطر على القلعة يسيطر بالنظر وبالنار يعني على منطقة واسعة باتجاه الشرق وباتجاه يعني الشمال الغربي، أقصد النبطية ومحور النبطية بشكل أساسي. لكن الأمور يعني حتى اللحظة لا تقاس يعني بالطريقة الكلاسيكية التقليدية، لأنه ما يجري وما يحصل عمليا هو حرب مختلفة تماما يعني. لكن يضعه ضمن مرحلة الاستنزاف ربطا بطبيعة الأنماط التي يستخدمها حزب الله وربطا بالأسلحة المستخدمة الآن. يعني المفاجأة العملياتية التي أصبحت سائدة على مستوى الميدان هي مسيرات الاس بي في، يعني هذه المسيرات التي تضرب بتقديري، وهذا تحليل عسكري طبعا وليس رغبات شخصية، أصل العقيدة الإسرائيلية القائمة على الحركة والنار السريعين.
1: الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. فرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، معتبرة أن التقدم الإسرائيلي يتعارض مع وقف إطلاق النار والقانون الدولي، بينما يواصل حزب الله هجماته الصاروخية والمسيرة. من جهة أخرى، أدت غارة إسرائيلية على محيط مستشفى في مدينة سور إلى إصابة 13 شخصا من طقمه بجروح، وتسببت بأضرار كبيرة فيها. تأتي هذه التطورات بينما يتواصل الحراك الدبلوماسي بشأن الملف الإيراني، بعدما كشفت تقارير أمريكية عن مقترح جديد وأكثر تشددا أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران لإنهاء الحرب. وفي المقابل أكد رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. يأتي ذلك رغم حديث ترامب عن تعهد إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. ميدانيا، أفاد إعلام رسمي إيراني بأن الحرس الثوري يستهدف مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق. وغدا اجتماع عقده رئيس الوزراء علي الزيدي مع زعماء الإطار الشيعي، ارتفع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في حسم الملف. من بغداد، باسل محمد.
4: حسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المرجع الديني الشيعي الأعلى على السيستاني تحول إلى مركز للسجال السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي والفصائل وإيران والصدر. الصدر والزيدي طلبا من السيستاني إلغاء فتوى الجهاد الكفائي التي سمحت بتأسيس الحشد الشعبي والفصائل وتسليحهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014. الصدر والزيدي وفي رسالة لهما للسيستاني اقترحا إصدار فتوى جديدة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما الإطار الشيعي وإيران والحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية فيعارضون جميعا إلغاء فتوى الجهاد الكفائي وإصدار فتوى حصر السلاح بيد الدولة. ووفق رؤية التيار الصدري الذي بدأ عمليا خطة لتسليم سلاح سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية، فإن السيستاني بيده وحده حسم ملف نزع سلاح الفصائل. ويواجه السيستاني ضغوطا شديدة من إيران والإطار الشيعي والفصائل والحشد الشعبي لمنع التدخل في ملف نزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
1: أظهرت نتائج دراسة جديدة أن دواء تجريبيا لعلاج سرطان البنكرياس خفض خطر الوفاة بنسبة 60% مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي، وضعف تقريبا متوسط البقاء على قيد الحياة لدى المرضى المصابين بمراحل متقدمة من المرض. ووصف باحثون النتائج بأنها تطور غير مسبوق قد يغير مستقبل علاج أحد أكثر أنواع السرطان فتكا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
5: صاحب القلب الطيب هو نعمة حقيقة إذا كانوا متواجدين حوالينا. هالإنسان هو سريع ومرهف الأحساس، مشاعره رقيقة كتير لأنه قلبه طيب، وبيعتقد أيضا أنه كل من حوله أنه مثله، فمشان هيك بيتفاجأ بطعنات من أقرب الناس له، بيتألم وبيحزن وبيبكي. ولكن أجمل الناس هني صاحبي القلب الطيب. دايما معكم راديو 2ME أستراليا ومتابعين مشوارنا لليوم 24 على 24.

0: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرضى السرطان. مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: انتوا بتقولوا بص شو فرضة بتعملي، انا مش هعمل الا اني ارضيكم. ها تسمعوا ايه بقى؟ ما تونس بيه.

غنائية. الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا بتونس بيه.

تونس.

still.

0: لآخر أخبارنا وكل المقابلات وكل الأغاني الجديدة رح بتشوفوها أكيد وأبدا بس على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا، ونحن بانتظار تعليقاتكم واليور فيدباك أيضا ولكل طلباتكم.
1: نزلت الأب تاعون 2ME وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
5: Hello.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: دو إن إي أستراليا. عايشين معكم.

0: الموسيقى بتعبر عن عواطف الإنسان اللي ما بيقدر يعبر عنها بالكلمات. رح نترككن مع أجمل الأغاني ودايما من إذاعة 2ME أستراليا. خليكن معنا دايما.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: تمام الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
2: وهيبة خداش.
1: هي فترة المساء نستهلها بنشرة مفصلة وفي أبرز العناوين: فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بعد سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف، ونتنياهو يصفها بالتحول الحاسم. 13 جريحا من طاقم مستشفى جراء غارة إسرائيلية على محيطه في مدينة سور. الرئيس الأمريكي يشدد شروط الاتفاق مع طهران، والأخيرة تتمسك بحقوق شعبها وتجدد عدم ثقتها في الولايات المتحدة. أوكرانيا تكثف هجماتها ضد منشآت الطاقة الروسية وتتسلم منصة إطلاق صواريخ الدفاع جوي من ألمانيا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى تفاصيلها، والبداية بالشأن اللبناني. هذا الملف نقلته فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي مجددا وطالبت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي. يأتي هذا بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيفة الاستراتيجية في جنوب لبنان. باريس التي تعترف بحق تل أبيب بحق الدفاع عن نفسها اعتبرت أنه لا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلالها الأكثر اتساعا للأراضي اللبنانية، بما يتنافى مع التزامات إسرائيل في وقف إطلاق النار في لبنان منذ 17 نيسان الماضي، ويناقض أيضا القانون الدولي. والتفاصيل معك منى دويبية.
3: التطور الميداني في جنوب لبنان لم يعد مجرد اشتباك محدود، بل دخل مرحلة جديدة مع إعلان إسرائيل السيطرة على مواقع استراتيجية أبرزها قلعة شقيف، ما يضعه في إطار تصعيد مفتوح أكثر منه عملية موضعية. في هذا السياق يرفع جون نويل باغو وزير الخارجية الفرنسي مستوى الموقف الفرنسي من خلال طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل لم يعد يندرج ضمن الدفاع المشروع، بل يشكل خط فادحا يتعارض مع القانون الدولي ومع التزاماتها وحتى مع مصالحها الأمنية على المدى الطويل. باريس تعتمد هنا مقاربة مزدوجة، من جهة تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومن جهة أخرى رفض واضح لتوسيع العمليات واحتلال أراضي لبنانية، خصوصا في ظل اتفاق وقف إطلاق النار. الأهم في التصريح الفرنسي هو البعد الاستراتيجي، فرغم هذا التصعيد في اللهجة لا تزال فرنسا تتحرك ضمن الإطار الدبلوماسي، الدعوة إلى مجلس الأمن، الدفع نحو وقف إطلاق النار، والبحث في آلية أوسع تشمل الانسحاب الإسرائيلي وفتح ملف سلاح حزب الله ضمن تسوية أشمل.
1: منى، ما نددت به باريس من تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وبالأخص في قلعة شقيف اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله الذي أطلق صواريخ تجاه حيفا. والتفاصيل معك زياد حلبي من القدس.
4: على صفيح ساخن تقف جبهة لبنان، حيث يتسابق الميدان والسياسة نحو لحظة قد تعيد رسم مسار الحرب. حزب الله وسع مدى النيران مطلقا صواريخ تجاه ضواحي حيفا، فيما عمقت إسرائيل هجومها البري شمال نهر الليطاني، حيث قتل جندي إسرائيلي وأصيب 4 آخرون بانفجار مسيرة. لكن في أبرز تطور ميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية بعد عبور قواته الليطاني والتقدم نحو مواقع مرتفعة تعتبر من أهم النقاط المشرفة على جنوبي لبنان. وزير الأمن الإسرائيلي كاتس وصف الخطوة بأنها عودة إلى شقيف بعد 26 عاما من الانسحاب، مؤكدا أن القوات ستبقى هناك وأن حزب الله سيخسر المزيد من المواقع الاستراتيجية. ومع اتساع رقعة المواجهة، فرض الجيش الإسرائيلي قيودا على مستوطنات الشمال، فيما صدقت الحكومة على تمديد استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط. سياسيا تتجه الإنذار إلى جولة مفاوضات إسرائيلية لبنانية جديدة الثلاثاء المقبل بعد المحادثات الأمنية، لكن خلف الكواليس تتصاعد مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من أن تؤدي التفاهمات المتصلة بالملف الإيراني إلى إنهاء الحرب في لبنان بصورة مفاجئة، في وقت تتهم فيه إسرائيل حزب الله برفع وتيرة الهجمات في محاولة للتأثير على مسار التفاوض. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وعلى وقع إعلان إسرائيل توزيع عمليات العسكرية في جنوب لبنان أدت غارة إسرائيلية على محيط مستشفى في مدينة سور أدت إلى إصابة 13 شخصا من طاقمه بجروح وتسببت بأضرار كبيرة فيه. يأتي هذا بعد السيطرة الإسرائيلية على أشقيف. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
5: بعد أيام من الاشتباكات والغطاء الناري المكثف برا وجوا على محيط قلعة شقيف في أرنون، سيطر الجيش الإسرائيلي على القلعة المعروفة أيضا باسم بوفور، والتي تقع على ارتفاع 700 متر وتطل على نهر الليطاني والنبطية وسهل مرجعيون، كما على الجليل الأعلى، وتعتبر من أبرز القلاع التاريخية في لبنان. هذا التطور البري تزامن مع استمرار الانذارات والغارات والقصف المدفعي، إذ أنذر الجيش الإسرائيلي جميع سكان جنوب الزهراني بالانتقال إلى شماله، وسكان برج الشمالي، البرغلية، الخرايب المروانية وغيرها بالإخلاء الفوري عبر اتصالات وردت إلى مراكز الدفاع المدني، وتواصلت الضربات الجوية والمدفعية على بلدات الجنوب، لكنها تركزت في النبطية وسور، حيث أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في دار الزهراني والإصيبة، كما نفذت عمليات تفجير ضخمة في دبين وبنت جبيل. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا للجنود والآليات في البيضة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: توسع إسرائيل لعملياتها العسكرية في لبنان بما يتنافى مع القانون الدولي، يأتي في وقت تتخوف منه تل أبيب من أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل وقف إطلاق النار في لبنان. وفي هذا السياق حذر رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالبا، فحذر من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين، في ظل الحديث عن تجديد واشنطن لشروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم. والتفاصيل من طهران معك علي الباشا.
3: تعود قلعة شقيف التاريخية في جنوب لبنان إلى واجهة الأحداث بعد دخول القوات الإسرائيلية إليها للمرة الثانية في تاريخ هذا الصراع. تاريخياً تقع القلعة فوق منحدر صخري يشرف على نهر الليطاني، ويعود بناؤها الحالي إلى القرن الثاني عشر على يد الصليبيين كحصن عسكري استراتيجي. في نهاية ذلك القرن سيطر عليها صلاح الدين الأيوبي، ثم انتقلت إلى حكم المماليك بقيادة الظاهر بيبرس في القرن الثالث عشر، وشهدت تحصينات إضافية في القرن السابع عشر على يد الأمير فخر الدين المعني. في التاريخ الحديث وتحديدا في ثمانينيات القرن الماضي دارت في القلعة معارك عنيفة أثناء الاجتياح الإسرائيلي، وبقيت القلعة بيد إسرائيل حتى الانسحاب في مطلع الألفية الجديدة، ليعود هذا المعلم الأثري اليوم تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية مجددا وسط استمرار المواجهات.
1: استمعنا لريتا خوري في هذه الورقة عن قلعة شقيف في جنوب لبنان، هذا الحصن العسكري القديم الذي يعود للقرن الثاني عشر. في الملف الإيراني حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني من عدم الوثوق بالولايات المتحدة. يأتي هذا في ظل الحديث عن تجديد واشنطن لشروطها على طهران لإمكانية التفاهم. أبرز التفاصيل في الملف الإيراني معك علي الباشا.
6: بينما يتحدث الرئيس ترامب عن مقترح أمريكي جديد، قال إنه أكثر صرامة تكتفي طهران بالتأكيد على أن عملية تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني ما تزال مستمرة. تصريحات تشير إلى تحركات تسعى إلى إنعاش مذكرة التفاهم التي كان من المفترض التوقيع عليها خلال الأسبوع الماضي، وباتت اليوم تحتضر في ظل تباين المواقف بشكل كبير. التلفزيون الرسمي الإيراني كشف عن وثيقة مسربة لمسودة الاتفاق يقول فيها إن مذكرة التفاهم منحت طهران الصلاحية الكاملة في الإشراف على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وسمحت لها بتقاضي مبالغ مالية مقابل الخدمات الفنية واللوجستية التي تقدمها، ومفترض مفاوضات قطر حصلت من خلالها إيران على ضمانات بالإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة من دون أن تتمكن أمريكا من تجميدها مرة أخرى. حجم التناقضات في السردية الإيرانية عن تلك التي أتت في السردية الأمريكية تشير بوضوح إلى ضرورة ظهور مقترحات جديدة تحول دون انهيار ما تم التوصل إليه بجهود باكستانية. وما تصريحات قائد الحرس الثوري الأسبق ببعيدة محسن رضائي الذي يشغل حاليا منصب مستشار المرشد الأعلى، قال إن التناقض في التصريحات الأمريكية يشير إلى أن ترامب يحضر لخيانة طاولة المفاوضات مرة ثالثة، في إشارة إلى جولتين سابقتين من المفاوضات بين طهران وإدارة الرئيس ترامب وانتهيت بحربين شنتهما أمريكا وإسرائيل ضد إيران. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران اليوم أن القوات البرية التابعة للحرسية الثورية استهدفت مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق. وفي شأن العراقي، وغدات اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع زعماء الإطار الشيعي، ارتفع السجل السياسي حول ملف نزع سلاح الفصائل العراقية في ظل تحركات لتدخل المرجع الديني الشيعية الأعلى علي السيستاني في حسم الملف. والتفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا من بغداد باسل محمد.
7: حسب معلومات تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني تحول إلى مركز للسجال السياسي بين رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي والفصائل وإيران والصدر. الصدر والزيدي طلبا من السيستاني إلغاء فتوى الجهاد الكفائي التي سمحت بتأسيس الحشد الشعبي والفصائل وتسليحهما لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014. الصدر والزيدي وفي رسالة لهما للسيستاني اقترحا إصدار فتوى جديدة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما الإطار الشيعي وإيران والحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية فيعارضون جميعا إلغاء فتوى الجهاد الكفائي وإصدار فتوى حصر السلاح بيد الدولة. ووفق رؤية التيار الصدري الذي بدأ عمليا خطة لتسليم سلاح سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية، فإن السيستاني بيده وحده حسم ملف نزع سلاح الفصائل. ويواجه السيستاني ضغوطا شديدة من إيران والإطار الشيعي والفصائل والحشد الشعبي لمنع التدخل في ملف نزع سلاح الفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: وسيكون هذا الملف محل نقاش فترة المساء في تمامية 5:30 بالتوقيت الفرنسي.
2: مونتي كارلو الدولية في بغداد 87.7 FM.
1: رفضت اليابان اتهامات الصين لها بالعسكرة، وتتهم بكين طوكيو بنشر أسلحة هجومية وزيادة قدراتها العسكرية فيما دافعت الثانية عن السياسة الدفاعية التي تنتهجها الحكومة اليابانية حاليا. والمزيد من التفاصيل معك ريتا خوري.
8: في تطور سياسي بارز، رد وزير الدفاع الياباني بقوة على اتهامات بكين لبلاده بالنزعة العسكرية الجديدة. الوزير وفي كلمة له خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة وصف هذه الإدعاءات بالباطلة، مستنكرا وصمة طوكيو بذلك في وقت تقفز فيه الترسانة النووية الصينية إلى 600 رأس نووي وقذيفات لا تمتلكها طوكيو بحسب معهد سيبري. وفي خطوة تعكس عمق الخلاف الجيوسياسي، غاب وزير الدفاع الصيني عن المنتدى للعام الثاني على التوالي، وتشهد العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا منذ تسريع اليابان تحولها نحو عقيدة عسكرية مبادرة أكثر تحت قيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكاياتشي. على هامش المنتدى، عززت طوكيو تعاونها العسكري مع مانيلا عبر قرار نقل مدمرات وطائرات يابانية إلى الفلبين. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الجيش الصيني تسيير دوريات بحرية وجوية مكثفة قرب شعاب سكاربورو المتنازع عليها لصد ما وصفها بالاستفزازات.
1: في ملف حرب أوكرانيا وروسيا، في عامها الخامس أعلنت كييف في خبر نكده مسؤولون روس شن هجمات بطائرات مسيرة اليوم مستهدفة مستودعا للنفط في جنوب روسيا ومحطة ضخ على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة. وفي خبر تناقلته عدة وسائل إعلامية، تسلمت أوكرانيا منصة لإطلاق صواريخ إطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي وذلك من ألمانيا. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. فرنسا تطالب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بعد سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف، ونتنياهو يصفها بالتحول الحاسم. 13 جريحا من طاقم مستشفى جراء غارة إسرائيلية على محيطه في مدينة سورة. الرئيس الأمريكي يشدد شروط الاتفاق مع طهران، والأخيرة تتمسك بحقوق شعبها وتجدد عدم ثقتها في الولايات المتحدة. سلاح الفصائل العراقية الموالية لإيران بين الخلافة الداخلية والضغوط الأمريكية على بغداد. أوكرانيا تكثف هجماتها ضد منشآت الطاقة الروسية وتتسلم منصة إطلاق صواريخ دفاع جوي من ألمانيا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
9: من صباح سيدني أستراليا منوصل لكم أطيب التحيات الصباحية على 16:38 AM. كمان كل اللي عم بيسوقوا على الطرقات أو كل اللي سلموا أشغيلهم بخلال هالوقت، من لكم يعطيكم ألف عافية ونهار مفعم بالحياة والحيوية والسعادة أكيد والسلام. بتمنى لكل المستمعين الأحباء اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت. أكيد صباحنا اليوم بلش بكتير من الحماس والأخبار السياسية اللي أكيد رح نتبعها تدريجيا لحتى أكيد بنهاية نشوف الموقف السياسي كيف عم تنعكس عليكم من خلال الرأي الحر عبر هواة أمية أستراليا، ومن خلال التوك باك اللي أكيد رح يكون عنا عدة محطات برفقتها ببرنامجنا الصباحي. رأيكم الحر وحرية التعبير اليوم يلي هي شعارنا من خلال راديو أمية أستراليا اللي منبلشها أكيد بالفترة الصباحية مع أبدي الرأي مع انعكاساتها الأخبار والمواقف السياسية اللي عم نتبعها نحن وياكم. ما تترددوا تتصلوا أو تبعتولنا رسالة إلكترونية. أكيد نهار حلو وانطلاقة نهار نشيطة بتمنيها للجميع. خليكم معنا على السماع، استراحة، وأكيد رح نكون نحن وياكم على تمام الساعة مع جولة ومحطة إخبارية. رفقونا وكونوا معنا.

كالعادي ومثل كل ساعة نترافق نحن وياكم مع محطة إخبارية لمتابعة أهم الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم. لحظات قليلة بتنقلها لحتى نكون مع أخبار البي بي سي من لندن. بيسبق موجز إخباري لمتابعة أهم الأخبار المحلية الأسترالية على 1638 AM.

0: السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي.
1: إتصال لأخيب التمرون بلبنان.
0: نتنياهو يأمر الجيش بتوسيع وتعميق العمليات العسكرية شمال نهر الليطاني في لبنان. تقرير خاص من لبنان عن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في خضم نزوح لا ينتهي بسبب الحرب في الجنوب. بيزيشكيان يحذر مما وصفه بحصر إدارة شؤون الدولة فيما وصفه بدائرة ضيقة للغاية. سوريا تعلن حالة طوارئ لمواجهة فيضانات نهر الفرات، وخروج محطات مياه عن الخدمة يفاقم أزمة مياه الشرب في شرق سوريا.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة من بي بي سي. أعلنت إسرائيل سيطرتها على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان ورفعت علمها عليها بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية منذ أيام واتهام لبنان له بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة.
1: استولت القوات الإسرائيلية على جبل استراتيجي تعلوه قلعة بناها الصليبيون في جنوب لبنان في أعمق توغل لها في البلاد منذ أكثر من ربع قرن. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استولى على قلعة شقيف بالقرب من مدينة النبطية والتي يعود تاريخها إلى 900 عام وعلى مرتفعاتها الاستراتيجية في جنوب لبنان بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية على القرى المجاورة، حيث قادت القوات الإسرائيلية معارك ضد عناصر حزب الله، ويمثل هذا الأمر مكسبا كبيرا لإسرائيل. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة شقيف في جنوب لبنان بأنها تمثل تحولا جذريا في الحملة ضد حزب الله في لبنان.
2: أمرت الجيش بتعميق وتوسيع العمليات في لبنان بعد أن تجاوزت قواتنا نهر الليطاني. سيطرنا على المزيد من الأراضي واحتلت قواتنا قلعة الشقيف. هذه مرحلة حاسمة وتحول حاسم في سياساتنا. لقد كسرنا الخوف.
1: وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني، وتزامن ذلك مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان المنطقة الواقعة جنوب نهر الزهراني في لبنان على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، تمهيدا لمزيد من العمليات العسكرية على الرغم من وقف معلن لإطلاق النار في نيسان أبريل.
3: بعد 26 عاما من الانسحاب استعاد مقاتلون الأبطال مرتفعات بوفور مرة أخرى، وسيبقون هناك كجزء من المنطقة الأمنية.
1: رئيس الوزراء اللبناني اتهم إسرائيل باتباع سياسة الأرض المحروقة في جنوب لبنان في الوقت الذي توسع القوات الإسرائيلية توغلها البري، وقال إنها لن توفر الأمن لإسرائيل.
4: أنها بسياسة الأرض المحلوقة والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا، بل إنها تعمق الهوى باع اللبنانيين جميع اللبنانيين وتترك جروحا جديدة وعميقة في ذاكرتهم الجماعية.
1: تركز عملية الجيش الإسرائيلي على بسط السيطرة على مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي مع إضعاف حزب الله وبنيته التحتية على المرتفعات على حد قوله. وتعود قلعة شقيف إلى واجهة الأحداث مع تصاعد التوترات في جنوب لبنان، مؤكدة استمرار أهميتها الاستراتيجية رغم تغير طبيعة الحروب الحديثة. تعد القلعة المعروفة تاريخيا باسم بوفور من أبرز القلاع الصليبية.
5: روق أعصابك متى تلهم عجقة السير.
6: نحن هون معك 2MA أستراليا.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
11: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

عناوين لبانوراما. قلعة الشقيف تسقط وأول دبابة إسرائيلية عبرت الليطاني من دون مقاومة. نتنياهو: عدنا اليوم إلى الشقيف أقوى من أي وقت مضى. كات: سنبقى في قلعة الشقيف كجزء من المنطقة الأمنية في لبنان. والميدان يسابق الدبلوماسية جهود لروبيو وبارو توجه إسرائيلي لتنفيذ ضربات واسعة في لبنان. بري أضمن التزاما لوقف النار من قبل الحزب، ولكن من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها؟ مرة جديدة من حيث يدري أو لا يدري تسقط قذائف حزب الله في رميش. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.

0: في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: سقطت قلعة لشقيف وسقطت معها رمزية المقاومة التي رسمتها جدرانها منذ 82 يوم دارت فيها أعنف المعارك في ذلك الصيف الحار. أما اليوم فلم يتغير شيء سوى سرعة السيطرة الإسرائيلية على القلعة بخلاف ما حصل في 82، وطبعا هذا العام المناخ لازال ألطف من حرارة صيف 82. وفيما كانت ميليشيا حزب الله تلهي بيئتها بخبر ضربها لدبابات المركافة وصلياتها الصاروخية التي بمعظمها تنفجر في أجواء مرج عيون أو تسقط في بلدة الرميش الحدودية، عبرت أول دبابة إسرائيلية اليوم الليطاني، فيما أصبحت القوات الإسرائيلية على بعد 3 كيلومترات فقط وربما أقل من مدينة النبطية من دون أي مقاومة تذكر. أما في صور فهناك الكارثة، غارات لا تتوقف، أبنية لا بل أحياء تدمر، والأخطر التاريخ والحضارة التي تمحى من الوجود. في المقلب الآخر من الوطن اليوم مشهد آخر، منتجعات بحرية شبه ممتلئة، مطاعم تضج بالناس والعائلات بعد ليلة سبت صاخبة بالرقص والغناء في العاصمة والضواحي، وبطولات رياضية عاودت نشاطها من الرالي إلى كرة السلة وغيرها. إنها باختصار السريالية اللبنانية أو السكيزوفرينيا التي تتكرر منذ العام 82، لبل إنه الصراع الدائم بين ثقافة الحياة والسلام وثقافة الموت الدائم. إذن أفادت معلومات صحفية إلى جهود يتولاها ماركو روبيو من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وفي حال نجاح هذه الجهود فسيتم الإعلان عن ذلك في أعقاب جلسة التفاوض يوم الثلاثاء في 2 حزيران. وإلى هذا أبلغ وزير الخارجية الفرنسية جون نويل بارو وزير الخارجية والمغتربين يوسف راجي أن فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان، وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء. وجدد بارو لرجل تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، كما أكد دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة. وفي تطور لافت اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي كما ذكرنا السيطرة الكاملة على قلعة لشقيف، وعلق قائلا إن هذا الأمر ليس مجرد إنجاز عسكري بل هو تحطيم جديد لرمزية غرور حزب الله، كما أعلن مصادرة أسلحة في محيط القلعة ونشر فيديو للدبابة الأولى التي عبرت نهر الليطاني. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد تصميم الجيش على تحطيم قوة حزب الله، لافتا إلى أن الجيش وسع مناوراته لكن المعركة لم تنتهي بعد. أما نتنياهو فقال في مؤتمر صحفي: لقد وجهت بتوسيع وتعميق تمركز الجيش الإسرائيلي في معاقل حزب الله شمال نهر الليطاني، وقريبا لن تكون لدى الحزب القدرة على تهديد بلدات الشمال. وضاف: عدنا إلى لشقيف في جنوب لبنان بشكل مختلف وأقوى من أي وقت مضى. القناة 14 الإسرائيلية أفادت بأنه بعد سلسلة من المناقشات يمين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الموافقة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في مختلف أنحاء لبنان خلال 24 ساعة القادمة، بما في ذلك إصدار إشعارات إخلاء لمئات الألاف من المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأمريكيين. ومرة جديدة من حيث يدري أو لا يدري تسقط قذائف حزب الله في البلدات اللبنانية، فقد سقطت قذيفة فرميش مصدرها الداخل اللبناني وخلفت أضرارا كبيرة كما وثقت الصور التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه الأثناء يقول الجيش الإسرائيلي ويعلن أنه بدأ بشن هجمات على البنية التحتية لحزب الله في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان. وفي جديد الأخبار أيضا، مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة غدا بشأن لبنان بطلب من فرنسا. توسيع إسرائيل لعملياتها يرفع حجم المخاوف، التفاصيل مع مجد لينعيد.
1: إلى خطوط غير مسبوقة تتقدم إسرائيل في توغلها البري، وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة لشقيف الأثرية، ما يمثل مكسبا كبيرا لها. فماذا تعني هذه الخطوة ميدانيا؟ القائد السابق لمنطقة الجنوب العسكرية العميد الدكتور خليل الجميل أجاب عبر صوت لبنان عن هذا السؤال.
2: هذا الاحتلال يحمل بعضين أساسيين، أول شيء عسكري، هاي نقطة حكمة وموقع بيسيطروا من خلاله على خطوط الامداد والمراقبه بمنطقه الجنوب لمسافات واسعه، كما انه بيتيح له مراقبه تحركات حزب الله بدقه لمسافات بعيده بكل الاتجاهات، والسيطره بالنار على مناطق واسعه من داخل لبنان اللبناني، يعني منطقه الجنوب لا سيما في الشرق، يعني باتجاه اقليم التفاحه اللي هي مركز الثقل لاطلاق الصواريخ والمسيرات.
1: ردا على المسيرات الانقضاضية لميليشيا حزب الله المحظورة، يستمر الجيش الإسرائيلي في عملية واسعة ليس فقط في مرتفعات الشقيف، بل طالت منطقة وادي السلوئي ووادي الحجير.
2: الدلالات العسكرية تتجاوز المنطقة الجغرافية اللي تقدم لها، هالوديين هودي الملتقطين ببعضهم بشكلوا ممر حيوي للحركة العسكرية بجنوب. يعني التقدم غربا عسكريا، التقدم غربا لمناطق حاكمه تنطلق على من الصواريخ المضاده للدبابات باتجاه المنطقه الصفراء، خاصه المنطقه المقابله لها من جهه الشرق اللي هي القنطره ودير سريان وعلمان وعشيط القصيري والاخري. من تلال تقع غربا، يعني قاطع الوادي باتجاه الغرب مثل الغندوريه وبرج الاواي وغيره. هلا معنويا هو محاوله لاظهار حريه حركه باماكن ارتبط اسمها تاريخيا بمواجهات صعبه مع الجيش الاسرائيلي، يعني مثل وادي السلوئي وادي الحجار صار فيه مواجهات وخسائر اسرائيليه بارزه خلال حرب 2006 وقت صممت مجزره الدبابات الاسرائيليه. لكن قيمه التوغل بتضل مرتبطه بمدى القدره على التثبت بهي المنطقه، ومجرد دخول اليها ما بيعني بالضروره انجاز استراتيجي دائم، ولكن تاثيره النفسي والاعلامي يعني مهم بالنسبة لإسرائيل.
1: قدم الأراضي الجنوبية مستمر مع توسيع إسرائيل لهجماتها وتنفيذها سياسة الأرض المحروقة، وميليشيا حزب الله ماضية في مكابرتها. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: إلى الميدانيات. بعد سقوط قلعة الشقيف تتواصل التطورات الدراماتيكية جنوبا لاسيما في صور، حيث سجلت سلسلة غارات في فترة ما بعد الظهر مخلفة دمارا شاملا وضحايا بالجملة. وفي التفاصيل، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي عند الساعة 2:13 زنارا ناريا من الغارات على صور، وتحديدا في منطقة حي الرمل، حيث استهدف المدينة بأكثر من 4 متتالية على دفعات طالت أحياء سكنية وبنى تحتية ومحال تجارية وشبكات الكهرباء والطرقات، وتوزعت على الشكل التالي. الغارة الأولى استهدفت شارع أبو ديب وتحديدا في المنطقة الممتدة.
3: Hello, David Rollins, rounding up some of the latest news. Israel's controversial National Security Minister Itamar Ben-Gvir has called for an area of Lebanon's capital to be completely destroyed. His comments come as Israel continues its ground offensive in southern Lebanon against Iranian-backed Hezbollah. While on a visit to northern Israel, Gvir called for the destruction of Beirut's southern suburbs, which are known as a Hezbollah stronghold. Australian Defence Minister Richard Marles says the US decision to provide 3 second-hand Virginia-class nuclear submarines instead of 2 old ones and 1 new one will save money and make it easier for the Navy to operate. During an AUKUS defence ministers meeting on the sidelines of the Shangri-La dialogue in Singapore, the US committed to delivering 3 Virginia-class submarines from the 2030s, a timeline previously in doubt due to US industrial capacity. Mr. Miles says the decision will take pressure off US shipyards and facilitate operations for Australia's Navy. And further charges have been laid against a man who allegedly set a home alight, sparking a large blaze north of Brisbane. A 36-year-old man was initially charged with 1 count of arson as a domestic violence offence. Police have since charged him with 3 counts of attempted murder as a domestic violence offence and 2 further counts of arson. He's expected to appear in the Brisbane Magistrates Court tomorrow. That brings you up to date with the latest ABC News.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Suspect now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: مع تقدم الناس في السن، قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار

0: نكمل هذه النشرة من الـ LBCI نستهلها بالعناوين: واشنطن بعد المسار الأمني وقبل المسار الدبلوماسي. في النشرة أيضا: كيف تبدو صورة التفاوض من قصر بعبدة؟ وفي العناوين: المزيد من الغارات جنوبا وبقاعا وتوغل إسرائيلي جنوبا.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بخزان وماريو عبود.
2: مساء الخير. هدنة ما بين الأمني والدبلوماسي تسري في واشنطن، ولكن لا تسري في جنوبي لبنان. الجولة الأولى من المسار الأمني انتهت في البنتاغون بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، ليستأنف مطلع الأسبوع المقبل المسار الدبلوماسي في الخارجية الأمريكية. وبين المسارين لا يعرف إلى أين يكون قد وصل المسار العسكري الإسرائيلي في جنوبي لبنان، حيث الغارات تستهدف أكثر من منطقة وصولا إلى البقاع الغربي، حيث بدا واضحا أن إسرائيل تريد أن تعدل في الخرائط التي وضعتها على الطاولة في البنتاغون لتكون مغايرة لما ستضعه على الطاولة في الخارجية الأمريكية. بهذا المعنى لا يعود هناك فاصل بين ما هو أمني وما هو دبلوماسي بالنسبة إلى إسرائيل، حيث الهدف واضح بالنسبة إليها، وهو ليس إبعاد حزب الله عن الجنوب ونزع سلاحه وحسب، بل الحديث عن مستقبل من دون حزب الله. بهذا المعنى تكون الفجوة كبيرة بين ما يطرحه لبنان وما تطرحه إسرائيل، وهذا ما سيتأكد بعد الاجتماعات الدبلوماسية وبعد تحديد الموعد الثاني للاجتماعات الأمنية. المشهد يبدو على الشكل التالي: إسرائيل غير مستعجلة لأن الوقت يعطيها مجالا لقضم المزيد من المواقع الاستراتيجية. لبنان مستعجل لوقف النار، ولكن لأن لا شيء مجانا فإنه لا

0: يستطيع أن يقدم سوى أن يطلب وقف النار والانسحاب الإسرائيلي، لكن إسرائيل تطلب نزع سلاح حزب الله، وهذا ما لا طاقة للبنان على تحقيقه. حزب الله ينتظر مسار إسلام أباد، وبهذا المعنى الوضع بين الدوامة وراوح مكانك. أوروبيا، الحدث رياضي في هذه الأثناء، بطولة أبطال أوروبا في كرة القدم تجمع أرسنال الإنجليزي بباريس سان جيرمان الفرنسي في بوخارست المجر، فمن سيحمل كأس أبطال أوروبا الليلة؟ أما البداية فمن ميدان الجنوب. إذن هذا الميدان يتحرك على مدار الساعة وقد حمل تطورات متسارعة، أبرزها استهداف حزب الله بالصواريخ والمسيرات مناطق في العمق الإسرائيلي أول مرة منذ إعلان وقف النار منتصف نيسان الماضي، ومنها صفد وكرمائيل ونهارية التي سجل سقوط مقذوفات في بحرها. قابل ذلك محاولات إسرائيلية حثيثة للسيطرة على قلعة شقيف في ظل زنار ناري عنيف على النباطي وقراها، في موازاة التوغل على محور دبين ومحاولات أخرى صعبة للوصول إلى الغندوري. كل هذه التفاصيل تشرحها الزميلة بيترا أبو حيدر مباشرة معنا في استوديو. بيترا، يعني مع العميد ليسحنا، شو هي أبرز المحاور اللي مشتعلة اليوم؟
1: نعم ماريو، يعني هذا ما سنستعرضه مع العميد المتقاعد ليسحنا. حضرة العميد مساء الخير بداية.
2: شكرا على الاستضافة.
1: يعني اليوم برز بالأيام الماضية هذا المثلث أرنون يحمر وزوتر، أين أصبح التقدم عند هذا المحور؟ هل قلعة الشقيف سقطت فعليا وما الهدف من التقدم عند هذا المحور؟
2: المعركة اليوم على أنه أعلى نقطة ب 700 متر في المنطقة، بس خليني أذكر هذا المثلث هو ثلاث نقاط حكمة تؤثر على أمن المطلة. شوفوا قديش المسافة، 3 كيلو للنار 5 ليحمر، وبالتالي السيطرة عليهم يبعد الخطر المباشر صواريخ ومسيرات، لذا هو مجبر أن يسيطر عليهم. أخذ زوتر من دير سريان، هاجم يحمر من مشروع الطيبة، واليوم اتجه بعد يحمر إلى قلعة شقيف، وبعدها سيهاجم أرنون ويمهد لها بالنار.
1: طيب قبل ما نكمل، شو السيناريو إذا أخذ قلعة الشقيف؟ يعني اليوم إذا فينا نقول هل صار رسميا شمال نهر الليطاني؟
2: بدي ذكر نعم أنه الأهمية هالمثلث أو هاي البقعة، بدي ذكر بال 2024 باتفاق وقف إطلاق النار عدلت الخريطة لحتى انوضعت هيدي الزاوية اللي شايفينها هون، صارت جنوب الليطاني لأنه لا ينتشر فيها جيش وتصير منزوعة السلاح نسبة لأهميتها وخطرة على المطلة.
1: عم نشوف يحمر وأرنون، ولكن زوتر شوي
2: صحيح.
1: مازالت
2: صحيح. بس هيدا الزاوية طلب وبموافقة الحكومة السابقة وتم التنفيذ على هذا الأساس.
1: طيب في حال أخذ اليوم القلعة، قلعة شقيف، شو السيناريو يلي ممكن اليوم يصير فيه الإسرائيلي؟
2: طبعا رح يرجع يتجه باتجاه أرنون، الهجوم بيصير أسهل عليه لأنه نزولا وبلش يرميها ويمهد لها بالنار، ثم سيكمل باتجاه النبطية. بل في محطة وسيطة هي تاني أعلى تلة حكمة في المنطقة، علي الطاهر 600 متر، اليوم من زوتر عم بهاشم ميفدون المعارك هونيك وأكفر تبنيت، بس يخلص ويسيطر على عالي الطاهي اللي تشرف على النبطية وتقدر تساعده بالمراقبة والنار يتجه نحو النبطية.
1: خلينا نقول أيضا أنه اليوم كان في زنار ناري بأرنون وأيضا بالنبطية، وتحديدا بمحيط مستشفى النجدة الشعبية اللي تعتبر من أكبر المستشفيات بالنبطية.
2: صحيح، هذا بيقولوا له تمهيد ناري قبل الهجوم، بيرمي كل الأهداف المحتملة مثل ما عم بتشوفوا لحتى يسكت إسكات النار يعالج العدو بالنسبة له ثم يقوم بالهجوم.
1: هذه الصور إذن المباشرة من النبطية إذن مشاهدينا. طيب خلينا نحكي عن محور آخر يلي هو دبين ومحور توغل أساسي أيضا، هل سيكون مقدمة للوصول إلى إقليم التفاح وكيف؟
2: طبعا بعدنا على المحور الشرقي بكماشة، إذا منلاقي انطلق من الخيام دبين سيطر عليها وبلش يفجر البيوت، معركته الأساسية رح تكون محطة الأساسية بلاط، لأنه بلاط تشرف على النهر على كل الضيع يلي مبينة على الغرب والضيع يلي البلدات يلي على الشرق. ونحن منتذكر أنه قطع برغز إليا زلية ويحمر قطعه وهجر أهله ليحرر نفسه وتصير مناورته أحسن. طبعا كمان بيصير أسهل بعد ما يسيطر على المثلث اللي حكينا عليه وعلى البلاط اللي بيشرفه كلهم على الخردلة بصير يستخدم جسر الخردلة لزج قوى أكثر باتجاه النبطية.
1: هذا اللي عم نشوفه أيضا. نعم. إقليم التفاح.
2: هلأ تاني مرحلة ممكن يكفي من النبطية باتجاه الهدف الأبعد هي إقليم التفاح.
1: نعم
2: إقليم التفاح يا حني، بس أعلى تلتين فيون عسكريان هن صافي وسجد.
1: نعم، هل بعد في محاور أخرى للتوغل؟
2: نعم، راح باتجاه الغرب، يعني نحن بنعرف من أول المعارك أخذ ضمن البقعة الصفرة الطيبة وعد شيت القصير. اليوم في عنده وادي الحجير يلي طوله قطعه وبلش يناور باتجاه الغندورية.
1: قطع وادي الحجير؟
2: نعم، والمعركة أصبحت على أطراف الغندورية، إنما لم يستطع السيطرة عليها بعد.
1: ولكن حكي أنه كانت صعبة بوادي الحجير.
2: طبعا وادي الحجير عميق جدا
1: نسبة للتعرج،
2: عميق جدا مثل وادي الليطاني تقريبا.
1: نعم، شكرا لك العميد المتقاعد اللي يسحنا على كل هذه المعطيات، والآن عودة إليك ماريو.
0: شكرا. لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام الذي شدد على أن المفاوضات مع إسرائيل هي الطريق الأقل تكلفة على لبنان المصمم على وقف الحرب وعلى عدم تحويله مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية.
3: أريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل مفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل للوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى بما يسمح بإعادة إعمار ما تهدم وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين، فالحري بهم جميعا أن ينضوا تحت لوائها، فيبقى قرار الحرم والسلم قرارا لبنانيا وطنيا ليس عند فريق دون آخر ولا يكون خارج الحدود.
1: وعلى وقع الميدان الذي يحسم في النهاية مسار الأمور، وهو مسار يبدو طويلا، تخاض المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
0: آخر جولات التفاوض عقدت أمس على المستوى العسكري، فهل رشحت معلومات جديدة عنها؟ وهل من لقاءات جرت بعدها؟ سؤال نوجهه إلى الزميل بسام أبو زيد الموجود في واشنطن. بسام، مننقل هالسؤال لعندك.
4: نعم، يعني ماريو أنا حاليا موجود أمام مبنى السفارة اللبنانية هنا في واشنطن، حيث يعني لا تزال المشاورات جارية بين الوفدين اللبنانيين، الوفد العسكري الذي كان قد خاض مفاوضات يوم أمس مع الجانب الإسرائيلي لأكثر من 9 ساعات، والوفد السياسي الذي يرأسه السفير سيمون كرم، وأيضا موجودة السفيرة يعني معوض حمادي معوض، موجودة ندى، موجودة أيضا في هذا الاجتماع. هذا الاجتماع هو تقييم لما جرى يوم أمس في هذه الجلسة التفاوضية العسكرية، وهو أيضا إعداد للتقرير، وهذا التقرير سيكون هو الأساس أيضا في الجلستين المرتقبتين يوم 2 و3 حزيران المقبل. أود الإشارة إلى أن المطلب اللبناني الأساسي هو مطلب وقف إطلاق النار. الوفد العسكري شدد على هذا المطلب وعلى مطلب الانسحاب، وأيضا الوفد السياسي سيعود ليجدد على هذا المطلب، ولكن لبنان يدرك بشكل خاص بأن تحقيق هذا المطلب ليس في متناول اليد الآن. هذا المطلب إذن ليس في متناول اليد الآن، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي ليس في متناول اليد الآن، ولكن هذا الأمر أو هذا التأخر في هذا الموضوع يعطي الوفد السياسي اللبناني المزيد من الوقت من أجل طرح المزيد من الأمور ويعني محاولة إيجاد تصور للمستقبل عندما يحين موعد تطبيق كل هذه الأمور. مصادر أمريكية هنا قالت في واشنطن بأن يعني على لبنان أن يدرك بأن مسألة تطبيق وقت إطلاق النار حاليا يعني ليست واردة، وكذلك مسألة الانسحاب ليست واردة، وبأن هذا الأمر مرتبط أولا بمصير حزب الله وبموضوع سلاح حزب الله، ومرتبط بصورة أوسع بما يجري في المنطقة. لبنان بالنسبة للمصادر الأمريكية يبقى تفصيلا بما يجري في المنطقة وتحديدا مع إيران، وأن ما سيحصل في إيران وعلى الرغم من كل المحاولات لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، المحاولات الأمريكية والمحاولات اللبنانية، يبقى تأثير ما يحصل على المحور الإيراني مهم جدا في موضوع لبنان، لأن الذراع الأساسية لإيران كما قالت هذه المصادر الأمريكية لنا اليوم هي حزب الله، هو الذراع الأساسي في المنطقة، وبالتالي مصيره سيكون على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأيضا هناك ما سيقرره الميدان، ما يجري في الجنوب هو أمر مهم جدا بالنسبة للأمريكيين حاليا، هم يعني يواصلون متابعة التطورات الجارية هناك على الأرض، ويقولون بأن الكلمة كما يقول حزب الله في النهاية هي للميدان، يأخذون هذه العبارة ويقولون نعم الكلمة للميدان، كيف سينتهي الميدان في الجنوب، كيف سينتهي الميدان في إيران، هذا ما سيقرر بالنسبة لمصير حزب الله ولمصير الحرب القائمة في الجنوب. وما يبدو من خلال المعلومات المتوفرة للأمريكيين أن الإسرائيليين سيواصلون بقوة العمليات العسكرية التي يقومون بها في تلك المنطقة. إذن الاجتماع هنا مستمر، الأمريكيون يراقبون بانتظار ما سيحصل في الثاني والثالث، وما سيحصل على الأرض في الجنوب، وما سيحصل في المفاوضات مع إيران أيضا. ماريو.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمية أستراليا. نتمنى لجميع بداية نهار موفق، وبتمنى تكونوا قضيتوا نهاية الأسبوع بشكل مريح لتبلشوا أسبوعكم بكتير من النشاط والإنتاجية. هيدا الشيء اللي بنتمنى لكل فرد منكم، لكل اللي سلموا أشغالهم وأعمالهم بهالفترة، أو كل اللي بعدهم على طرقات متوجهين لشغلهم لعملهم، اللي عم يعمل سبور، اللي بعده عم يتحضر كمان من داخل منزله لاستقبال هالنهار الجديد. بنتمنى الخير للجميع من أي مكان عم بتابع وشو ما كان عندكم الوقت. الساعة 26 دقيقة داخل استوديوهاتنا، منتابع نحن وياكم أبرز الأخبار انطلاقا من أخبارنا اليوم على المستوى الأسترالي. لكتير عنا من الأخبار اليوم انطلاقا من استطلاعات الرأي اللي منا كتير رح تكون هيك مريحة اليوم لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، مع التقدم الكبير اللي عم بيكون لوان نيشن، واللي طبعا زعيمة وان نيشن بولين هانسن يلي اليوم سعيدة في هذه الاستطلاعات الجديدة اللي عم بتبين تقدم حزبة على العمال. وهيدا لأول مرة منشوف متقدم حزب ون نيشن على حزب العمال وحزب الأحرار. مين كان يقول أنه بولين هانسن اليوم متقدمة باستطلاعات الرأي ومتقدمة حزبة باستطلاعات الرأي بهيدا الشكل، اللي عم تتجاوز الليبر اللي تراجع لنسبة 28%، أما الونيشن 31% والاتلاف 20%. اليوم كتار من المحللين بيشوفوا أنه السبب وراء هيدا التحول هو اليوم شعور الناخبين بأن أستراليا عم تمشي بالاتجاه الخطأ، وحالة الاستياء من الموازنة الأخيرة والإصلاحات الضريبية، الكابيتال جين تاكس يلي كلها ونيجاتيف جيرين كلها كان لها ردود فعل سلبية عند المواطن. وهالاستطلاعات اللي أظهرت تراجع كمان بشعبية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بعد الموازنة مباشرة. بولين هانسن يلي من خلال الاستطلاعات بيّن تقدم وتحسن بمعدلات التأييد لها، فإذا هون نتيجة المخاوف الكبيرة لتغيير وجه أستراليا، الوضع المعيشي الاقتصادي الموازنة، كل هذه ترجمات غضب المواطن اليوم الأسترالي من السياسة المتبعة من قبل حزب العمال. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمي موضوع كمان كتير مهم رح نتطرق لقله اليوم، هو اتفاقية الأوكس يلي اليوم صفقة الغواصات. يبدو أن أستراليا ما رح تحصل على أي غواصات جديدة من الولايات المتحدة، وكان الاتفاق الأول هو حصول أستراليا على الغواصات من فئة الفيرجينيا كلاس بالإضافة لغواصين مستعملتين. لكن الترتيبات الموجودة أو الترتيبات الحالية بتبين أن أستراليا رح تشتري 3 غواصات مستعملة كانت بالخدمة لدى الولايات المتحدة. كان في هناك مدافعة ريتشارد مارلز عن هيدا التغيير، وزير الدفاع، أنه القرار رح يوفر أموال كبيرة لأستراليا مقارنة بالخطط السابقة. يعني هون في شيء غلط، في شيء غلط بصراحة. العالم كله عم يتقدم لقدام ونحن عم نرجع لورا. الحكومة اليوم عم تسعى لتوفير الأموال من الأماكن الغلط، بصراحة عم تحاول توفير الأموال من الأماكن الغلط. ساعة بتقلك بدنا نوفر الأموال، بدنا نزيد الضريبة، وهيدا اللي رح يهرب المستثمرين ورجال الأعمال يلي هني بنهاية المطاف هني اللي عم بيحركوا الاقتصاد بشكل أنه اللي عنده مؤسسة مثلا، اللي عنده شركة، أنه هيدا هؤلاء عندهم موظفين، عندهم موظفين، وكمان هالموظفين يلي عم بيعينوا عائلاتهم وولادهم ومستقبلهم، فتهريبهم للخارج أكيد رح يزيد من البطالة ورح يخفف من حركة الاقتصاد، وهيدا الأمر اللي رح ينعكس سلبا يعني طبعا اليوم على الاقتصاد، وبالوقت يلي العالم كله اليوم بيظل هالظروف الصعبة اللي عم نواجهها والتغيرات اللي عم تصير بالعالم، الشاطئ اللي عم بيتسلح والشاطئ اللي عم بيقوي قوته الدفاعية، نحن لا، نحن ماشيين بالعكس، نحن بس لما نكون متقدمين يعني كمان بهذا الموضوع، لأن أستراليا بلد غني، اليوم كمان بدنا نشتري غواصات مستعملة لنوفر شو؟ لنوفر الأموال، يلي هيدي ده كمان ضربة جديدة لأستراليا، يعني كمان لدرب العلاقات بين وبين الولايات المتحدة. رح نتابع نحن وياكم، نرجع للبنان، نرجع للبنان. بحب أرجع أذكر هون وزارة الخارجية اللي رجعت حذرت من جديد من مغبة السفر للبنان اليوم مع تطورات الأوضاع لمنطقة الشرق الأوسط بالتحديد، يعني كمان من خلال تطورات الأحداث اللي عم بتصير والتخوف من حدوث أعمال إرهابية، فوزارة الخارجية اللي عم بترجع تحذر من مغبة السفر إذن إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى لبنان. أهم العناوين لليوم، الشرع يؤكد لترامب أهمية رفع ما تبقى إذا من عقوبات على سوريا، جنوب لبنان يشتعل، قلعة شقيف تسقط والنبطية في المرمى. بارح كلكم كنتوا عم بتتابعوا شو اللي عم بيصير بجنوب لبنان، شي كتير محزن، شي كتير مؤلم، وأكيد رح يكون لها لقاء بعد شوي مع الكاتب والصحافي الأستاذ أحمد عياش لمتابعة ما يحدث اليوم في جنوب لبنان، وخاصة سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف بعد خروجها من بعد 26 سنة. اليوم كمان تعود قوات الجيش الإسرائيلي لتسيطر على قلعة الشقيف اللي سقطت واللي رفع العلم الإسرائيلي، مشهد مبكي عن جد بيوجع. إذا محرر الشؤون اللبنانية اللي بيقول أنه القلعة بتتمتع بأهمية استراتيجية وموقع جغرافي مهم جدا، وبتوقع على هضبة ارتفاعها 700 متر عن سطح الأرض وعن سطح البحر عفوا، وبتكشف مناطق الجنوب باتجاه الغرب والشرق، وبالتالي بتطل استراتيجيا على مدينة النبطية اللي بيسعى الجيش الإسرائيلي للوصول لها على الأقل من الناحية النارية. فإذا بيقول كمان بحديث على السكاي نيوز أن التقدم الإسرائيلي ما بيوقف عند حدود قلعة شقيف، فتمت محاور متعددة بتتحرك بوقت واحد، تقدم شرقا بمحاذاة القلعة وآخر باتجاه كفر تبنيت وتلت علي طاهر المشرف مباشرة على النباتية، إضافة لتحرك من ميفدون بالاتجاه ذاته، مشير إلى أنه ثمت إرادة إسرائيلية واضحة لتطويق النباتية ناريا. مدينة كانت قد أنذر سكانها بالإخلاء قبل أيام، كان يبقى الإنذارات بالإخلاء لا يمكن مباني، كان يبقى في خي قدروا يطلعوا ويقولون أنه هيدا المبنى يحدد لهم إياه عليكم تخلوه، رجع ممكن يكون أحياء. هلأ صارت مناطق بكاملة عم بيطلبوا منهم إخلاء، تصوروا أنه منطق بكاملة عم يطلب منهم إخلاء. فالوضع بلبنان صعب جدا، الوضع بلبنان صعب جدا بعد السيطرة على قلعة الشقيف، يلي بدنا نشوف المفاوضات شو مصيرها. وبالوقت رئيس الحكومة نواف سلام يلي كان قال أنه أنا بضمن حزب الله أنه يوقف إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وبيقدر يمون عليهم، ولكن مين بيقدر يمون على إسرائيل؟ هيدا كان آخر موقف لنواف سلام. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا على 16:38 AM 6:29 بعد البريك، جولة أخبار من تبع برتوأمية أستراليا. أستراليا. You're listening to Breakfast on 2ME.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وماريو سعاده.

عناوين لبانوراما. قلعة الشقيف تسقط وأول دبابة إسرائيلية عبرت الليطاني من دون مقاومة. نتنياهو: عدنا اليوم إلى الشقيف أقوى من أي وقت مضى. كات: سنبقى في قلعة الشقيف كجزء من المنطقة الأمنية في لبنان. والميدان يسابق الدبلوماسية جهود لروبيو وبارو توجه إسرائيلي لتنفيذ ضربات واسعة في لبنان. بري أضمن التزاما لوقف النار من قبل الحزب، ولكن من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها؟ مرة جديدة من حيث يدري أو لا يدري تسقط قذائف حزب الله في رميش. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.

0: تفاعل في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on إكس.
0: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.
2: إيف وسقطت معها رمزية المقاومة التي رسمتها جدرانها منذ 82 يوم دارت فيها أعنف المعارك في ذلك الصيف الحار. أما اليوم فلم يتغير شيء سوى سرعة السيطرة الإسرائيلية على القلعة بخلاف ما حصل في 82، وطبعا هذا العام المناخ لازال ألطف من حرارة صيف 82. وفيما كانت ميليشيا حزب الله تلهي بيئتها بخبر ضربها لدبابات المركافة وصلياتها الصاروخية التي بمعظمها تنفجر في أجواء مرجعيون أو تسقط في بلدة الرميش الحدودية، عبرت أول دبابة إسرائيلية اليوم الليطاني، فيما أصبحت القوات الإسرائيلية على بعد 3 كيلومترات فقط وربما أقل من مدينة النبطية من دون أي مقاومة تذكر. أما في صور فهناك الكارثة، غارات لا تتوقف، أبنية لا بل أحياء تدمر، والأخطر التاريخ والحضارة التي تمحى من الوجود. في المقلب الآخر من الوطن اليوم مشهد آخر، منتجعات بحرية شبه ممتلئة، مطاعم تضج بالناس والعائلات بعد ليلة سبت صاخبة بالرقص والغناء في العاصمة والضواحي، وبطولات رياضية عاودت نشاطها من الرالي إلى كرة السلة وغيرها. إنها باختصار السريالية اللبنانية أو الاسكيزوفرينيا التي تتكرر منذ العام 82، لبل إنه الصراع الدائم بين ثقافة الحياة والسلام وثقافة الموت الدائم. إذن أفادت معلومات صحفية إلى جهود يتولاها ماركو روبيو من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وفي حال نجاح هذه الجهود فسيتم الإعلان عن ذلك في أعقاب جلسة التفاوض يوم الثلاثاء في 2 حزيران. وإلى هذا أبلغ وزير الخارجية الفرنسية جون نويل بارو وزير الخارجية والمغتربين يوسف راجي أن فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان، وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء. وجدد بارو لرجل تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، كما أكد دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة. وفي تطور لافت اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي كما ذكرنا السيطرة الكاملة على قلعة لشئيف، وعلق قائلا إن هذا الأمر ليس مجرد إنجاز عسكري بل هو تحطيم جديد لرمزية غرور حزب الله، كما أعلن مصادرة أسلحة في محيط القلعة ونشر فيديو للدبابة الأولى التي عبرت نهر الليطاني. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد تصميم الجيش على تحطيم قوة حزب الله، لافتا إلى أن الجيش وسع مناوراته لكن المعركة لم تنتهي بعد. أما نتنياهو فقال في مؤتمر صحفي: لقد وجهت بتوسيع وتعميق تمركز الجيش الإسرائيلي في معاقل حزب الله شمال نهر الليطاني، وقريبا لن تكون لدى الحزب القدرة على تهديد بلدات الشمال. وضاف: عدنا إلى الشئيف في جنوب لبنان بشكل مختلف وأقوى من أي وقت مضى. القناة 14 الإسرائيلية أفادت بأنه بعد سلسلة من المناقشات يمين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الموافقة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في مختلف أنحاء لبنان خلال 24 ساعة القادمة، بما في ذلك إصدار إشعارات إخلاء لمئات الآلاف من المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأمريكيين. ومرة جديدة من حيث يدري أو لا يدري تسقط قذائف حزب الله في البلدات اللبنانية، فقد سقطت قذيفة فرمي مصدرها الداخل اللبناني وخلفت أضرارا كبيرة كما وثقت الصور التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه الأثناء يقول الجيش الإسرائيلي ويعلن أنه بدأ بشن هجمات على البنية التحتية لحزب الله في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان. وفي جديد الأخبار أيضا، مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة غدا بشأن لبنان بطلب من فرنسا. توسيع إسرائيل لعملياتها يرفع حجم المخاوف، التفاصيل مع مجد لنعيد.
3: إلى خطوط غير مسبوقة تتقدم إسرائيل في توغلها البري، وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة لشقيف الأثرية، ما يمثل مكسبا كبيرا لها. فماذا تعني هذه الخطوة ميدانيا؟ القائد السابق لمنطقة الجنوب العسكرية العميد الدكتور خليل الجميل أجاب عبر صوت لبنان عن هذا السؤال.
4: هذا الاحتلال بيحمل بعضين أساسيين، أول شيء عسكري، هاي نقطة حاكمة، وموقع بيسيطر من خلاله على خطوط الامداد والمراقبة بمنطقة الجنوب لمسافات واسعة، كما انه بيتيح له مراقبة تحركات حزب الله بدقة لمسافات بعيدة بكل الاتجاهات، والسيطرة بالنار على مناطق واسعة من داخل لبنان، يعني منطقة الجنوب لا سيما في الشرق، يعني باتجاه اقليم التفاحة اللي هي مركز الثقل لاطلاق الصواريخ والمسيرات.
3: ردا على المسيرات الانقضاضية لميليشيا حزب الله المحظورة، يستمر الجيش الإسرائيلي في عملية واسعة ليس فقط في مرتفعات الشقيف بل طالت منطقة وادي السلوئي ووادي الحجير.
4: أبدأ الآلات العسكرية تتجاوز المنطقة الجغرافية اللي تقدم لها، هالوديين هودي الملتبطين ببعضهم بشكل ممر حيوي للحركة العسكرية وبجنوب، يعني التقدم غربا عسكريا، التقدم غربا لمناطق حاكمة تنطلق على من الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه المنطقة الصفراء، خاصة المنطقة المقابلة لها من جهة الشرق اللي هي الأنطرة ودير سريان وعلمان وعشية القصير والأخري، من تلال تقع غربا يعني قاطع الوادي باتجاه الغرب مثل الغندورية وبرج ألواي وغيره. هلا معنويا هو محاولة إظهار حرية حركة بأماكن ارتبط اسمها تاريخيا بمواجهات صعبة مع الجيش الإسرائيلي، يعني مثل وادي السلوئي وادي الحجار صار فيه مواجهات وخسائر إسرائيلية بارزة خلال حرب 2006 وقت صمت نجر الدبابات الإسرائيلية. لكن قيمة التوغل بتضل مرتبطة بمدى القدرة على التثبت بهاي المنطقة، ومجرد دخول إليها ما بيعني بالضرورة إنجاز استراتيجي دائم، ولكن تأثيره النفسي والإعلامي يعني مهم بالنسبة لإسرائيل.
3: قدم الأراضي الجنوبية مستمر مع توسيع إسرائيل لهجماتها وتنفيذها سياسة الأرض المحروقة، وميليشيا حزب الله ماضية في مكابرتها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
2: إلى الميدانيات. بعد سقوط قلعة الشقيف تتواصل التطورات الدراماتيكية جنوبا لاسيما في صور، حيث سجلت سلسلة غارات في فترة ما بعد الظهر مخلفة دمارا شاملا وضحايا بالجملة. وفي التفاصيل، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي عند الساعة 2:13 زنارا ناريا من الغارات على صور، وتحديدا في منطقة حي الرمل، حيث استهدف المدينة بأكثر من 4 متتالية على دفعات طالت أحياء سكنية وبنى تحتية ومحال تجارية وشبكات الكهرباء والطرقات، وتوزعت على الشكل التالي.
5: In Sydney, there's a broken down car on the M5 motorway citybound just past Camden Valley Way, and at Wetherill Park, wires are down corner Canley-Bow Road and the Horsley Drive. In Melbourne this morning, a crash at Dandenong South on Frankston Dandenong Road is northbound at Coleman's Road, and reports of a crash at Campbellfield on the Hume Highway citybound just after Cooper Street. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني: بارد مشمس، درجات الحرارة 19. أما على صعيد ملبن اليوم ممطر بارد جدا، 11 درجة بملبن. مع يمدل الفنان قادم الساهر منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا عبر راديو 2ME أستراليا. خليكم معنا لمزيد من الأخبار.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 16:38 AM. كملي نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو، وبرجع بذكر مستمعينا بالنسبة للتحذيرات مجددا اللي كانت لوزارة الخارجية اللي عم تحذر من مغبة السفر إلى لبنان، فعلينا نكون كتير متنبهين لهيدا الموضوع لأنه في تخوف كتير كبير من تصعيد جديد، في يعني وأكيد في مخاطر كتير كبيرة. هلأ ما في حذر ولكن في تنبيه، بحب أرجع أذكر في تنبيه من وزارة الخارجية، واليوم في مستوى مرتفع من المخاطر من أن يكون في هونيك وقوع هجوم إرهابي، ويطلب من الأستراليين عدم السفر إلى المنطقة بالوقت الحالي. يعني حسب ما كمان بتذكر الأستراليان ترافل إندستري أسوسيشن أنه هالتحذيرات بتأثر كمان على المسافرين بشكل يعني غير ضروري، بتسبب حالة من القلق والارتباك لدى كتار من الأشخاص يلي عم بيخططوا للسفر. بيقول يعني كمان رئيس المؤسسة أنه أكثر من 150 ألف أسترالي راحوا للشرق الأوسط خلال الأسابيع الستة الماضية، رغم كل التحذيرات إلى أنه 150 ألف أسترالي راحوا للميدل إيست، وأنه الأسترالي عم تفرض تحذيرات وإرشادات سفر على بعض الدول مثل جيرماني اللي عندكم إيرلاند ويونايتد كيندم، لكن وضح أنه هيدي منا قيود أو حذر على السفر، بل هي بتعطيكم مثل إرشادات بتوضح للمواطنين الأماكن يلي يمكن السفر لها بأمان، وهذا لازم توخي الحيطة والحذر. فهيدي طبعا اليوم وزارة الخارجية وتجارة أنه تحذير دوناتي ترافل رح يبقى قائم طالما استمر كمان الوضع بالمنطقة، يعني ما في كتير وضوح حوله خاصة منطقة الشرق الأوسط، والوزارة بتقول أنه الوضع بالشرق الأوسط بعد متقلب غير مستقر، في خطر مستمر هو وقوع هجمات أو حدوث تصعيد بالتوترات الأمنية والعسكرية. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا بعد استراحة، رح نكون مع زميلنا محسن لمتابعة أهم أخبار أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: É lógico, pra fazer você passar absolutamente mal.
2: لحظة خليك عالتوامير
3: رجعين. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل، إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: نرجع لمتابعة مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. رح أرجع أنتي للبنان بخلال هالوقت، وتصريحات كانت للحقيقة ملفتة من قبل النائب حسن فضل الله، اللي بيقول قلعة الشقيف موقع أثري بيتبع لوزارة الثقافة ومنه موقع عسكري للمقاومة. اف يعني غريبة. اليوم مشوف هيدا الانقسام بالمواقف داخل حزب الله، يلي البعض بيشوف يعني أنه كانت بفترة سابقة كان الحزب يتباهى وأكيد يعني كلنا كنا متباهيين، يعني مش بس أنه حزب الله، أنه صار في تحرير للمنطقة وقلعة الشقيف يعني من 26 سنة واللي كانت مسيطرة عليها إسرائيل. ولكن اليوم اللهجة تغيرت والأسلوب تغير، يلي بيقول النائب حسن فضل الله لإحدى المحطات، اللي بيقول أنه قلعة الشقيف موقع أثري يتبع لوزارة الثقافة ومنه موقع عسكري للمقاومة. بكل الأحوال اليوم هيدا الموقع السياحي المهم، هيدا المعلم السياحي المهم يلي اليوم رجعت سيطرت عليه إسرائيل، واللي معروف يعني هذه القلعة قديش موقعها مهم وقديش موقع كاشف وقديل سيطرة عليه، يلي بيدل على أنه فعلا اليوم إسرائيل مصرة على استكمال حربها واستكمال سيطرتها على بعض المناطق وتفريغ الجنوب من سكانه. فتعوا فكروا فيها شوي، يعني اليوم استعادة هيدي المناطق اللي صارت، ما بعرف كم منطقة صارت محتلتها، حتى المناطق اللي ما كنا ولا بأي لحظة مفكرين أنه رح توصل إلى إسرائيل، فكرنا أنه بس يعني بعض المناطق، يعني كنت بتتذكروا بس كانت مسألة الخمس مناطق اللي كنا عم نحكي عنها من سنة، اليوم كيف تحولت للخط الأصفر لأكثر من 63 منطقة تحتلتها، وصلت لقلعة الشقيف اليوم لصور اللي عم نشوف فيها الدمار بشكل هائل، مدينة صور العريقة يلي اليوم مدمرة. فما بعرف يعني وين بدها توصل بعد إسرائيل بعدوينها وبسيطرتها على عدد من المناطق في جنوب لبنان، ولكن ماذا بعد؟ شو عنده بعد حزب الله لحتى يقاوم أو لحتى يقدر يحرر هذه الأرض اللي سيطرت عليها إسرائيل؟ يعني آلة الموت والدمار والاحتلال مستمرة، شو ناطرين بعد؟ يعني تحولت يعني في بعض المناطق في جنوب لبنان تحولت لمشهد شفناه بغزة. اليوم شو اللي صار بغزة؟ شو ناطرين بعد؟ ليه ما منتعظ؟ يا ريت نحن نقدر نتعظ من ما يحدث في يعني بالخارج. جبنا الويلات وجبنا الدمار لبلدنا، فبالوقت يلي ما حدا يقول لي أنه إسرائيل عندها مخطط، إيه عندها مخطط وحاضرة وعندها عدوين ونحن شدناه لعدوينا لإسرائيل، ولكن يعني نحن كنا مضطرين نرجع نجيبها على لبنان لتدمر وتقتل. هل قادرين كنا نواجهها؟ هل أنتوا كنتوا على استعداد يعني لتواجهوها؟ يعني حتى اليوم عم نشوف بعض المسؤولين وبعض السياسيين والصحفيين اللي كانوا إلى جانب الممانعة، يعني معروف يعني توجههم تجاه فلسطين وتجاه حزب الله، يعني معروف مثل الكاتب والصحافي الأستاذ سامي كليب. مين ما بيعرف موقفه للصحافي سامي كليب؟ اليوم بيقولون أنه إيران ما بدأ لمصلحتها. يا ريت بقدر نقلكم الكلام تحديدا شو قال، ومعروف يعني موقفه للكاتب والصحافي سامي كليب. خليني جرب يعني كمان انقل لكم يعني الكلام اللي ذكره واللي حكى فيما بيتعلق بأنه أكيد بيسيق المشوار. أكيد رح أجرب أنه أرجع أنقل لكم كلامه. وهون بيقول أنه رجع صلح يمكن شوي أنه يعني بيتم تداول كلام على لسان لم أقله، وبأكد مرة تانية أنه كل ما بكتبه وبنشره موجود فقط على صفحاتي ومش على صفحات مفبركي، مع الشكر لجميع. فكانت عبر صفحته يعني كان مرق هيدا الخبر، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لإيران. هلأ ما بعرف إذا قبل الصحصح ولا بعد الصحصح، ما بعرف يعني إذا هذا الكلام حقيقي أو لا، ولكن صحافي محترم. وبالفترة الأخيرة كان غير موقفه الكاتب والصحافي الأستاذ سامي كليب، اللي كان عنده يمكن شوي عتب على إيران، يمكن كان عنده شوية عتب على المقاومة. بالنهاية أنت بدك تحارب بده يكون عندك كل القوة لحتى تكون مستعد لحتى تحارب. إذا عندك مقاومة بدك تعرف يكون عندك استراتيجية إذا أنت قادر تستمر، مش فقط أنه نحن معنا شيء إلا أنه إسرائيل تدمر وتحتل، والدم يعني كمان اللي ما رح يعرف يوقف بظل هذه الحرب اللي اليوم مش معروف يعني وين رح توصل. اليوم التهديد الإسرائيلي أنه قد يصل إلى بيروت، تهديد الإسرائيلي قد يصل إلى بيروت. هلأ بعدنا بجنوب، مين بيعرف يعني إذا كان في هناك حشد كمان بالبقاع، ما يكون لأنه كان في بعض المناطق اللي كانت عم تستهدف في البقاع من مشغرة، اللي شفنا كمان كم مرة تعرضت، شفنا مواقع ببعلبك وين في حزب الله، وين في مواقع لحزب الله. مصرة إسرائيل على أنه تدمر كل القوى القوة العسكرية لدى الحزب. خليني أتابع بالوقت يلي إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود إسرائيليين بعد استهداف مسيرة لموقع عسكري قرب بيت هلل. وبالوقت يلي رح نكون نحن وياكم مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. بحب أرجع أذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة للقاء اللي رح يكون بالساعة المقبلة عند الساعة 7:15 مع الكاتب والصحافي الأستاذ أحمد عياش اللي رح يكون ضيف لبريكفاست شو. كونوا معنا وتابعونا. آخر الأخبار، التصعيد في لبنان أمام مجلس الأمن. جنوب لبنان يشتعل، قلعة شقيف تسقط النبطية في المرمى. الشارع يؤكد لترامب أهمية رفع ما تبقى من عقوبات على سوريا. الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي. شوف بقى إذا بالمسجد الأقصى اليوم إسرائيل عم ترفع العلم الإسرائيلي. رح نروح لبريك ومن بعد الأخبار.

0: أعد ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوان أستراليا.
2: أظهرت نتائج استطلاع أن حزب ون نيشن بقيادة بولين هانسن حقق قفزة كبيرة في تأييد الشعب، حيث وصل إلى 31% من الأصوات الأولية متجاوزا العمال الذي تراجع إلى 28%، بينما انخفض دعم الائتلاف إلى 20%. ويرى محللون أن السبب الرئيسي وراء هذا التحول هو تنامي شعور الناخبين بأن أستراليا تسير في الاتجاه الخاطئ، إضافة إلى حالة الاستياء الواسعة من الموازنة الأخيرة والإصلاحات ضريبية. كما أظهر الاستطلاع تراجع شعبية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بعد طرح الموازنة، بينما سجلت بولين هانسن تحسنا في معدلات التأييد. أيضا في عناوين اليوم، حادث دهس مميت على سنترال كوست في نيو ساوث ويلز، تجري الشرطة تحقيقا بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 45 عاما إثر تعرضها للدهس بواسطة سيارة سيدان سوداء في منطقة سنترال كوست. أيضا في عناوين اليوم، كشفت وثائق داخلية وتقارير عن مخاوف من تأخير إضافي في مشروع سيدني مترو وسيرن سيدني إيربورت، وتشير الوثائق إلى وجود مخاطر مرتفعة قد تؤثر على جدول الزمني للمشروع. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
3: Get the news first from 2ME.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: أهلا بكم إلى موجز إخباري نبدأه من آخر المستجدات الميدانية جنوبا مع الزميل إبراهيم الغريب. تفضل إبراهيم.
7: نعم شادي، حتى الساعة الغارات الإسرائيلية تركزت على بلدة بلاط الواقعة على التخوم الشمالية لبلدة دبين. الآن عدنا لنسمع صوت المقاتلات الحربية الإسرائيلية تدخل أجواء منطقة القطاع الشرقي وتحلق على علو منخفض فوق بلدة دبين التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية ودخلت إلى عمقها بحسب ما أفادنا مصدر أمني لقناة الجديد. إضافة أيضا إلى جانب هذه الغارات التي تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على بلدة بلاط، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في القرى أو في الأحياء السكنية التي وصلت إليها في بلدة دبين. إلى جانب ذلك، حزب الله كان قد أعلن عن سلسلة عمليات كانت قد استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة الغندورية، إضافة أيضا إلى نطاقات جغرافية أخرى في الشمال الفلسطيني المحتل. يقول أنه استهدف أيضا شميرة، وكان قد استهدف مستوطنة كريات شمونة في ساعات الصباح الأولى. هذا كله يتزامن مع توسيع رقعة الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومضي العملية الإسرائيلية البرية قدما والتقدم البري الإسرائيلي المعادي على قرى وبلدات منطقة القطاع الشرقي. هنا ونتحدث عن استماتة من قبل العدو الإسرائيلي للسيطرة بشكل كامل على بلدة بلاط التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من هنا. يحاول العدو الإسرائيلي فرض سيطرته عليها، وبالتالي يوسع من نطاق تغلغله بريا داخل هذه البلدة، إلى جانب توسيع رقعة الهجمات الجوية على القرية الواقع على تخوم

0: الشمالية، وهي بلدة بلاط التي شنت المقاتلات الحربية وما زالت تشن غارات عنيفة عليها.
1: شكرا لك زميلنا إبراهيم الغريب. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان أعلنت فيه إصابة عسكريين في الجيش بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق عام عبا في منطقة النبطي، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة. أشارت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إلى أنها ستحول إدارة مضيق هرمز إلى قانون في البرلمان، لافتة إلى وجود خطة لإدارته ستعرض قريبا على البرلمان لمراجعتها والتصويت عليها. وقالت طهران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران، وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق أن لديها الوسائل لاستئناف حرب إيران. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع النزاع الذي اجتاح الشرق الأوسط وهز الاقتصاد العالمي، في حين هدد وزير الحرب الأمريكي بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجد توصل إلى اتفاق. وقبل ختام الموجز أيضا نطلع على آخر التحديثات الأمنية جنوبا مع الزميل إبراهيم ضاوي. تفضل إبراهيم.
2: نعم شادي، في الحقيقة بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غاراته باتجاه بلدات كرة قضاء الزهراني التي كان قد أنذرها منذ قرابة الساعتين طالبا من سكانها الإخلاء والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر. نتحدث على وجه التحديد عن بلدات تفاحت التي تعرضت منذ قرابة الربع ساعة لغارة من الطائرات الحربية، بالإضافة أيضا إلى غارة باتجاه بلدات كانت قد أنذرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية كبلدة صاري، المعطيات الأولية تشير إلى وقوع إصابات، بالإضافة أيضا إلى غارة باتجاه بلدة المروانية وهي أيضا بلدة كان قد أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة أيضا إلى غارة 15 غارة سجلت باتجاه بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، وغارة في بلدة اللوبي التي أيضا بحسب المعطيات الأولية تشير إلى وقوع شهيد وجريحين. نتحدث أيضا عن سلسلة غارات في مدينة النبطية والبلدات الواقعة في هذا القضاء تحديدا في دير الزهراني وفي شوكين، وكذلك الأمر بالنسبة لبلدات تولين وغارة من المسيرات الإسرائيلية باتجاه مدينة النبطية. ونتحدث إذن عن تصعيد مستمر، ونسمع في هذه اللحظات هدير الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق على علو منخفض جدا في أجواء منطقة الزهراني والبلدات
3: الواقعة في هذا القضاء. هذا ينذر بأن أيضا التصعيد في القابل من الساعات هو سيكون سيد الموقف مع الانذارات المستمرة التي يطلقها ويبثها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويطلب من سكان هذه الكرة الجنوبية الابتعاد عنها. بدوره أيضا حزب الله يستمر في الإعلان عن تنفيذ عمليات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تقول إن صافرات الإنذار دوت في بعض المستوطنات في الجليل الأعلى وفي الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة. هذا يشي لأن حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ وفي إطلاق المسيرات والمحلقات الانقضاضية وتصيب أهدافها سواء في الأراضي اللبنانية التي دخلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وفجرت منازل المدنيين فيها أو حتى في المستوطنات الإسرائيلية. على العموم هذا هو المشهد من قرى قضاء الزهراني. شادي،
1: شكرا لك زميلنا إبراهيم ضاوي. ومع هذه الرسالة وهذه المستجدات الميدانية نصل إلى ختام هذا الموجز الإخباري. شكرا للمتابعة.

0: في عطلة الفاسيون.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شفت كلاود، يعني أنا I cannot live without them متمرور. صباح الخير دكتورة.
1: دكتورة؟ لا كلاود وبس وبسويد يعني.
0: صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا الشيء،
2: لا عيب هيدا الكلام
1: لبحق
2: رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا
2: لا
1: لا
2: لا
1: عيب هيدا
2: الشيء،
1: لا
2: لا لا
1: ما
2: تعمل
1: هيك.
2: لا
1: عيب
2: هيدا
1: الكلام، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: الحلوة عندك انك تعبين كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخفرني شغلي.
1: كيس
0: يا عبدالعين شو في عندك محللين؟
1: عطيني رأيك، عطيني رأيك، عم بيعطي رأيه.
0: وببقى حي إذاعة تويمين مواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
1: شكرا
0: ألف شكرا لألك كمان، أحسن برنامج، أحسن أزاعة، أحسن كلام، أحسن إعلامية.
3: In Sydney at Spring Farm, there's a broken down car on the Camden Bypass, northbound in the right-hand lane at Liz Kernahan Drive. And at Haberfield, traffic lights are flashing yellow. Dobroyd Parade at Timbrell Drive. Also a heavy run on the Warringah Freeway southbound toward the Harbour Bridge and Tunnel now. In Melbourne, a crash at Dandenong South on Frankston. Dandenong Road is northbound at Coleman's Road. It's in the right-hand lane. And a crash at Beveridge on Maryang Road just near Elizabeth Place. Over a million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة 19، ملبن بارد جدا وبتوصل درجات الحرارة لل 11 درجة فقط. نسمع فاصل غنائي ونرجع لأخبارنا الأسترالية، وأكيد رح يكون عنا لقاء خلال هالساعة من لبنان.

0: صوتي أي أيام. عن جد بتحس اليوم أنه في هيك وجع من جوا عميق عميق عميق مع هيدي المشاهد اللي عم نشوفها من جنوب لبنان مع السيطرة على قلعة الشقيف. بتطرح سؤال على حالك، شو بعد فيه؟ وين رايحين؟ هل في سقف يعني لهذه الحرب؟ شو هو المخطط اللي عم بيكون؟ شو هي قوة الدفاع اللي عنا؟ يعني شو ذنب هالبلد يلي دايما كل فترة وتانية بتندلع فيه حرب بشكل مختلف، وبتكون الصراعات الخارجية على أرضنا، أوقات منجيب الحرب على أرضنا. فما بعرف شو سر هالبلد، شو سر هالبلد بكل الجمالية اللي فيه، بهالموقع الاستراتيجي اللي فيه، بهالثروات الموجودة اللي ما قادر شعب كمان يستثمرها، بهالطبقة السياسية الموجودة كمان عنا. ما بعرف شو هو هيدا الغضب، شو هو هالتناقض. يعني البلد يلي طلع منه عدد كتير كبير من القديسين، هالبلد اللي فيه جمالية لا توصف، مين ما بيروح على لبنان بيشوف يعني هيدا التميز بطبيعته، بمناخه، بثرويته، بشعبه يلي يمكن منقول الشعب اللبناني شعب بيحب الفرح. هلا هو أكيد شعب بيحب الفرح، بس يمكن بهيدا الفرح بجرب أنه يخطفه هيك بشكل سريع من خلال موسم الصيف. مشوفون يعني أوقات بتلاقيهم أنه يمكن بنحسدهم، يمكن ببعض الأوقات أنه ليك رغم كل الـ الأوجاع اللي بيجي بهالبلد بتلاقيه أنه شعب بيحب الفرح، يعني ما بيعرف إلا أنه يطلع من هيدي الأحزان لأنه ما عنده غير خيار. بصراحة لأنه ما عنده غير خيار، يعني الفرح عندهم بتكون عملية خطف هيك اللحظات وين بيكون في فترة سلام أو فترة هدوء، بتلاقيه بده يلحق هيدي اللحظات لأنه عارف حاله أنه يمكن يرجع، بده يرجع للحرب، بده يرجع للدمار، بده يرجع لهيدا المشهد الدموي. طيب أيمتن؟ يعني إلى متى دايما نسأل سؤال أنه وين رايح هيدا البلد يلي من ساعة اللي خلقنا نحن الجيل يلي شدنا على كل الحروب. ما بعرف إذا نحن جينا على أستراليا قلنا بصراحة قلنا يعني نحن عشنا لحظات الحرب وما بدنا نرجع نخبر أولادنا عن هيدي الحرب، فكرنا حالنا منحميهم من هيدي الأجواء يلي نحن عشناها، أتاري لحقتنا لهون وصاروا أولادنا، وبكرة ما بعرف إذا أولاد أولادنا كمان رح يرجعوا يعيشوا هيدي اللحظات، يرجعوا يتابعوا أخبار البلد ويسألوك أنه شو اللي عم بيصير بلبنان. على كلين لكل اللي عنده أي تعليق على شي اللي صار عنا وسيطرة إسرائيل على قلعة الشقيف ورفع العلم الإسرائيلي يلي مشهد بيوجع، بصراحة مشهد بيوجع كل المشاهد اللي عم تمرق عنا بيه لبنان فعلا مؤلمة جدا، كل الدمار اللي صار مؤلمة، ولكن هيدا المشهد كمان اللي صار رفع العلم الإسرائيلي والتباهي برفع العلم الإسرائيلي بمعلم سياحي مهم جدا بموقع اللي كان الجيش الإسرائيلي اللي رفع صور لجنوده بالقلعة الأثرية اللي بتعود إلى الزمن لا يعني كمان الحملات الصليبية، في حين حذر وزير الثقافة اللبناني غسان سليمي من تعرضها لقصف مباشر، واتخذت القوات الإسرائيلية قلعة الشقيف قاعدة عسكرية لها خلال احتلالها لمناطق جنوب لبنان اللي استمر لعشرين سنة وانتهى بعام 2000. وزير الدفاع الإسرائيلي اعتبر بمشهور على منصة إكس مرتفعات الشقيف اللي سيطرت عليها إسرائيل موقع استراتيجي للدفاع عن مستوطنات الجليل بشمال إسرائيل واللي بتبعد عن القلعة حوالي 20 كيلومتر. بيقول كاتس بعد 44 سنة بيوم إحياء ذكرى الجنود اللي سقطوا بحرب لبنان الأولى ب 82، عاد الجنود بقيادة لواء جولاني إلى قمة قلعة الشقيف ورفعوا من جديد العلم الإسرائيلي وعلم لواء جولاني فوقه بحسب تعبيره. خلينا نروح نحن وياكم بهالوقت لمتابعة كمان أخبارنا اليوم الأسترالية، ونرجع أكيد لأخبار أستراليا، وكمان عنا المشهد السياسي اللي عم نشوف قدي عم يتغير وقديش عم يتبدل اليوم من خلال شعبية بولين هانسن وشعبية حزب ون نيشن اللي تقدم على العمال. يعطيك العافية محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين كلود.
0: صباح النور. أكيد الخبر اليوم رح يكون أبدا مفرح لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
1: صار عم بيتعود شوي شوي على الأخبار الغير مفرحة من عدة أشهر، وخصوصا بعد ما أصدر الموازنة اللي عم تبين أنه في نقمة كتير كبيرة عليه من الناخبين. ولكن الملفت أنه للمرة الأولى تتصدر سيدي بولين هانسن وحزب أمي واحدة المشهد السياسي بسبب استطلاعات الرأي اللي أظهرت تقدمها حتى على العمال بالبريمير فوت. يعني هيدا شيء كتير كتير مهم، وعم بيرسم خريطة سياسية مغايرة للخريطة اللي كانت موجودة بالسنوات الماضية. وبالنهاية كلود، برغم كل الشوائب اللي موجودة بأستراليا، ما زالت أستراليا بلد يمكن السكن فيه والعيش فيه إلى حد ما لحد اليوم. ولكن إذا ما استمر هذا الوضع الاقتصادي المتردي وعدم الاهتمام بكثير من الأمور بأستراليا في ظل حكومة أنتوني ألبانيزي، رح نشوف تقدم أكثر لحزب أمي واحدة وتراجع للعمال والائتلاف على السواء.
0: نعم، اليوم في موضوع كمان كتير مهم، وهيدا الشيء اللي ذكرته الصحافة الأسترالية، اللي في موجة من الجدل بعد الكشف عن وثائق بتبين سياسات التجنيد الحالية بقوات الدفاع الأسترالية تجاه الأفراد المتحولين جنسيا. شفينا نعرف منك محسن حول هيدا الأمر.
1: في كتير هذا موضوع كتير جدلي بكتير من الدول، ليس فقط بأستراليا. الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب أخذ قرار بعدم تجنيد هؤلاء المتحولين جنسيا، ولكن بأستراليا بعدنا في عنا خجل بالكلام عن هذا الموضوع. خجل مش خجل إنساني، خجل بسبب مواقف متطرفة لبعض الناشطين اللي بيهتموا بهذه الأمور أنه يسمح لألون بالتجنيد بأستراليا. ولكن موضوع التجنيد وموضوع الجيش الأسترالي بحالة يرثى لها، يعني ما في كتير ناس عم تنخرط بهذا القطاع. وفي عنا نقص بكتير بالأعداد، يعني أي مشكل بيصير كمان بيصير في أكتر ضغط على عدم التجنيد بالجيش الدفاع الأسترالي. ولكن الملفت كلود أنه قرار أوكس بإعطاء أستراليا غواصات مستعملة، ما بقى بدون يعطونا جديد، يعني منيح اللي عطيونا. يعني إذا بده يصير هذا الاتفاق، والولايات المتحدة الأمريكية إلى اليد الطولة بتقرير كيف سيتم تنفيذ هذا المشروع، بعتقد أنا أنه مفروض على أستراليا أنه تغير من سياساتها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول جاهدة إلى تحسين العلاقات اللي توترت بصير بكتير من المحلات، وخصوصا وقت اللي السيد أنتوني ألبانيزي أعلن الاعتراف بدولة فلسطين بوقت كانت الحرب ماشية بمنطقة الشرق الأوسط. كل هالأمور هذه ربما أثرت على عدم إعطاء أستراليا غواصات.
0: ريتشارد مارز اللي بيقول أنه هيدا تغيير هو رح يوفر يمكن أموال كبيرة لأستراليا مقارنة بالخطط السابقة، هل هيدا شيء مبرر؟
1: ولكن ممكن بده يوفر طبعا، لأنه هيدا شيء أوريدي مستعمل عم بيباع لأستراليا. ولكن نوعية هذه الأسلحة، نوعية هذه الغواصات، إذا كانت متطورة إلى حد ما تأمن حماية ما إلى أستراليا. هذا هون الموضوع، يعني مش بس يكون عندنا آلي ضخمة إنه هذا هو المطلوب بتوفير بعض الأموال، ولكن أوكس مفروض إنه تكون أكثر تماسك وأكثر تناغم بمواقفها السياسية، ليس فقط بالباسيفيك ولكن حول العالم، لأنه الائتلاف الموجود بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ائتلاف لابد منه لخلق توازن بمنطقة الباسيفيك وبكل دول العالم.
0: هل برأيك هي ردة فعل كانت من قبل الجانب الأمريكي على مواقف الحكومة، أم فعلا اليوم لأنه الولايات المتحدة كمان اليوم عندها مشاكلها، عندها صراعاتها، وخاصة اليوم تخوض حرب كتير شرسة مع إيران؟
1: بعتقد أنا أنه العلاقات التي توترت بسبب مواقف أستراليا تجاه إسرائيل وتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلا كان تأثير بشكل أو بآخر، ولكن مش لو كان التأثير كتير كبير كان رفضت الاتفاقية من الأساس، ولكن استمرار هذه الاتفاقية ببين أنه في خلافات إلى حد ما، وربما بتزبط إذا بيتغير إذا تغير الحكومة بأستراليا العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تزبط أكثر، يعني بتعود إلى ما كانت عليه قبل الحكومة اليسارية اللي موجودة عندنا بأستراليا اليوم.
0: نعم. بكل الأحوال نهاية الأسبوع شفنا إطلالة توني أبت من جديد، وهيدا التناغم اللي شفناه بين أنجس تايلر وأيضا رئيس الوزراء السابق توني أبت لليوم أصبح زعيم للمعارضة، فكيف بشوف هل فعلا قادر يرجع هيك يعوض هذه الخسارة الكبيرة اللي موني فيها الحزب؟
1: يعني هيدا موضوع كتير حساس، لأنه توني أبت عنده تاريخ من التقدم حزب الأحرار بأستراليا، عنده تاريخ وعنده تاريخ باتخاذ قرارات كتير من رسائل الوزراء ما قدروا ياخدوها بالسابق، فمشان هيك التأثير تبعيته أنا برأيي أنه رح يكون إيجابي، ولكن في لكن كتير كبير هون كلود، أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مع One Nation لخلق ائتلاف موسع أكثر من الائتلاف الحالي، لن يكون هناك أي مجال للتخلص من حكومة أنتوني ألبانيزي. هيدا السؤال كتير كبير لازم السيد توني أبت يطرحه هو وأنجس تايلر وبولين هانسن.
0: نعم.
1: يعني هيدا هو الموضوع الأهم من تولي السيد توني أبت رئاسة حزب الأحرار.
0: بكل الأحوال اليوم في تحذير أيضا من وزارة الخارجية من مغبة السفر إلى لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، يعني هيدا تحذير كمان فينا نقول منه حذر على سفر كمان لألمانيا اليونايتد كيندم وإيرلندا خوفا من نشوب عمليات إرهابية، يعني مش ما في حذر ولا في كان في تنبيه، فشو تعليقك يعني على هذا الأمر؟
1: طبعا الحكومة الأسترالية بتهم حياة المواطن الأسترالي وعدم التعرض لأي خطر، ونحن بنعرف قديش أستراليا قدمت بوقت اللي صار في حرب بالشرق الأوسط، وخصوصا للجالية الأسترالية اللبنانية، هني هي اللي بعتت طائرات لجلبهم إلى أستراليا عدم تعرضهم للخطر، واليوم المنطقة الشرق الأوسط ولبنان على فوهة بركان كلودز. كنت عم بسمعك بالمقدمة اللي عم تحكيها انه ليش نحن هيك على طول عنا حروب.
0: نعم.
1: احنا عنا حروب على طول لانه في عنا أديان مختلفة، وهذه هي أفيون الشعوب، انه الأديان اللي موجودة والإيديولوجيات الدينية. نعم. اللي موجودة بالشرق الأوسط هي السبب الرئيسي اللي كل هذه المشاكل، وخصوصا لبنان من 100 سنة لليوم عندنا نفس المشكل.
0: والتبعيات للخارج، والتبعيات للخارج
1: ما بعتقد أنا التبعيات للخارج، ما في عندنا تبعيات،
0: هي هي المشكلة الأساسية ولو.
1: لكن هيدا اللعب على الموضوع الطائفي.
0: نعم.
1: للانتماء للخارج.
0: نعم.
1: الطائفي هو الأساس بكل المشاكل.
0: شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية. رح نروح لبريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132-ANT. الرقم هو 132-268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Louise Mylan with the top stories this Monday morning. A new poll shows One Nation has overtaken Labor to become the most popular political party in Australia after the government's recent budget. The poll from the Financial Review, Redbridge Group and Accent Research surveyed around 1,000 people and found One Nation had 31% of the primary vote compared to Labor's 28% and the Coalition's 20%. One Nation was less popular among younger voters, with its primary vote at just 10% in the Gen Z cohort. Construction of a new Olympic stadium is due to start in Brisbane today after police removed protesters in the middle of the night. Brisbane's set to host the 2032 Games, and the Queensland government broke an election promise when it decided to build a new stadium in Victoria Park. The $3.6 billion project has drawn anger from local residents and Indigenous groups, with several legal challenges still underway. New data shows national housing prices flatlined in May. Numbers from analytics company Cotality show price growth has slowed in recent months, with houses actually getting slightly cheaper on average in Sydney and Melbourne. The Reserve Bank will meet in 2 weeks and is widely expected to keep interest rates steady. And Israel's intensifying its ground attacks on southern Lebanon, taking control of a key castle in the region. In retaliation, militant group Hezbollah has launched rockets and drones into northern Israel. Israel's also continuing airstrikes in cities like Tyre, with many Lebanese people believing the ceasefire imposed by US President Donald Trump has been shattered. Meanwhile, Mr. Trump has reportedly made changes to the latest draft of a possible peace deal with Iran. He'd earlier said he was close to deciding on an agreement, but a meeting over the weekend didn't lead to any breakthrough announcements. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: نتنياهو يأمر الجيش بتوسيع وتعميق العمليات العسكرية شمال نهر الليطاني في لبنان. تقرير خاص من لبنان عن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في خضم نزوح لا ينتهي بسبب الحرب في الجنوب. بس شكيان يحذر مما وصفه بحصر إدارة الشؤون الدولية فيما وصفها بدائرة ضيقة للغاية. سوريا تعلن حالة طوارئ لمواجهة فيضانات نهر الفرات، وخروج محطات مياه عن الخدمة يفاقم أزمة مياه الشرب في شرق سوريا.

0: أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من بي بي سي، معكم سوسن صبوح. أعلنت إسرائيل سيطرتها على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان، ورفعت علمها عليها بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية واتهام لبنان له بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة. كما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان المنطقة الواقعة جنوبي نهر الزهراني تمهيدا لمزيد من العمليات العسكرية. في المقابل قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا بوقف إطلاق النار من قبل من سماها المقاومة في حال التوصل إلى صيغة واضحة لوقف العمليات العسكرية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إنه أمر الجيش بتوسيع عملياته العسكرية في لبنان، معتبرا أن سيطرة قوته على قلعة شقيف تمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله.
1: أمرت الجيش بتعميق وتوسيع العمليات في لبنان بعد أن تجاوزت قواتنا نهر الليطاني. سيطرنا على المزيد من الأراضي واحتلت قواتنا قلعة الشقيف. هذه مرحلة حاسمة وتحول حاسم في سياساتنا. لقد كسرنا الخوف.
0: مراسلنا في بيروت رامير حيم وفانا بالمزيد من التفاصيل في نشرة سابقة.
2: القصف مستمر وأوامر الإخلاء في توسع. اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا يشمل كل منطقة جنوب نهر الزهراني، وبالتالي يعني أمرا واسع النطاق، وأيضا يبدو أن هناك اتصالات ترد إلى أناس موجودين في مختلف القرى أو في يعني عدة قرى لبنانية. يفترض الجميع أنها تأتي من الجيش الإسرائيلي، ولو يبدو أن هناك نقاش يدور أنه هل هذه الاتصالات صحيحة أو لا، هل هي متصلة بالأوامر التي تصدر على إكس أو لا، ولكن يعني هذه الاتصالات اليوم يبدو أنها وصلت إلى عدد كبير من الناس في عدد كبير من القرى، وبدأت البلديات تحث الناس إما أن يبتعدوا عن الأماكن المحددة في هذه الاتصالات أو إخلاء هذه القرى بشكل كامل. وحتى أننا شاهدنا بعض الفيديوهات يعني يبدو فيها أو نسمع فيها النداءات من المساجد للناس بالإخلاء. هذا جانب مما يحصل. الجانب الآخر ذكرته، الضربة بالقرب من مستشفى حيرام في صور والتي أدت إلى إصابة 13 شخصا. وزارة الصحة اللبنانية جددت إدانتها للضربات التي تصيب أو تؤدي إلى وقوع أضرار في المستشفيات وإصابة الناس العاملين في المستشفيات. هناك ضربة أخرى في محيط مستشفى نبيه بري في النبطية أيضا. هناك ضربات في مختلف المناطق اللبنانية إذن، وأيضا هناك المشهد القتال وأيضا الحرب النفسية الدائرة بين إسرائيل وحزب الله. إسرائيل تريد يعني أن يعني تستثمر نفسيا ودعائيا بشكل كبير في موضوع قلعة الشقيف. هذا واضح من الإصدارات التي صدرت ومن كل الكلام الذي سمعناه قبل قليل عن اجتياز الليطاني، عن السيطرة، عن أهمية هذه المنطقة، وعن نية إسرائيل بالمضي قدما في هذا الهجوم وتوسيعه. من جانبه حزب الله أيضا يرد على هذه الحملة الدعائية. هو نشر منذ قليل صورة لمجموعة من الإسرائيليين المنبطحين أرضا خوفا من المسيرات والصواريخ، يعني عليها تاريخ أمس هذه الصورة، ويقتبس بالعربي وبالعبري من كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله قواتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على التلال الحاكمة. والرسالة هنا ماذا بعد؟ يعني حزب الله يقول، وقالها أيضا أمينه العام، أنها مهما توسعت في احتلالها فهي لن تؤمن سكان الشمال، وهو يضع شروطا محددة لهذا، لها علاقة طبعا بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وما إلى ذلك. إذن هناك حرب دعائية وحرب نفسية بين الإسرائيليين وحزب الله. هناك أيضا العمليات التي أعلن عنها حزب الله. بالأمس شاهدنا أنه بدأ يعلن عن عمليات تطال العمق، يعني ليس العمق كما كان سابقا، ولكن تبتعد عن المناطق المحاذية تماما للحدود، وصلت إلى نهاريا مثلا، إلى صفاد اليوم كذلك نفس الموضوع. قال أنه استهدف ما اسمها بنى تحتية عسكرية في نهاريا، وأيضا في المنطقة الكريوت أعتقد أنها بالقرب من حيفا، إضافة إلى عملياته في الجنوب اللبناني ضد المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية.
0: موفدنا إلى القدس رضا الماوي وفانا بالمزيد من التفاصيل في نشرة سابقة.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن توغل الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وعبوره للنهر الليطاني وسيطرته على مرتفعات شقيف وعلى قلعة شقيف يعد تحولا سياسيا بتعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتعليماته هو شخصيا، ووصف هذه النقطة بأنها نقطة هامة سوف يتم من خلالها الإشراف على مناطق يقوم عناصر حزب الله بإطلاق صواريخهم منها والتسلل إليها، وقال إن الجيش الإسرائيلي يعتزم الاستمرار في هذه القلعة بالتزامن مع العملية العسكرية التي حسب كلامه سوف تستمر في الشمال ولفترة لم يعلن متى ستنتهي. بالتأكيد هذه النقطة تمنح أفضلية ميدانية واستخباراتية بحيث أنها تشرف على منطقة النبطية التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها يتسلل إليها عناصر حزب الله لتنفيذ هجماتهم على الشمال الإسرائيلي، ولكن في نفس الوقت هناك حالة من الحذر الشديد هنا من قبل المحللين العسكريين هنا في إسرائيلين الذين يقولون إن الهدف الرئيسي من هذه العملية هو تحييد الخطر الذي يمثله حزب الله والسيطرة على هذه النقطة. لم يحقق هذه الأهداف بشكل كامل، تم بالفعل حسب تعبير المحللين الإسرائيليين تحييد بعض عناصر حزب الله، ولكن التهديد لا يزال مستمرا. وحتى أن جريدة جيروسالم بوست أجرت حديثا مع جنرال سابق كان آخر الجنرالات الإسرائيليين أو القادة الإسرائيليين الذين كانوا في هذا الموقع منذ 26 عاما، وقال يجب ألا يفقد الإسرائيليون أو الجيش الإسرائيلي بوصلته، لأن مجرد التشبث بهذا الموقع لا يعني انتصارا استراتيجيا بل تكتيكيا، بل ربما التمسك به سوف يعرض القوات الإسرائيلية إلى المزيد من النيران من قبل حزب الله، وهذا قد يعطل الأهداف الأكبر للجيش الإسرائيلي وهي السيطرة على المقدرات جيش أو أفراد عناصر حزب الله في هذه المنطقة للحيلولة دون استمرار الصواريخ والمسيرات نحو الشمال الإسرائيلي. حتى الآن الجبهة الداخلية في الشمال لا تبدو يعني متأثرة بذلك التطور الميداني، لأن صواريخ حزب الله لا تزال مستمرة، تم تسجيل عدد من الإطلاقات نحو مدن الشمال، حتى أن هناك العديد من الاحتجاجات شملت جميع المدن الإسرائيلية وليس فقط الشمال الإسرائيلي احتجاجا على عدم توقف هذه الإطلاقات. هناك من
4: In Sydney at Windsor, there's been a bus and car collision on Macquarie Street near Hawkesbury Valley Way, and Mount Annan crews are working on O'Day Road near Waterworth Drive. Heavy delays in both directions. A breakdown on the Hume Motorway southbound at Narellan Road as well. In Melbourne, a crash on the Eastern Freeway citybound at Doncaster Road is blocking the left-hand lane, and a crash on the Ring Road Greensboro bound just after the Calder Freeway. Left lane closed and speed down to 40 km. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to EME Australia.
5: من ذاكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 19 على صعيد ملبن، أقصاها بتوصل درجات الحرارة لل 11 درجة مئوية.

0: صباح الخير من جديد لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت. مننتقل لبيروت وبيسعدنا نستقبل معنا بهالأثناء الكاتب والصحافي الأستاذ أحمد عياش. منحييك أستاذ أحمد، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين في أستراليا، تحياتي.
0: شكرا شكرا كثير لوقتك أستاذ أحمد. يعني كنا بنتمنى للحقيقة يكون صباح الخير، ولكن مع هالأخبار المؤلمة اللي عم توصلنا لهون، خاصة من خلال ما تقوم به إسرائيل والسيطرة على قلعة الشخيف وإخلاء مناطق جنوب نهر الزهراني، يعني وصلت الإخلاءات لهالمناطق هيدي، شو تفسيرك؟ لوين بدها توصل إسرائيل برأيك؟ و يعني وين رايح البلد بهالجو هيدا وبهالاعتداءات الإسرائيلية مع تمسك حزب الله بمقاومته بسلاحه؟
1: نحن طبعا يعني هلا في خضم حرب بدأت، إن شاء الله هي فترة، طبعا نحن عم نتحدث من العام 2023 بدأت تتطور حتى وصلت بهذه الفترة إلى هذا المستوى. نحن أمام يعني فصل جديد من تاريخ لبنان، لبنان الذي لم يعش يعني مرحلة من السلام كما يجب أن تعيشها شعوب العالم كلها، خاصة عم نحكي منطقة الجنوب اللي شهدت عبر تاريخها كثير الكثير من الصراعات، والسبب طبعا اللي هو إدخاله في لعبة الشرق الأوسط.
0: نعم.
1: إسرائيل والصراع ضد إسرائيل والأخير، وهلأ الطرف الإيراني، يعني نحن عم نتحدث عن إيران، يعني إذا عم نحكي عن حزب الله لازم نحكي عن إيران اللي هو مرتبط في بكل معنى الكلمة، تمويلا وتوجيها وتدريبا. إسرائيل هلأ هي عم تقوم كما فعلت في غزة، عم تفعل هلأ بجنوب لبنان، تحتل وتدمر وتهجر والأخير، مع أنه الفرق هون كتير كبير. لبنان ما كان ولا يوم بالأيام هو طرف في هذه الحرب، لما نحكي عن لبنان نحكي عن دولة لبنان.
0: نعم.
1: فدولة لبنان منذ تأسيسها يعني من سنة 1943 لما أخذ لبنان استقلاله ما كان طرف الحروب أبدا.
0: نعم.
1: كل الحروب كانت يعني هي تحصل على أرضه بس بخلاف لإرادته ومشيئته، تأتي قوة مسلحة أيا تكن طبيعتها فتفرض الحرب وتجر لبنان وتجر شعب لبنان وأهل لبنان وعمران لبنان إلى هذا المآسي اللي عم نشوفها هلا اليوم.
0: نعم.
1: لو رايحين هلا، هذا هو السؤال. هو طبعا نحن هلا عم نشوف فصل من الصراع، يعني إسرائيل إذا فاتت هلا وصلت على قلعة الشقيق الشهيرة.
0: نعم صحيح.
1: اللي بناها الصليبيون، هي بدل ما أن تكون هي موقع سياحي كتير حلو ويجيب مصاري للبنان، اللي عم يجيب لنا المصاري بسبب الصراع هذه الحرب، وما بتنتهي هذه الحرب إلا إذا كان يوم من الأيام عاد للبنان واقع أنه هو دولة ما في إلا سلاح الدولة.
0: نعم.
1: ومهما طال هلا اكيد في محادثات عملت امبارح في اول امبارح في بالولايات المتحده الامريكيه، يعني بين الوفد العسكري اللبناني والوفد العسكري الاسرائيلي برعايه الولايات المتحده، هي بدايه طبعا. لكن على كل حال ما راح تنتهي الحرب بسرعه.
0: طيب هل برأيك أستاذ أحمد، عفوا على المقاطعة، يعني هل برأيك اليوم مع هذه الاعتداءات والتمدد الإسرائيلي داخل بعض المناطق الجنوبية، هل برأيك يعني هيدا الأمر سننعي من خلاله المفاوضات اللي بلشت بين الطرفين برأيك؟
1: يعني ممكن ترجع توضح السؤال لو سمحتي.
0: أقول مع كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية اليوم اللي عم بتكون، هل برأيك سننعي المفاوضات بين إسرائيل وما بين لبنان برأيك، يعني اللي بلشت واللي حضرتك عم تحكي عنها، يعني طبعا بواشنطن؟
1: هلا لا شك إنه المفاوضات يعني بدأت ولازم ننتبه انه هذه المفاوضات انعملت لانه الولايات المتحده الامريكيه هي التي ارادت هذه المفاوضات.
0: نعم.
1: وما كان ممكن تصير مفاوضات لولا القرار الامريكي. انا بعتقد الولايات المتحده الامريكيه حتى هذه اللحظه لن تتخلى عن الاوتان. وانا بعتقد احد يعني الاشياء اللي ممكن يعني نعتمد عليها لحمايه لبنان هي هذا القرار الامريكي، على الرغم انه طبعا اسرائيل لها جدول اعمال. وانا باعتقادي جدول اعمال اللي هو نزع سلاح حزب الله هو ليس مطلب اسرائيلي لازم ناخذ بالاعتبار هالمساله.
0: نعم.
1: هو مطلب لبناني كمان.
0: صحيح.
1: لبنانيين ما بدهم سلاح حزب الله. بس ولكن الطريقه اللي عم يتم فيها نزع سلاح حزب الله كما تريد اسرائيل عم بتدمر لبنان. يعني هي مش عم بتفوت انه والله بتميز بين بيت وبيت او وطريق وطريق الى اخره، هي بالجمله احيانا عم بتفوت على هالمدن وعلى هالبلدات وعلى هالقرى. هذا هو الخطوره في المكان. اذا نحن امام يعني اختلاف على طريقه العمل. بس على كل حال في نهايه المطاف لابد هي المفاوضات ما بتنتهي. ما طالما وراها امريكا ما بتنتهي هذه المفاوضات
0: حتستمر. نعم استاذ احمد، في كتار يلي بيفتكروا او اللي عم نسمع مثلا انه اسرائيل اليوم تريد ان تسيطر على جزء من الاراضي اللبنانيه، يعني عندها مخطط بالمنطقه وهدفها مش بس الهدف الوحيد مش بس تدمير بنيه حزب الله العسكريه او تدمير سلاح الحزب. فهل برايك انه فعلا اليوم اسرائيل لديها مخطط بالمنطقه، يعني مخطط توسعي بالمنطقه؟
1: يعني على كل حال هذا الكلام مش لأول مرة بنسمعه.
0: نعم.
1: احنا سمعناه كتير من سنوات طويلة، يعني مش من هلا. بس اللي نحن بنعرفه اللي عم نشوفه وعم يعني عم نتأكد قدامنا انه اللي عم يفتح الحرب مش اسرائيل. اللي اخذنا على الحرب هو ايران هلا هالمرة. قرار ايران اللي اخذنا على الحرب. لما بنقول اسرائيل لمخطط مين اللي اخذنا على الحرب، هذا هو السؤال.
0: صحيح.
1: نحن بدل كان ما في مشكلة ابدا. نحن بسنة 2000 لما انسحبت اسرائيل قبل 26 سنة كانت لبنان كله يعني رجعت للاراضي، ما في اراضي محتلة ابدا. بس اللي ما رجع هو الدولة. رجعت الارض بس ما رجعت الدولة اللبنانية.
0: نعم.
1: اللي تمسك زمام الامر. رجعت الأرض ورجع مرة تانية النفوذ الإيراني اللي تأسس ويعني وأخذ مدى وأخذنا على الحروب مرة تانية. مين اللي فتح على الحرب 26؟ أول حرب من بعد غزة. حسن نصر الله الأمين عام حزب الله اللي راح. مين رجع فتحها مرة تانية بمارس الماضي؟ يعني عم نحكي أشهر قليلة. السنة فتح نعيم قاسم الامين العام الثاني تاع الحزب. نحن ليش عم نقول ونقول اسرائيل؟ خلينا نفترض انه مضبوط اسرائيل عندها اهداف، بس مين اللي عم يرجع يجيبها لاسرائيل على لبنان؟
0: نعم.
1: جاب هذا السلاح اللي ما له علاقه بسلاح الدوله اللبنانيه.
0: هل ترى بلش هل ترى أنه بلش يصير في تململ داخل الطائفة الشيعية مما يحدث خاصة مع عامل النزوح وما حدث من يومين، يعني كمان بمنطقة النباطية نداء لدخول الجيش والسيطرة جيش بالمنطقة، فكيف ترى يعني اليوم موقف الطائفة الشيعية من ما يحدث؟
1: يعني هو إذا منقول صار هذا الموقف بلش هو بنداء بمنطقة صور نداء.
0: نعم.
1: صور. ولحق وصار في نداء بسيطة. أنا برأيي إجاو حتى ولو متأخرا، يعني هذا لازم يصير من زمان مش من هلا. وأنا باعتقادي منذ أن بعدنا عم نحكي من 26 سنة مش هلا، من 26 سنة لما ظهرت إسرائيل من الأمر الجنوب، ليش ما رجعت الدولة؟ هذا هو السؤال.
0: نعم.
1: هذا النداء لازم يكون من قبل 26 سنة. ما لازم حدا يكون حمل سلاح لسلاح الدولة اللبنانية. هيدي المأساة. هلا صار اللي صار وطلع النداء رغم انه عم تخرب الدنيا، خربت الدنيا تقريبا. فهو شيء كثير منيح ومهم، بس انا برايي هلا المطلوب، شو المطلوب من وضع هذه الاداره؟ نحن لازم نشوف الدوله عم تتحرك هلا. هلا لحل هاللحظه ما تحركت بعد الدوله، هي عم تاخذ عم تكون طرف بالمفاوضات وعم تقوم بواجباتها، بس بعد المطلوب كثير كثير.
0: هذا اللي كنت بدي اطرحه فعلا، انه وين الدوله اليوم؟ يعني كانت بالاول ما في عنا دوله، بس خرجت اسرائيل بفترات سابقه انه بقي الفراغ، يعني ما كان في وجود للدوله. اليوم كمان وين الدوله يعني من ما يحدث على الارض، مع انه كان يمكن يكون عندها فرصه من سنة.

0: آخر أهم الأخبار لصباح اليوم، أظهرت بيانات حديثة أن أسعار المنازل في أستراليا بدأت تستقر بعد سنوات من الارتفاع القوي. رغم ذلك لا تزال سيدني من بين الأسواق الأقوى، إذا إلى أن زيادة عدد العقارات المعروضة للبيع وارتفاع تكاليف المعيش وأسعار الفادي بلشت تأثر على في وتيرة النمو العقاري. أعلنت الحكومة الأسترالية عن توفير 79 ألف مكان إضافي ضمن برامج الرعاية المنزلية خلال الأشهر الأولى من العام. تتصدر العناوين العسكرية والسياسية أيضا في هناك جدل واسع بعد الكشف عن وثائق رسمية بتبين سياسات التجنيد الحالية بقوات الدفاع الأسترالية تجاه الأفراد المتحولين جنسيا. في عناوين اليوم، تطور لافت أثر تساؤلات خلال ساعات 48 الماضية، أفادت التقرير بأن الأفراد المتحولين جنسيا وغير الثنائيين قد يمنعون من التدريب ضمن برنامج الغواصات النووية الأوكس. أيضا منتابع نحن وياكم مزيد من أخبار هذا الصباح بعد لحظات من هالوقت. Get the news
1: first from 2ME. انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
2: إن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على صور وبرج قلاوي وكفر تبنيت وعلي الطاهر والنبطية الفوقة والغندورية والتصيبة وشوكين، كما شن الطيران الحربي غارتين على مبنيين عند مفرق معركة وبالقرب من مستشفى حرام لجهة مفرق العباسية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان بحسب ما جاء في بيانه. تلقى أحد المواطنين في بلدة أنصارية اتصالا من الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء منزله والابتعاد 1000 متر إلى منطقة مفتوحة. وفي بلدة السكسكية أيضا طلبت إدارة الأزمة في البلدة الابتعاد فورا عن منازل متلقي اتصالات التهديد وتجنب التجمعات والتنقل غير الضروري.
3: أي منطقة أنصارية؟
4: كل أنصارية، كل أنصارية حبيبي، بوجود أنصارية مفروض يمكن أنصارية.
3: سمعنا.
2: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أن نتائج الفارغة لاجتماعات المسار الأمني في البنتاغون التي زجت بها السلطة السياسية الجيش اللبناني تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل في تحقيق أي من المطالب اللبنانية، بدءا من وقف شامل وكامل لإطلاق النار، بل أن استمرار التفاوض في ظل حملة الإبادة التدميرية للجنوب وارتكاب المجازر الفظيعة بحق المدنيين يشكل غطاء غير مباشر لهذه الممارسات الإسرائيلية. وشدد النائب فياض على أن خيار التنازل والرضوخ قد أخفق، وعلى السلطة أن تغير استراتيجيتها باتجاه آخر يقوم على لم شمل اللبنانيين حول خيار وطني في مواجهة التوحش الإسرائيلي الذي لم يعد يهدد الجغرافيا الجنوبية والديموغرافيا الشيعية فحسب، بل الكيان اللبناني برمته.
5: وين في دولة بالعالم، سلطة بالعالم ترضى بأن يتعرض شعبه لهذا المستوى من الدمار والقتل وحرب الإبادة دون حدود ودون قواعد، وتكون ردة فعل على هذا القدر من البرودة وعدم الاكتراث والذهاب إلى التفاوض وكأن يعني لا شيء يحصل أو أن شيء عادي؟

0: مواقف السلطة هي أقرب لأن تكون رفع عتب فقط لإصدار موقف شكلي. لكن بالمنطق التفاوضي ألم يكن من الأجدر على هذه السلطة أن تعلق أي تفاوض مع العدو الإسرائيلي على شرط أن يلتزم هذا العدو بوقف إطلاق نار شامل وكامل؟
1: رأى النائب وضاح الصادق في تصريح أننا عدنا إلى نقطة الصفر بعد 26 عاما، لكن هذه المرة مع فاتورة أثقل، احتلال مسح قرى ومليون نازح، لافتا إلى أن كل هذا ثمن السلاح وظف في الداخل أو لإسناد الغير وغاب عن إسناد لبنان منذ تحرير 2000، وأشار إلى أن الجنوبيين أنفسهم يعرفون الحقيقة التي تجلد في ندائي نبطي وصور، وهناك نجد بداية الحل. ننتقل الآن إلى زميل إبراهيم ضاوي من مدينة صيدا لإطلاعنا أيضا على كل التطورات في هذه الأثناء على أرض الواقع. أهلا بك إبراهيم، تابعنا في رسالتك السابقة كل الأوضاع في صيدا وقضاء صيدا أيضا في النبطية وقضائها، الآن كيف هي الصورة؟ سنعود إلى زميل إبراهيم ضاوي فور جهوزه. ننتقل الآن إلى زميل إبراهيم الغريب من محيط دبين. أهلا بك إبراهيم، كنت قد تحدثت عن موضوع دبين وقلت بأن هنالك محاولات إسرائيلية مستمرة للسيطرة على دبين، الآن كيف تبدو الصورة؟
2: غادي أستطيع أن أقول أن المناورات الإسرائيلية هدأت بشكل نسبي خلال الساعات الأخيرة مقارنة بما كنا قد شهدناه خلال الساعات الماضية وكذلك أيضا الأيام والليلة الماضية التي شهدت أعنف الهجمات الإسرائيلية على النطاقات المتفرقة من هذه البلدة. ولكن أذهب لشرح مبسط للمشاهد الكريم بالصوت والصورة طبيعة وجغرافيا بلدة دبين بعدسة الزميل المصور هادي درويش. ما تشاهدونه بالكاميرا تقع بوجهنا تماما بلدة مرجعيون أو مدينة مرجعيون التي نشاهد منها القرميد الأحمر على المنازل. هذه بلدة أو مدينة مرجعيون، تحتها تماما تقع بلدة دبين. يظهر بالشاشة الآن ما يعرف بعريض بلدة دبين وهو الجانب الجنوبي الشرقي لهذه البلدة والذي تناور فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي واحتلت هذا النطاق الجغرافي. نشاهد حجم الدمار الكبير الذي خلفته عملية التفجير الكبيرة الإسرائيلية تباعا منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى هذا النطاق الجغرافي من البلدة. كما نشاهد دمارا كبيرا حل بالمسجد الواقع في بلدة دبين. كذلك أيضا إذا ما جئنا قليلا إلى يسار الصورة نشاهد الدمار الكبير الذي خلفته التفجيرات بالوحدات السكنية الواقعة في هذه البلدة نتيجة التفجيرات ونتيجة المناورات الإسرائيلية المستمرة في هذا النطاق. في ذلك النطاق أيضا نشاهد بين الوقت والآخر صوت، الآن عدنا لنسمع صوت تفجيرات مجددا في هذا النطاق. وإذا ما أمكن، ما بعرف إذا هادي قادر كمان يرصد لنا الدخان المنبعث جراء مناورات الطيران الجوي الإسرائيلي فوق هذه البلدة. المنطقة هنا فور وصول القوات الإسرائيلية إليها يا غدي بدأت بتنفيذ عمليات التفجير المستمرة وبدأت أيضا بعمليات القصف للوصول والتمكين تمهيد لوصول القوات البرية أكثر إلى الجهة الشمالية من هذه البلدة. في هذا النطاق الذي كنتم قد شاهدتموه بعدسة الزميل هادي درويش كنا قد رصدنا بأم العين منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى هناك دبابات الميركافا وكذلك أيضا جرافات الكاتربيلر دي ناين. نرى الآن اعتراض صواريخ في هذا الجو أو في هذا النطاق الجغرافي بصعوبة. قد نشاهد غدي الآن انفجار صواريخ اعتراضية فوق منطقة القطاع الشرقي في جنوب لبنان وتحديدا فوق بلدة دبين في هذه الأثناء، أو إذا ما حددنا بالجهة المناسبة أو بالجهة الدقيقة نتحدث عن أن هذا الانفجار وقع في أجواء بلدة الخيام جراء ربما إطلاق دفعات صاروخية أو دفعة صاروخية من قبل حزب الله. عادة ما تنفجر هذه الصواريخ الاعتراضية مع إطلاق دفعة صاروخية من حزب الله باتجاه إما تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وإما أيضا باتجاه مستوطنات منطقه الشمال الفلسطيني المحتل. في هذا النطاق الذي كنا نتحدث عنه كنا قد شاهدنا دبابات الميركافا وكذلك ايضا جرافات الكاتربيلر دي 9 تدخل الى هذه البلده بين الوقت والاخر. نستطيع ان نشم رائحه البارود جراء الغارات والتفجيرات العنيفه، وكذلك ايضا يمكننا سماع صوت السلاسل المعدنيه لجرافات دبابات الميركافا التي تدخل تباعا الى هذه البلده. مصدر امني كان قد قال للجديد ان ما يزيد عن 20 دبابة إسرائيلية كانت قد دخلت باتجاه منطقة عريض بلدة دبين. هذه منها ما يتمركز ومنها ما يعود لينكفئ إلى شمال بلدة الخيام، وبالتالي المناورات مستمرة والساعات المقبلة قد تكون أخذة بالتصعيد مع هذه الانفجارات الصاروخية في أجواء منطقة القطاع الشرقي.
1: شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى زميل إبراهيم الضاوي من محيط صيدا. تفضل إبراهيم.
3: نعم غدي، والمشهد هنا في القطاع الغربي والأوسط لا يختلف تماما عن مشهد القطاع الشرقي، حيث تفيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن أن صافرات انذار تدوي في مناطق

بحبه وراي وده إن كان في قربه ولا في بعده أنا بحبه وراي وده.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. نكمل نحن وياكم مستمعين عبر توأمية مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم, وال طبعا يعني كمان مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. انطلاقا من اليوم, سيطرت إسرائيل على قلعة الشقيف, هل معلم المهم بموقعه وبي يعني كمان الرمزية لهذا الموقع اللي طبعا اليوم عم نشوف يعني تخوف الأكبر من التمدد الإسرائيلي أكثر وأكثر وسيطرة على كامل الجنوب. هذا شيء اليوم في سيناريو محتمل أنه تقدر إسرائيل تسيطر على الجنوب وعلى ما تبقى من الجنوب اليوم اللبناني يلي وصلت واللي تخطت الخط الأصفر يلي كانت أعلنته بفترة سابقة اللي رسمت الخط الأصفر, وكمان اليوم لما بعد الخط الأصفر من الليطاني للزهراني لليوم السيطرة بشكل كامل على قلعة الشقيف, يلي طبعا هيدا شيء بيرجع بيذكرنا بوقت ما كانت من 20 سنة كمان مسيطرة عليه, 26 سنة كانت مسيطرة عليه إسرائيل. ولكن ماذا بعد؟ هل فعلا اليوم هو السؤال, هل اليوم اللي عم تقوم فيه إسرائيل هو بسبب حزب الله فقط؟ هل هو بسبب توفير أمن إسرائيل؟ الشيء اللي عم تقوم فيه هل هو فقط بسبب توفير أمنها وحماية المناطق الشمالية لإسرائيل؟ أم لدى إسرائيل مخطط توسعي كبير اليوم؟ ومن بعد ما سيطرت على قلعة الشقيف وعلى كل على عدد كتير كبير من المناطق في الجنوب, يعني هل برأيكم رح تتنازل عن هذه المناطق بالسهل؟ قدي يعني الانسحاب رح ياخد فترة طويلة جدا من الوقت, واليوم هالنازح يعني بالنهاية رح يشوف خيار أنه يسكن بغير منطقة إذا بدأ طول إسرائيل بسيطرتها واحتلالها لهذه المناطق. النازح بده يشوف منطقة تانية بده يسكن فيها. هلأ قاعدين يمكن مخيمات, ولكن كمان بنفس الوقت القسم ممكن يبقى بهيدي المخيمات حاليا, وقسم ممكن يسافر, قسم ممكن يشتري بغير منطقة مع الوضع السيء اللي وصلنا له. فأكيد هذا رح يشكل عامل ضغط كتير كبير على الداخل اللبناني, ويكون في تغيير يعني كمان الديموغرافيا يعني كمان اليوم لبنان مهدد بهيدا الوضع. هلا كنا عم نحكي أنه ممكن يكون إسرائيل عندها مخطط توسعي, ممكن تسيطر كمان بالأيام اللي جاية على مزيد من المناطق بجنوب لبنان. ولكن كمان السؤال اليوم, هل في سقف يعني لهيدا الاحتلال؟ هل في سقف يعني للسيطرة على عدد من المناطق, أم نحن رايحين لشيء أخطر من هيك بكتير؟ لأنه اليوم نعطي الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة, ومين بيعرف يعني كمان إذا طول انسحاب إسرائيل من هيدي المناطق ما تضمها أيضا لألها مثل ما صار بالجولين. اليوم مين عم يحكي بالجولين؟ مين عم يحكي عن هضوية الجولين؟ خلص ولا حدا, لا من سوريا عم بتطالب فيها من بعد ما كان النظام السوري اللي كان دايما يرفع شعارات استعادة هضبة الجولين واستعادة هضبة الجولين وحق الرد وهالقصص هيدي اللي صارت ما بعرف كيف تلعي النفس يعني معلي طلعت وما عادش ترجع. فهلكونا يعني الاحتفاظ بحق الرد. اليوم كمان نفس الشيء, اليوم عم لا بدهم حق الرد ولا بطيخ من بعد ما أسقطوا النظام, طلعت إسرائيل وقالت لهم رجلين إسرائيليين. أنا ليه عم بحكي هيدا الكلام؟ إذا رجعنا للهضبة أرجلين وضم لإسرائيل وجبل الشيخ اليوم أخذت أهم نقطة بجبل الشيخ، اليوم شو ليه عم بيصير بالجنوب عنا؟ مين بيقول أنه إسرائيل اليوم رح تنسحب؟ يعني بهيدا المخطط اللي بلشت فيه من هضبة الجولين لجبل الشيخ للشي اللي عم بتقوم فيه، مش بس على طريق سيطرة المناطق، إنما كمان اليوم في كلام عن أنه عم ينزرع، يعني كمان عم بتسيطر على البحر، وبهدف يعني أنه فك الألغام اللي كان حطتها حزب الله. فخلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-965-330 مع تعليقاتكم ومدخلاتكم إذن على الهواء. معنا من منطقة بلاك تاون سيدني، معنا شادي. صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور شادي، تفضل حضرتك على الهواء.
1: أنا بدي أعلق على موضوع التوسع.
0: نعم.
1: الإسرائيلي، إسرائيل بلبنان ما عندهش أطماع توسع. إسرائيل كل المطلوب من لبنان هو الأمن للحدود، لا يعني مش أكثر من هيك. بس أقول لك شغلي، إسرائيل به اليوم مش راح تنسحب من لبنان طول ما في فرد مع حزب الله.
0: ما راح تنسحب. يعني هل هو برأيك بس هل برأيك أنه السبب الرئيسي هو سلاح حزب الله؟
1: السبب الرئيسي الأمن الحدود هو حزب الله اليوم. نعم، كان بالقبل الفلسطيني واليساريين اللي عنا بلبنان، اليوم السبب الرئيسي هو حزب الله. نعم.
0: طيب يعني كمان
1: إسه حزب الله، إسه حزب الله يسلم سلاحه للدولة أو يروح يكبه بالبحر، صدقيني أنه تنتهي القصة نهائياً، وإسرائيل ترجع لحدودها، ولبناني بيرجع والأهالي بيرجعوا لبيان.
0: طيب ليه ما رجعت هضبة الجولين مثلا؟
1: انتبهي، هذا هضبة الجولين تختلف عن شو اسمه، عن جنوب لبنان.
0: شو الاختلاف؟
1: الاختلاف هونيكي، في هونيكي الجولين بيسيطر على طبرية، بيسيطر على الشمال الإسرائيلي عندك صفد، بيسيطر على حولة هونيك، هذه وادي حولة هونيك، يعني في استراتيجية بتختلف. كمان هونيك الإسرائيلية طلبوا الأمان من حافظ الأسد، إذا كانت تتذكر كان في موضوع يومتها حافظ الأسد صار طمع وبده يرجع يتسبح ببحيرة طبرية، قالوا له بحيرة طبرية ما تشوف عيونك بنقرة راسك مش راح ترجع. ما اقتنعش حافظ الأسد وصار يألف كلام، ساعة شجعين السلام، شجعين ساعة بعرف شو. جماعة بدونش السلام، حتى بمذكرات، حتى بمذكرات شو اسمه إلي سالم ذاكر إنه كاينين قايلين السوريين، حافظ أسد لإلي سالم كان قايل له إنه شو بدك عم تطلبوا بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان، خلون، كان هيك قايل له.
0: طيب رأيك برأيك اليوم إسرائيل عم تحتل هالعدد الكبير من المناطق وهالمناطق الأثرية، هيدا ما في برأيك نوايا بتملك أو بهذا؟ طب ما هني عم بيقولوا، يعني نحن عم نسمع من وزراء اليمين اليوم يعني أكيد بحكومة نتنياهو،
1: هدول اليمين بيحكوا، بدي يحكوا هاكي، هني عايشين بدولة في عندهم جمهور، بس انت بدك السياسة العامة باتجاه لبنان. لبنان كان يعتبروه الإسرائيلية سويسرة الشرق، كانوا يحترموا الشعب اللبناني على أساس متعلم، إنه شعب متعلم لازم بهديك الحرب بقلب 82 لا. كان همهم إنه الإسرائيلية ما ينقضى على الوجود المسيحي بلبنان بكل صراحة.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة. لكل اللي عنده أي تعليق اليوم على سيطرة إسرائيل على قلعة الشقيف، خليكن معنا على السمع بيرفي تويمي أستراليا مع تعليقاتكن على 02-965-330. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بسيء مشوارنا الصباحي، ما تنسوا كمان اليوم التقدم الكبير اللي عم تحصده بولين هاسن زعيمة ونيشن، اللي اليوم تخطط حزب العمال والائتلاف اللي عم نشوف التقدم لحزب ون نيشن، شو تفسيركم يعني لهذه الاستطلاعات الأخيرة للرأي؟ رح نكمل نحن وياكم سوا مشوارنا عبر تؤمية أستراليا مع وقفة قصيرة مع البريك، ومن بعدها رح نتابع مع تعليقاتكم مباشرة عبر هوا تؤمية أستراليا.
2: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي عبر أثير 1638 تؤمي أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
0: سوا منكمل ومنتابع مشوارنا الصباحي دايما عبر راديو تؤمية أستراليا. إذا تعليقاتكم كمان مستمعين على تقدم بولين هانسن، بكل مرة عم بيطلع استطلاع جديد منشوف لا تزال بولين هانسن اللي مسيطرة هي على الساحة وعلى استطلاعات الرأي. واليوم أكبر دليل على أنه قد ايه المشهد السياسي اليوم عنا في أستراليا عم بيتغير وعم بيتبدل. فاليوم رغم أنه وصول توني أبت لنشوف قد ايه رح يعني كمان يقدر يساعد بشكل أو بآخر، يعني كمان اليوم لاستعادة شعبية حزب الأحرار بالمرحلة اللي جاية، وكيف سيقود يعني كمان اليوم توني أبت الحزب قبل فترة الانتخابات. وهلأ ظاهر أنه في اتفاقية أنه هو رح يكون زعيم حزب الأحرار حاليا، واللي تم انتخابه كانت بنهاية الأسبوع، ولكن يعني في حال نجحوا بالانتخابات المقبلة سيكون أنجس تايلر هو رئيس الوزراء المقبل. فطبعا اليوم بانتظار السياسي اللي راح يتبعه توني أبت بالمرحلة المقبلة. بحب أرجع أذكر طبعا مستمعينا بالنسبة لما وصلنا لإله حصيلة 3 أشهر من المقاومة وحرب إسناد إيران. إسرائيل تعود لقلعة لشقيف بعد 26 سنة على التحرير. أكثر من 5000 قتيل و10000 جريح، معظمهم من المدنيين. 1.5 مليون نازح. 68 بلدة أزيلت عن الخريطة. النبطية وصور وباقي ضواحي الجنوب مهددة بنفس المصير. 10% من مساحة لبنان مجددا تحت الاحتلال الإسرائيلي. كمان هون إذا نطلع 20 مليار دولار خسائر، أكثر من نصف الناتج الوطني لسنة كاملة. مثل ما عم بتشوفوا كل هالشي مقابل 10 قتلى من جنود العدو و20 قتيل بين المدنيين. كل هالخسائر مقابل 10 قتلى من جنود العدو و20 قتيل بين المدنيين. بالأول من أدار ل 2026 قبل الرد على اغتيال المرشد علي خامنئي، ما كانت إسرائيل تحتل إلا 5 نقاط حدودية مع لبنان. تمت من يتباهى بإنجازات الصمود والمقاومة والمسيرات وتكنولوجيا الألياف البصرية والتكافؤ الاستراتيجي وتوازن الردع وغيرها من الأمور يلي بتباهى فيها الحزب، اللي ما بقى عم تخفي اليوم هيدي مثل ما ذكر الكاتب والصحافي الأستاذ أنطوان حديد يلي بيقول أنه تخفي عورة الطاعة العمية لطهران وأوامرها. تمت من يجد الوقت والجرأة على ممارسة الإرهاب المعنوي على يعني كمان أي انتقاد، خاصة من خلال النداء للصور والنبطية. شفنا كانوا يعني أهالي هالمنطقة يلي صار في نداء بدخول الجيش وسيطرة الدولة، ولكن سرعان ما سحبوا لهيدا النداء وتلفلفت، لأنه يعني البعض يمكن بيعتبروا استسلام. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مزيد من تعليقاتكم على الهواء 0296333330 عبر الواتساب على 0410638638. قدي برأيكم اليوم إسرائيل اللي احتلت هالعدد الكبير من المناطق في الجنوب وصولا لقلعة لشقيف، قدي يعني كمان هيدا المخطط بلش يتنفذ، وقدي في أمل تنسحب إسرائيل من هذه الأراضي، أم رح يكون مصيرها مثل مصير هضبة الجولان؟ رح نتابع نحن وياكم إذن من تؤمية أستراليا 1638 مع تعليقاتكم على الهواء من منطقة بوكيم هيل سيدني. سمير معنا على الخط، صباح الخير.
8: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعيني.
0: يا هلا، صباح النور
8: مدام كلود. بعد ما تفضلت بهالقراءة هيدي اللي هلا حطينا فيها، انه اليوم ما بقى في زوم نحكي شيء لانه عبرتي عن كل شيء. اول شيء هيدا البيان اللي طلع بالنسبة لأهالي صور وهيك وهالشغلات، البيان اللي صار اكيد تلفلف لانه حزب الله ما نسبوا هالشيء، تكون انه المطالبة بالشرعية والدولة تكون موجودة على الأرض اللبنانية. وعم نشوف المفاوضات مدام كلود كيف عم تتعثر، لأنه حزب الله وإيران عم بيضغطوا بهالشكل، أنه مشان ما المفاوضات تتم بين لبنان وبين إسرائيل أو عملية سلام أو اللي بدك إياه مطرح ما بدك وصلية. المهم بيزلغطوا بفرحوا لإيران، عم تحكي هي والأمريكان، وعم بيفرحوا ويزلغطوا إذا أمريكا حررت 12 مليار دولار لإيران و20 مليار دولار بينبسطوا. بس لبنان تيخلص شعبه، تيخلص لبنان أرضه وشعبه ونرجع نعيش بأمان وسلام، هاي ممنوع علينا. على كل أحوال بدي أقول لك شغلي مدام كلود، بحب وجه السؤال لنواف الموسوي، النائب الأسبق بمجلس النواب، نائب حزب الله. يا هل ترى الساد يعتبر أنه لبنان هو نزهة لإسرائيل مثل ما عم نشوف السقوط الدول المناطق كلها سوا ورا بعضها، ومبارح قلعت الشقيف الأثرية؟
0: نعم.
8: يعتبر أنه نزهة ولا خلصنا منها؟ ما بقى في نزهة، إسرائيل ما بقى تقدر تتنزه بجنوب لبنان. أنا بحب هذا السؤال وجهه لإله هو شخصيا، وبتمنى يكون عم بيسمعني تمشين يرد علي، لأنه مثل ما أنا عم تمشي إسرائيل ما بعتقد، عم بيكدروا على الكورنيش مدام كلود، ما في شيء عم بيردعون. أي صواريخ، أي وين منا كل هالشعارات اللي أطلقوها؟ وسا بيطلع علينا نعيم قاسم كأنه عيش بلالالين، ما بعرف إذا بتوصل له الأخبار كل يوم أو إذا طيب ولا إسا موجود على الأرض ولا تحت الأرض، ما بعرف. تيشوف يراقب أنه يعيش المأساة اللي عم بيعيشها لبنان كله سوا. على كل أحوال مدام كلود، أنا بدي أقول لي إسرائيل ما عنده أطماع، وعم بقولها أنا على الإذاعة والناس كلها عم تسمعني، ما عنده أطماع. أنا حقول لك ليش ما عنده أطماع. فيك تقولي لي ليش ما عنده أطماع بمصر؟ عملت معاهدة مع مصر وردت لسيناء لمصر، قاعدة بالأردن يعني في مترين بينه وبين الأردن، ليش ما بتاخذ الأراضي الأردنية مع أنه في علاقة معاهدة سلام بينه وبين الأردن؟ إسرائيل بدها السلام، تعطينا الأمن، وهذا قلناه من كذا سنة ورددناه من خلال إذاعتك من خلال منبري، ومع العلم أنه نحن معطياتنا بالسياسي منا كلها يعني منا محللين، منا موجودين على الأرض، بس عم نقول اعطوا السلام لإسرائيل بتعطينا الأمن. ما بدهم الشباب، بدهم يتاجروا بقميص عثمان، هي القضية الفلسطينية. يا خي الفلسطينيين مش قضيتهم، شو بدها إيران بالقضية الفلسطينية؟ أنه هلا صار المسلم الشيعي بيحب المسلم السنة؟ يعني هذي تنزل لهالدرجة نحكي بهالشغلة؟ أنه هلا صار الشيعي بيحب السنة؟
0: نعم. عظيم، شكرا لك سمير. بتابع مع مزيد من التعليقات. عمر من رايت سيدني، صباح الخير.
9: صباح النور ستتول.
0: صباح النور.
9: يعني بموضوع اللي عم بصير مثل ما مبين الامور انه مكفيين، مش بس لشقيف ولا لسور ولا النبطية. انا بشوف الامور طالما في سلاح غير شرعي بلبنان راح يضلوا ماشيين الإسرائيلية، ما بعرف وصولا لبيروت وصولا لوين، ما حدا بيعرف يعني إلا هن. بس هالمرة المعادلة في منتصر وفي مهزوم، يعني ما بقى في نهاية حرب مثل ما كانت بال 2006 ولا من قبل. يعني ما بقى في مجال يعطون للشباب احتمال يطلعوا يحاوبروا ويعملوا كونفويات النصر.
0: نعم
9: هاي في او اعلان هزيمة وانسحاب وتسليم سلاح او مكفين.
0: طيب اليوم إسرائيل هل يعني كمان اليوم برأيك ما عندها هذه الأهداف؟ هل هو فقط اليوم الشيء اللي عم بتقوم فيه إسرائيل هو لتوفير أمن؟
9: يعني
0: هو يعني عندها أهداف توسعية؟
9: هل هو سميري اللي كان عم يحكي من قبل؟
0: نعم
9: أبدا أبدا. مش محبة بالإسرائيلي ولا شيء، عندي انتماء لأستراليا ولبنان فقط لا غير. شو إلى مصلحة يعني مثل ما قال سمير فعلا بدهم جماعة أمان، مش كل فترة والتانية إذا مات واحد ما بعرف وين صفقته كف مرته بإيران بدهم يقوموا الدنيا. يعني شيء مهزلة، يعني إنه العيون الخميني تمام ليك وين صرنا العيون الخميني طيب صحتك بالدنيا. ضحك يعني ضحك كوميدي
0: للأسف.
9: وينو خميني هلا شو اسمه خميني جونيور وينو
0: هل ممكن يروحوا على مفاوضات؟
9: يعني عم نضلنا لكابتين لساننا بس انه مذكرة.
0: هني عندهم مفاوضاتهم يعني. عندهم مفاوضاتهم عم يتفاوضوا مع الولايات المتحدة، بس نحن مفاوضاتنا للأسف يعني مفاوضاتنا عم يتمسخروا عليها أو رفضينا أو بدهم إسقاطها، وهني بحق لهم بس نحن لا ما بحق لنا.
9: بعدين في ضغط على الدولة اللبنانية تعلن إعلان رسمي وتعمل خطوات فعلا جريئة بموضوع سلاح حزب الله. هالمراوغة ما بقى بتزبط.
0: نعم.
9: ما بقى حدا نعبدهم جد.
0: نعم.
9: لا من ترامب ولا من أصغر كاتب عدل بمدري وين.
0: خلينا نتابع مع جان من بانش بول سيدني. خليك معي عمر، صباح الخير لك جان.
10: صباح الخير لك ولعمر. أنا دايما بعيد الرأي عمر بس هالمرة بغلطوا بشغلي. عبكرة يطول بالعبكرة طالع قاسم يعلن نصر إن هو يوقعهم بيوعل قلعة الشقيف تا يفرموا الكفتة. بكرة بدي يطلع بهذه قصة النصر نسيها هي قصة النصر
9: بس لو بكبه عليهم هول بانج بانج
10: والمقلع يعني.
0: يعني المضحك المبكي يعني للحقيقة الشيء اللي عم بيصير.
10: أنا لكي كلود أنا معروف مش ما بحب المقاول هودي جهة حزب الله يعني ما بحب نصر ما بحس ولا حزب كل عقل بي اللي ولا حزب ربنا ده الحق الدولي بس ولا مرة حقت حزب أنا. بس امبارح المنظر لما شفت العلم الإسرائيلي مشطوط على التشقيف وعلى التشقيف شو إلى تاريخ باستقلالنا ولا تاريخ قديم انزعجت هيك بيعني هالمنظر
0: حقيقة.
10: انه شو ما كان بيعني انه بلد غريب عم يجي يحتل بأرضي هاي أرضي بالنتيجة شو ما كانت جنوب شرق شمال كلها لبنان
0: طبعا جنوب جزء من لبنان ويقالب لبنان
10: هالمنظر وبرضه مثل ما قلت اليوم طلعت على شيء ما خصمش فيها تبع السقيفة وزارة السقيفة ما خصم فيها يعني على شيء مع انه لقيه تحت سلاح بده يكون سلاح شو اسمه بطالع بيقرا مسقف سلاح مسقف بيكون بركي تحت القلعة الشيك ما بعرف كيف نوع السلاح لقيه. فهذا اليوم وتحياتي كمان بدي اعطي تحيه لخينا ادم بمروبرا صبي ادم كمان بسمعه دائما وبعرفه شخصيا يعني الادم. وبدي كمان بدي خليني اعطي تحياتي لهادي. هادي بيعجبني انا دائما بهيك مثل اسمه هادي بيروق بهذا. واذا في موضوع ما عندوش معلومات كفايه عنا بروح بيعمل ريسيرش بيرجع بيطلع بيقول لك جمعه الماضي
0: تحيتنا لاله لهادي
10: بيكمل بيكمل بيعطيك معلومات بيتابعه بيعمل له ريسيرش اذا فاته انه مش قال عنه الموضوع او شيء. لا بيعجبني موضوع دائما
0: تعرف الشيء الحلو بهادي هادي الشيء الحلو في رغم انه يمكن بتعارضوا على بعض المواقف ولكن بطريقته باسلوبه بهدايته بتسمعه بتتقبله ويمكن بتعارضه كمان بين
10: ثقافته مطلع يعني بتلاحظ انه قاري كل شيء بيقرا له بيديته مطلع على اشياء. لا بنخلينا تحياتنا له انه نحن بنصير بالاخر عائله وحده يعني هادي بنطر عمر طيطلع بنطر هادي في سمير بيطلع في كذا واحد أنطوان نعم. يعني صرنا نعرفهم بس تقولي ليش ما لي بعرف شو بدي أحكي صار
0: نعم خير
10: كمان عم ننسى زياد نسمة حلو لا هلا لا هلا بس يطلع زياد بعرف نعم. عن شو بدي
0: أحكي نعتذر منه لزياد ما قدرنا أخذنا اتصاله اليوم الصباح كمان لضيق الوقت ولكن حبيب كمان يطلع بكل الأحوال. جان أنت كمان من هال كمان من المحبين لإذاعة توأمية فشكرا لك ومن المستمعين الأكيد الأحبة.
10: المشكلة إنه أنت حبيتينا فيها.
0: شكرا شكرا من القلب لك جان. عمر عندك أي تعليق سريع قبل ما أنتقل كمان لاتصال آخر؟
9: أبدا ما الله يهدي الوضع.
0: آمين آمين يا رب. شكرا لك عمر. بنتقل لمنطقة كانليفيل سيدني. صباح الخير.
11: يا جود مورنينج إليك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
11: كيفك كلود؟
0: الحمد لله بخير. شكرا ربيع.
11: الشباب كفوا ووفوا يعني عمر وريزان يعطيهم العافيه. انا بس بدي اهدي الانتصارات لجماعه المقاومه والانتصارات اليوميه بيتحفونا فيها يعني صاروا اكثر من شهر شهرين بيحكوا بانتصارات يعني انا بقول لو ما لحظه بس في طياره فوقي لحظه بس
0: عم نسمع عم نسمع
11: كثير كثير قويه حطيته. لحظه بس لا نفس الشيء وقت كنت بلبنان يعني من فترة بحس طيارات بغري فوق راسك لا فيك تنامي ولا فيك تقومي
0: تعرف ايه يعني هيدي على عدد الدقايق بلبنان بيسمعوا هيدا الصوت
11: ايه بس انا بقول لو ما المقاومة لو ما حزب الله واقف على جلال بلبنان يمكن اسرائيل ما كانت فتت على الجنوب ابدا ما كانت قربت ضعفة بس مضبوط اخذوا الجنوب بعتذر معلوماتي غلط. في شغلة كمان ما كانوا يقدروا على ما كانوا قدروا وصلوا على قلعة شقيف. هلا الشباب بتحفونا بيطلعوا ببلش يقول لي ما انت بتنزل حجر هني جماعتنا عم ينزلوا حجر كمان ما طيب عم بتنزل حجر عم ينزلوا مية مقابلة هيدي قلعة شقيف هيدي قلعة تاريخية بلبنان كانوا فيها سنة 2000 من اليهود الإسرائيلية وطلعوا وانسحبوا منها وقت صار اتفاق 410 انسحبت إسرائيل من لبنان سنة 2000 عرفتي هلا رجعوا فاتوا هلا عم بقول من 26 سنة ما قدروا وصلوا عليها هيدي القلعة. هلا بجهد المقاومة وشباب الحزب الله الأبضيات رجعت وصلت إسرائيل هونيك هلا واقف على جرو نص نتنياهو ما يترعبه هيدي كله هذا كله عرفت كيف بدنا نخطب عن الاعتبار. لمين لأقول مبروك لنعيم عاصم على قلعة شقيف ولا لليهود ما بعرف لمين بهذا تعليق اليوم
0: فعلا
11: على جماعتهم عم بكذبوا على حالهم وكذبوا على الناس. انا بزعل بكره اسرائيل رح ترجع تفل انا بعرف انه رح ترجع تفل اسرائيل بس بتزعل على الشباب اللي ماتت بتزعل على الناس على الدم اللي بالارض وعلى البهدله اللي هيدي كلها سوا.
0: بس قد ايه بدها تاخذ وقت قد ايه بدها تاخذ وقت للانسحاب
11: بتنسحب ان شاء الله هلا ان شاء الله بعد ان شاء الله ما بتنسحب وان شاء الله بتنسحب على بكره وان شاء الله ما بعرف شو بيقول وريفر شو ما كان السيتويشن بتزعلي على الناس اللي ماتت بتزعلي على البشر اللي هيدي دمها راح هيك عرفتي كيف كرمال خمينة كرمال اسلام كرمال الكان انا هودي بزعل عليهم هودي كيف شو بردهم الارض بترعد بترجع بردها وبنزيد الارض باك وبنرجع بنرد كل شيء مثل ما كان قبل بترجع بتعمر البيوت بس هيدي الناس اللي دمها رخيص هيدي ما بتزعل عليها يعني كل هيدي الحرب كرمال شو
0: اسمع نبيلة
11: اوكي فرقة اسرائيل انسحبت طب الناس اللي ماتت ما عندها تمام عندكم
0: خلينا نسمع نبيلة من بلاك بيرن ميلبن. صباح الخير
12: نبيلة، دخيل ربك خويلة
0: لا حرام، سلم عليها لنبيلة. رؤية ربيع، كل واحد عنده رأي ربيع، كل واحد عنده رأي، ما يتحول خلافنا ما يتحول اختلافنا بالرأي لخلاف لو سمحتوا. معليه معليه ربيع.
12: طيب اوكي ما عندي مشكله، خلي بس ما تضربني بالنووي.
0: لا لا لا لا بدك تروح شوي. نبيله تفضلي حضرتك على الهواء.
13: اول شيء لك الشرف تحكي معي، وثاني شيء ان شاء الله اسرائيل بتاخذ لبنان كله، لان اسرائيل عندها اطماع لبنان من قبل ما انا وانت نخلق. يا حبيبي انت روح شوف لي سيادتك ودولتك شو عم يعملوا للبنان، شوف لي أي دولة عربية عندها سيادة أو قرار سيادي لحالة من لبنان لتلحق كل دول عربية. عم تحكيني، عم تحكي بطريقة أنك أنت شمكان، إن شاء الله اللي بيشمت بالمقاومة.
0: لا لا ما خلينا خلينا نبيلة، أنت عطيني رأيك السياسي، أنا قلت له لربيع، قلت له لربيع
13: ما شماتي طريقة حكي وشماتي.
12: طبعا شماتي، طبعا شماتي، لانه انتم ما عندكم قيمه للبشر، انتم ما عندكم قيمه للدم تبعكم، دمكم ما عنده قيمه عندكم، انتم بتموت الناس كانه البشر ما لها قيمه. الناس هذا اللي عم بتموت، انت برايك انه هذا الشيء عم بيكون مزبوط؟ بكره اسرائيل رح تنهض من السحب لو بعد 20 سنه بدها تفل، وهذا الناس اللي ماتت مين هيدي بيعوضها؟ ولا الدم عندكم ما له قيمه؟
0: اوكي سمعنا رايك ربيع. اوكي تفضلي نبيله، كلني سمع لك.
13: كلود حبيبتي، انا مواطنة لبنانية مثلي مثل اي شخص بهاي البلد باستراليا او بلبنان. خلينا منحترم بعض وما نشمت ببعض، عيب، حرام الشماتي، حرام تشمتي.
12: كرمال مين ماتوا هودي؟ كرمال مين ماتوا؟ كرمال لبنان؟ كرمال مين ماتوا هودي جماعة؟
0: عم يسأل نبيلة.
13: كرمال قضية لبنان حفاظا على الأرض اللبنانية وشعب لبنان.
12: ما خصوا بالحرب هودي، هذه إسناد لغزة، ما خصوا لبنان
13: يا حبيبي، هيدا مخطط قبل ما أنا وإنت نخلق، ليه ما عم تقتنع؟
12: طيب هلأ ليش ما منوقفها هلأ قبل ما توصل على طرابلس؟ هذا اللي عم نقوله هلأ، ليش ما منقلها وقفة؟ ليش بعد ما عم نضرب عليا؟ بعد ما تضربوا على إسرائيل مش رح فيكم تربحوا، بعد ما عم نضرب لأنها تستفزها وهي تضرب أجين وبتضرب بقوي. عم تحكي أقوى بلدان، بلدان بالعالم أمريكا وإسرائيل، نحن بلبنان هالشعب المعتر لبنان يلي الناس ما معها تاكل، عسكري معاشه بالشهر $100، بدي توقف بوجه إسرائيل وأمريكا؟ هيدا المنطق اللي عم نحكي فيه، ما عم بشمط أنا، هيدا بلدي وبلدي، بس هيدا الناس عم بتموت مش حرام يوم.
0: طيب أوكي ربيع،
13: لحظة
0: عظيم،
13: لحظة بليز، لشو عنا رئيس جمهورية نحن بلبنان؟
0: طيب حدا ردد عليه لرئيس الجمهورية؟
12: الجمهورية نحن
13: كل ما
12: وقت عندنا رئيس جمهورية بكره نروح على البيت لجنين. طيب وقت بلشتوا بالحرب اخذتوا مستشارة رئيس الجمهورية او مجلس النواب وقت لفتنا بالحرب نحن بلبنان؟ مش كل واحد فتح حسابه؟
0: عظيم، عندك اي رد نبيلة؟
13: كلود، كان الدولة اللبنانية فيها كانت تفرض سلطتها من وقت 2000 وقت تحرير جنوب لبنان وتطلع الجيش اللي هو يحمي لبنان، بس الدولة ما كانت موجودة، الدولة منا موجودة أول على آخر منا موجودة.
0: طيب خلينا نسمع، ظاهر أنه عمر كمان عنده رد على اللي تفضلتي فيه. عمر بشكل سريع لو سمحت، لأن بدي أنت إلى بوندا سيدني، تفضل.
14: نبيلة بونجور، وبونجور سوري بعتذر أنا نسيت الاسم.
0: ربيع
14: زياد.
0: ربيع.
14: بس بخصوص نبيلة بدي أوضح بس شغلة بكل محبة، ما تفهميني غلط، الطريقة يلي أيام حدا مثل ربيع أو مثلي أو مثل حيالله متصل هو الأسلوب يلي عم يتبع بلبنان هو أسلوب مستفز لشريحة كتير كبيرة من من الشعب من العالم. لذا بتوصلي بتسمعي هالردة الفعل وبتسمعي هال في عالم وصلت تحط صور لنتنياهو يا ولد، يعني مش محبة بس لكثرة الاستفزاز. ها أول نقطة، لا ردة فعل يسمتلك. تاني نقطة، ما فينا ساعة اللي بدنا الدولة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويني وتعوا عمرولنا ومش عم يعملوا شيء، وبس بدنا ما منرد عليهم.
0: أوكي.
14: مش كانوا موجودين، نفوت بحرب، بنفتح حرب، نعمل جبهة اسناد، وا وا وا وا وا.
0: اوكي نبيلة،
14: مؤسسات موازيه لمؤسسات الدوله،
0: نعم،
14: من المصارف للجمعيات للتمويل للسلاح
0: نبيلة
14: للامن للي بدك اياه.
0: نعم نبيلة عندها رد
14: على طول، في ازدواجيه
0: عظيم.
14: هون بتوصل إلى نقطة بطل بدنا.
0: عظيم. نبيلة عندك رد على اللي تفضل فيه عمر بشكل سريع.
13: أنا بس حقيقة حقيقة شلوت بدي أقول له لعمر، لبنان من قبل، أنا رح أرجع عيد من قبل أنا أخلق، لبنان ما عنده سيادة، ما عنده قرار ذاتي. قراراتك بتيجي من الخارج، من أمريكا وإسرائيل ومن دول تانية.
0: عظيم، شكرا لك نبيلة. وعمر رح انتقل لبونداي سيدني. معنا سمير، صباح الخير.
15: صباح النور.
0: يا هلا سمير.
15: أنت من كل لبنانيين كل الطوائف، كل واحد بيميل لطائفته لأحزابه، حياتنا ما رح نصير لبنانيين صراحة. بدنا نضلنا نشتم بعض ونحكي ويلا عيب عيب. في دماء شهداء على الأرض، عم تروي الأرض، تيجي بتحكوا هالكلام هذا ليه؟ ليش بدك تشمت هذا الربيع؟ ليش بده يشمت؟ عادي، هذا شماتي، اسمه شماتي، وعبول ان شاء الله ما بتطلع، ان شاء الله بتطلع. هذا غلط، حياته مكان لبناني هذا الانسان. شكرا لك.
0: اهلا وسهلا فيك سمير. بتابع معكم مستمعينا مع جولتنا الاخباريه، وبيتجدد لقائنا مع التوك باك بالساعه المقبله. لكل اللي عندهم اي تعليق مباشره على الهواء فيكن تشاركونا، وأيضا عبر صفحة راديو تويمي أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. رح نتابع نحن وياكم بهالوقت مع بريك، من بعد جولة أخبار العشرة.
16: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
17: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
18: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
19: Twenty-four-seven on the hour, every hour.